0: حديث السوق. قال عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب له 1000 حسنة، ومحي عنه 1000 سيئة، وبني له بيت في الجنة. ينهار أبيض. أنا عايزك تتأمل معايا كل مرة داخل أي سوبر ماركت، أي مول، أي محل تشتري أي حاجة، ده كده اسمه السوق. أول ما دخلت قلت الذكر ده تاني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. 1000000 حسنة، 1000000 سيئة تغفر، ويبنى بيت في الجنة. على فكرة العرب ما كانش عندهم كلمة مليون، كان أكبر رقم عندهم 1000، فلما يحب يقول مليون يقول 1000 1000. خدت 1000 1000 حسنة. بعض الصالحين راح خراسان فشاف واحد آخر من الصالحين اسمه قتيبة بن مسلم، فقال له: أتيتك بهدية. ثم حدثه بالحديث، حديث السوق. فكان قتيبة بن مسلم يركب حتى يأتي إلى باب السوق فيقول الحديث ثم ينصرف: بس أنا جاي السوق مش عايز أشتري حاجة، عايز أقول الحديث. أنت مدرك يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى يديك 1000000 حسنة؟ يا جماعة إحنا غلطاتنا كتيرة، وبنغلط ومش بناخد بالنا، وبنغلط وبننسى، وبنغلط وبنضحك، وبنغلط وبنتفاخر بالغلط. محتاجين حسنات كتير، محتاجين ربنا سبحانه وتعالى ينظر لينا فيشوفنا فاكرينه. عشان كده ربنا رغب في الحسنات، في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عطاءك واسع يا رب. مين فينا ما بيروحش الأسواق ولا المحلات ولا المولات؟ اوعى تنسى الحديث ده. عارف ليه؟ ليه ربنا بيديك الثواب الكبير ده لما تخش السوق؟ لأن الأسواق هي مركز الرغبات والملذات وما يشتهيه الإنسان. ومش شرط تكون الشهوات والملذات دي حرام، في شهوات وملذات كتير حلال، لكن الإنسان بيبقى ناسي ربنا وبيفكر بس في احتياجات نفسه. فاللي بيخش السوق بيقول لربنا: رغم أني جاي علشان أرضي رغبات نفسي، أنا مش ناسيك أبدا يا ربي ويا حبيبي. اللي يعمل كده ربنا يديله الثواب الكبير، كأنه بيقول لربنا: يا رب أنت قدام عينيا، فأكتر الأوقات اللي بفكر فيها في نفسي أنت قدام عينيا، وبقول لك مليش غيرك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، كل البضايع اللي في السوق دي ملكك، وأنا جاي يا رب أطلب من نعمك يا رب العالمين، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، كل خير هجيبه أصلا من إيديك أنت يا رب العالمين، فأنت الوحيد الرزاق، أنا مش ناسيك، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. كأنك بتعبر لربنا عن تعلقك بيه في أكتر أماكن الأرض الناس فيها بتكون ملهية ومشغولة بالدنيا، بس أنا فاكرك يا رب العالمين. يا رب الدنيا دي بتوصلني ليك وبتعرفني عليك، ولما بستمتع بالأرزاق بشكرك وأنا فاكرك. الدنيا دي مش هتبعدني عنك ولا هتكون قاطع لعلاقتنا، بالعكس الدنيا دي مكان لحبك يا رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبة. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، يسرني أن أطل عليكم من جديد في برنامج الإسلام منهج حياة، كما يسرني أن أرحب بضيف البرنامج فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: تحدثنا في حلقة سابقة عن آية من آيات الله وعن نموذج لعلاقة ناجحة بين الزوج وأهل بيته. ما هي التوجيهات القرآنية للزوجين حتى يكون كل منهما كما يريد الله عز وجل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من هذه التوجيهات: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. حينما ينشب خلاف بين الزوجين ويطرد الزوج زوجته إلى بيت أهلها، أصغر قضية بينهما قد تتفاقم إلى أن تنتهي إلى الطلاق بسبب تغذية أخرى من أطراف آخرين. أما حينما تبقى في بيتها، أكبر مشكلة تتقلص حتى تنتهي بعد أيام. فلذلك هذا توجيه إلهي عظيم: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. ليس للزوج أن يخرج امرأته من بيتها. لا تخرجهن من بيوتهن، نسب البيت إليها،
1: سبحان الله،
2: وإن كانت الملكية للزوج، لكن نسبت هذه المؤسسة للزوجة. لا تخرجهن من بيوتهن، الإشارة تعني أن الزوج يؤكد ذاته خارج البيت في عمله، في دراسته، في إنجازاته الكبيرة. أما الزوجة تؤكد ذاتها في هذا البيت الذي هو مملكتها. فلذلك عزي في القرآن الكريم نسبة البيت إلى الزوجة: لا تخرجهن من بيوتهن. وأصغر قضية بين الزوجين إن أخرجها زوجها من بيتها إلى بيت أهلها، أو إن هي خرجت من بيتها إلى بيت أهلها، هذه القضية الصغيرة بسبب تغذيات عديدة من أقاربها ممن حولها، هذه التغذية تنتهي إلى الطلاق. أما حينما تبقى في بيت الزوجية، أكبر مشكلة بين الزوجين تتقلص، تصغر إلى أن تتلاشى بعد أيام. فهذا توجيه قرآني كبير جدا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. توجيه آخر يعني: وأتمروا بينكم بمعروف. تأمرها وتأمرك، وتنصحها وتنصحك، هي شريكة حياتك. الآية دقيقة جدا: ولهن مثل الذي عليهن من بالمعروف. وللرجال عليهن درجة، يعني ربان الطائرة، قائد الطائرة طيار، ومساعده طيار أيضا بإمكانه أن يقلع بها وأن يهبط بها. ولكن الكلمة الفصل في الأزمات الخطيرة للطيار. ففرق الطيار على مساعده فرق درجة واحدة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يعني بين لواء ولواء أركان حرب، لا بين مجند ولواء. الفرق ينبغي أن يكون صغيرا جدا. فلذلك هذه الآية توجه الأزواج إلى عدم إخراج زوجاتهم، وتوجه الزوجات إلى عدم خروجهن من بيت الزوجية، من أجل أن تتقلص الأمور. يعني الإنسان بساعة غضب يعني انزعج، لكن بعد أيام يرى ميزات زوجته، هو بحاجة إليها وهي في بيته تتزين له. فلذلك يمكن أن تتلاشى هذه المشكلة بعد أيام. هذه واحدة. التوجيه الآخر: وأتمروا بينكم بمعروف، تنصحها وتنصحك، تشير عليها وتشير عليك، تأمرها وتأمرك. وأتمروا بينكم قرآن كريم، والائتمار فعل مشاركة. إذا هذا الذي يتوهم أنه فوق سبع سماوات وزوجته في الأرضين، هذا زوج جاهل لا يعرف قيمة الزوجية. نعم،
1: درجة واحدة،
2: درجة واحدة، وللرجال عليهن درجة ولهن مثل الذي عليهن. يعني كما أنك تريد أن تتزين لك ينبغي أن تتزين لها، كما أنك تريد أن تحترم أهلك ينبغي أن تحترم أهلها، وإلا الزوج عنصري صار. العنصرية صفة في الإنسان خسيسة. ما هي؟ أن تتوهم أن على غيرك ما ليس عليك وأن لك ما ليس لغيرك، هذه عنصرية قد تبدأ من علاقة بين الزوجين وقد تنتهي بحق الفيتو في مجلس الأمن. حينما تتوهم دولة أن لها ما ليس لغيرها وأن على غيرها ما ليس عليها، هذه عنصرية، وما دام هناك عنصرية في الحياة فهناك مشكلات لا تنتهي. فلذلك بين الزوجين ينبغي أن يعطيها حقها كما ينبغي أن تعطيه حقه. نعم
1: دكتور، ما هو الدور الذي يؤديه كل من هذين الزوجين، وبالتالي ما هي مهامه المنوطة به؟
2: والله هذا الدور وضحته امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وذهب مالي وتفرق أهلي، قال: أنت علي كظهر أمي ولي منه أولاد. الآن دقق، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. يعني أنا أربيهم وهو ينفق عليهم. فالمرأة دورها الأول في التربية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت: من هذه يا جبريل؟ حديث طويل. هي امرأة ربت أولادها. يعني تربية الأولاد أعظم عمل عند الله، لأن الأطفال أحباب الله، ولأن الأمة إذا ربت أولادها دفعت إلى المجتمع عناصر جيدة صادقة أمينة متقنة تحمل هم الأمة، عناصر معطاءة خيرة. لذلك أعظم عمل تقوم به المرأة من دون استثناء تربية الأولاد، وقد أكرم الله الزوجين بهذه الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قالت: يا رسول الله، إن ضممتهم إلي جاعوا، إن تركتهم إليه ضاعوا، هو ينفق عليهم وأنا أربيهم. هذه الأدوار المتكاملة بين الزوجين. فلذلك حقيقة الزواج أن كل طرف له وظائف وله مهمات وله محاسبة عن أعماله. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام. إن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. وقد ورد في الأثر: أن أكرموا النساء، فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. نعم
1: دكتور، يعني هذه منهجة للأسرة المسلمة على دين الله في حياتها كلها، ونحن حديثنا كله في هذا البرنامج عن أن الإسلام هو منهج لحياة كريمة.
2: ممكن أن أضيف إضافة؟
1: نعم.
2: الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة المكرمة دعته سادتها وكبراؤها ليبيت عندهم، ماذا قال؟ قال: انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة.
1: أراد أن يبيت عند قبر خديجة،
2: وركز لواء النصر أمام قبرها
1: صلى الله عليه وسلم،
2: ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر. هل هناك من تقدير وتوقير ووفاء وحب كهذا الموقف من رسول الله؟ هكذا المرأة في الإسلام، هي مكرمة. لكن سوء فهم بعض المسلمين وسوء تصرفاتهم أحيانا سببت مشكلات اجتماعية. لذلك هناك من اتهم الإسلام، الإسلام بريء من هذه التصرفات. نعم، هذه واحدة. في شيء آخر، كما قلت قبل قليل، إذا توهم الزوج أن له ما ليس لزوجته وأن عليها ما ليس عليه، هنا تبدأ العلاقة بالسوء بينهما. فنحن نحافظ على علاقة طيبة نامية إيجابية بين الزوجين، لا تكون إلا بطاعة الله أولا وبالحياة المشتركة ثانيا. وكلما تقدم فهم الإنسان وارتقى في سلم الإيمان ونضج عقله، يعامل زوجته كشريكة حياة ليس غير، لا يعاملها أقل منه. نعم.
1: ذكرتم فضيلة الدكتور عن العنصرية، العنصرية بين الزوجين.
2: نعم.
1: نريد منكم توضيحا حول هذه العنصرية
2: ببعض الأمثلة.
1: نعم.
2: مثلا لو أنه انتقد أمها نقدا لاذعا.
1: نعم.
2: فإذا أرادت أن تنتقد أمه نقدا أقل منه، أقامت الدنيا ولم يقعدها.
1: نعم.
2: هذه عنصرية، كما أنها أمك هي أمها. حينما يكلفها بشيء فوق طاقتها هذه عنصرية، أما إذا طالبته بشيء ينفجر عليها. حينما يعامل الناس برقة ولطف، فإذا دخل إلى البيت عاملها بقسوة، هذه ازدواجية في الشخصية. فلذلك النبي الكريم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. بماذا أراد النبي الكريم؟ أراد أن الإنسان خارج البيت يتأنق ويتلطف ويعتذر ويبتسم ويصافح وينحني، هذه جزء من عمله، جزء من أنه أراد اكتساب شعبية بين الناس. لكنه إذا دخل إلى بيته هو طليق، لا أحد يحاسبه، فكمال الإنسان يظهر في بيته، أخلاقه الحقيقية تظهر في بيته. فالإنسان إذا دخل إلى البيت كما كان عليه الصلاة والسلام واحد من أفراد البيت، كان بساما ضحاكا، كان يقول عن النساء إنهن المؤنسات الغاليات. فأنا أجتهد اجتهادا خاصا وأرى أن قيمة الزوج في علاقته بأهله قبل كل شيء، وتأتي علاقاته مع الآخرين في الدرجة الثانية.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، نترككم بأمان الله، نلقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إضاءة عصا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. أخرجه البخاري. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة المسمومة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له. فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها: أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي للذراع. قالت: نعم. قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت إن كان نبيا فلن يضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها. وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. أخرجه أبو داود. إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دفن عليك، يعني تحريك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفض وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول:

0: وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. أخرجه البخاري ومسلم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يقال إن الناس سريعو الملاحظة والاستيعاب عندما تتغير بتصرفك معهم، ولكنهم بطيئو الاستيعاب والملاحظة لما فعلوه لجعلك تتغير تجاههم. الحياة هي خارطة طريق لكنزك الذاتي، ومفاتيحها الخبرة والحكمة التي نلتها من التجارب والمواقف والصدمات. فلا تستهلك الثقة، والاعتذار يزرع الود، لكن هذا لا يعني أن تبقى في ذات المسار. وكما يقولون، نبتعد ليبقى الود. مثلا هذه الصفحات صالحة للكتابة، ولكن عندما نخط عليها هذا الخط لازالت هناك مساحة صالحة للكتابة، وعندما نخط الخط الآخر لازالت هناك مساحة صالحة للكتابة، ولكن هل لازالت الآن صالحة للكتابة رغم أنها في نفس الدفتر؟ إذن علينا قلب الصفحة. قلبنا الصفحة، والآن هذه الصفحة صالحة للكتابة. عندما نقوم بشق طرفها لازالت صالحة للكتابة، وعندما نقوم بشق طرفها الآخر لازالت صالحة للكتابة، والآن لازالت صالحة للكتابة. عندما نقوم بثقبها هكذا، هل لازالت صالحة للكتابة رغم أنها في نفس الدفتر؟ إذن علينا قلب الصفحة، ليكن غلاف هذا الدفتر كالود، والصفحات الداخلية اجعلها لنفسك، وليس كل من أتى يخربش عليها ويخط عليها فتنتهي الصفحات فيكون الدفتر بلا قيمة وبلا معنى. ولا تكن ساذجا وتقول أنا على نياتي، لأن الساذج وجملة أنا على نياتي ليست فضيلة أو صفة مميزة، إنما هو عيب، لأن الساذج لا يؤتمن، لأنه سريع الثقة، لا يفرق بين الخبيث وغيره.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: إلهي صار يقلقني ضميري،

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، كلنا يقرأ فاتحة القرآن العظيم سورة الفاتحة، ونقرأ فيها بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظوا هناك ثلاثة معاني، أما الإنعام فننسبه إلى الله سبحانه وتعالى فنقول أنعمت عليهم، وأما الغضب فلا نقول غير الذين غضبت عليهم بل نقول المغضوب عليهم. لما نفعل ذلك؟ أدبا مع الله سبحانه وتعالى. كذلك نقول ولا الضالين، مع أن

أن الله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يضل، لكن لا نقول غير الذين أضللتهم، أدبا مع الله. فلا ننسب الإضلال إلى الله، ولا ننسب الغضب نقول غضبت عليهم إلى الله، بل ننسب الإنعام فقط. هكذا يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب أن نتأدب معه، فننسب له الخير وننسب له المعاني السامية، مع أنه سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل شيء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا الأدب مع الله عز وجل. هذا الأدب نلاقيه أيضا في كلام الجن في سورة الجن لما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أشر لما تكلموا عن الشر قالوا أشر أريد بمن في الأرض، فبنوا الفعل للمجهول، أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما تكلموا عن الرشد نسبوا الرشد إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا الأدب. بل إن الله عز وجل أيضا يعلمنا الأدب في سورة آل عمران بقوله قل اللهم، قل فعل أمر، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ثم قال بيدك الخير، بيدك الخير، مع أن الله عز وجل بيده كل شيء بما في ذلك الشر، لأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فكل شيء في قبضته وكل شيء تحت أمره بما في ذلك الشر. لكن أدب الكلام مع الله عز وجل يقتضي أن نقول بيدك الخير، علمنا أن نقول بيدك الخير، ما نقول مثلا بيدك الخير والشر، مع أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. إذن ما أجمل الأدب في الحديث مع الله عز وجل، ما أجمل الأدب في الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمل الأدب في الحديث مع العلماء والصالحين، ما أجمل الأدب في الحديث مع الوالدين. اللهم ارزقنا الأدب معك، والأدب مع أنبيائك الكرام، والأدب مع كتابك المعظم القرآن العظيم، إنك على ما تشاء قدير. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، يسرني أن أطل عليكم من جديد في برنامج الإسلام منهج حياة، كما يسرني أن أرحب بضيف البرنامج فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: تحدثنا في حلقة سابقة عن آية من آيات الله وعن نموذج لعلاقة ناجحة بين الزوج وأهل بيته. ما هي التوجيهات القرآنية للزوجين حتى يكون كل منهما كما يريد الله عز وجل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من هذه التوجيهات: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. حينما ينشب خلاف بين الزوجين ويطرد الزوج زوجته إلى بيت أهلها، أصغر قضية بينهما قد تتفاقم إلى أن تنتهي إلى الطلاق بسبب تغذية أخرى من أطراف آخرين. أما حينما تبقى في بيتها، أكبر مشكلة تتقلص حتى تنتهي بعد أيام. فلذلك هذا توجيه إلهي عظيم: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. ليس للزوج أن يخرج امرأته من بيتها. لا تخرجهن من بيوتهن، نسب البيت إليها. وإن كانت الملكية للزوج، لكن نسبت هذه المؤسسة للزوجة. لا تخرجهن من بيوتهن، الإشارة تعني أن الزوج يؤكد ذاته خارج البيت، في عمله، في دراسته، في إنجازاته الكبيرة. أما الزوجة تؤكد ذاتها في هذا البيت الذي هو مملكتها. فلذلك عزي في القرآن الكريم نسبة البيت إلى الزوجة: لا تخرجهن من بيوتهن. وأصغر قضية بين الزوجين إن أخرجها زوجها من بيتها إلى بيت أهلها، أو إن هي خرجت من بيتها إلى بيت أهلها، هذه القضية الصغيرة بسبب تغذيات عديدة من أقاربها ممن حولها، هذه التغذية تنتهي إلى الطلاق. أما حينما تبقى في بيت الزوجية، أكبر مشكلة بين الزوجين تتقلص، تصغر إلى أن تتلاشى بعد أيام. فهذا توجيه قرآني كبير جدا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. توجيه آخر: يعني وأتمروا بينكم بمعروف، تأمرها وتأمرك، وتنصحها وتنصحك، هي شريكة حياتك. الآية دقيقة جدا: ولهن مثل الذي عليهن من بالمعروف. وللرجال عليهن درجة. يعني ربان الطائرة، قائد الطائرة طيار، ومساعده طيار أيضا بإمكانه أن يقلع بها وأن يهبط بها، ولكن الكلمة الفصل في الأزمات الخطيرة للطيار. ففرق الطيار على مساعده فرق درجة واحدة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يعني بين لواء ولواء أركان حرب، لا بين مجند ولواء. الفرق ينبغي أن يكون صغيرا جدا. فلذلك هذه الآية توجه الأزواج إلى عدم إخراج زوجاتهم، وتوجه الزوجات إلى عدم خروجهن من بيت الزوجية، من أجل أن تتقلص الأمور. يعني الإنسان بساعة غضب يعني انزعج، لكن بعد أيام يرى مزاد زوجته، هو بحاجة إليها، وهي في بيته تتزين له، فلذلك يمكن أن تتلاشى هذه المشكلة بعد أيام. هذه واحدة. التوجيه الآخر، وأتمروا بينكم بمعروف، تنصحها وتنصحك، تشير عليها وتشير عليك، تأمرها وتأمرك، وأتمروا بينكم قرآن كريم، والائتمار فعل مشاركة. إذن هذا الذي يتوهم أنه فوق سبع سماوات وزوجته في الأرضين، هذا زوج جاهل لا يعرف قيمة الزوجية. نعم،
1: درجة واحدة،
2: درجة واحدة، وللرجال عليهن درجة، ولهن مثل الذي عليهن. يعني كما أنك تريد أن تتزين لك ينبغي أن تتزين لها، كما أنك تريد أن تحترم أهلك ينبغي أن تحترم أهلها، وإلا الزوج عنصري صار. العنصرية صفة في الإنسان خسيسة. ما هي؟ أن تتوهم أن على غيرك ما ليس عليك، وأن لك ما ليس لغيرك، هذه عنصرية. قد تبدأ من علاقة بين الزوجين وقد تنتهي بحق الفيتو في مجلس الأمن، حينما تتوهم دولة أن لها ما ليس لغيرها وأن على غيرها ما ليس عليها، هذه عنصرية. وما دام هناك عنصرية في الحياة فهناك مشكلات لا تنتهي. فلذلك بين الزوجين ينبغي أن يعطيها حقها كما ينبغي أن تعطيها حقه. نعم
1: دكتور، ما هو الدور الذي يؤديه كل من هذين الزوجين، وبالتالي ما هي مهامه المنوطة به؟
2: والله هذا الدور وضحته امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وذهب مالي وتفرق أهلي، قال: أنت علي كظهر أمي ولي منه أولاد. الآن دقق: إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. يعني أنا أربيهم وهو ينفق عليهم. فالمرأة دورها الأول في التربية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: أول من يمسك بحلق الجنة أنا. فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت: من هذه يا جبريل؟ حديث طويل. هي امرأة ربت أولادها. يعني تربية الأولاد أعظم عمل عند الله، لأن الأطفال أحباب الله، ولأن الأمة إذا ربت أولادها دفعت إلى المجتمع عناصر جيدة صادقة أمينة متقنة تحمل هم الأمة، عناصر معطاءة خيرة. لذلك أعظم عمل تقوم به المرأة من دون استثناء تربية الأولاد، وقد أكرم الله الزوجين بهذه الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قالت: يا رسول الله، إن ضممتهم إلي جاعوا، إن تركتهم إليه ضاعوا. هو ينفق عليهم وأنا أربيهم. هذه الأدوار المتكاملة بين الزوجين. فلذلك حقيقة الزواج أن كل طرف له وظائف وله مهمات وله محاسبة عن أعماله. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام. إن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. وقد ورد في الأثر: أن أكرموا النساء، فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم. وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. نعم
1: دكتور، يعني هذه منهجة للأسرة المسلمة على دين الله في حياتها كلها، ونحن حديثنا كله في هذا البرنامج عن أن الإسلام هو منهج لحياة كريمة.
2: ممكن أن أضيف إضافة؟
1: نعم.
2: الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة المكرمة دعته سادتها وكبراؤها ليبيت عندهم، ماذا قال؟ قال: انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة.
1: أراد أن يبيت عند قبر خديجة،
2: وركز لواء النصر أمام قبرها
1: صلى الله عليه وسلم،
2: ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر. هل هناك من تقدير وتوقير ووفاء وحب كهذا الموقف من رسول الله؟ هكذا المرأة في الإسلام، هي مكرمة. لكن سوء فهم بعض المسلمين وسوء تصرفاتهم أحيانا سببت مشكلات اجتماعية، لذلك هناك من اتهم الإسلام، الإسلام بريء من هذه التصرفات. نعم، هذه واحدة. في شيء آخر، كما قلت قبل قليل، إذا توهم الزوج أن له ما ليس لزوجته وأن عليها ما ليس عليه، هنا تبدأ العلاقة بالسوء بينهما. فنحن نحافظ على علاقة طيبة نامية إيجابية بين الزوجين، لا تكون إلا بطاعة الله أولا وبالحياة المشتركة ثانيا. وكلما تقدم فهم الإنسان وارتقى في سلم الإيمان ونضج عقله، يعامل زوجته كشريكة حياة ليس غير، لا يعاملها أقل منه. نعم.
1: ذكرتم فضيلة الدكتور عن العنصرية، العنصرية بين الزوجين.
2: نعم.
1: نريد منكم توضيحا حول هذه العنصرية
2: ببعض الأمثلة.
1: نعم.
2: مثلا لو أنه انتقد أمها نقدا لاذعا.
1: نعم.
2: فإذا أرادت أن تنتقد أمه نقدا أقل منه، أقامت الدنيا ولم يقعدها.
1: نعم.
2: هذه عنصرية، كما أنها أمك هي أمها، حينما يكلفها بشيء فوق طاقتها هذه عنصرية، أما إذا طلبته بشيء ينفجر عليها. حينما يعامل الناس برقة ولطف فإذا دخل إلى البيت عاملها بقسوة، هذه ازدواجية في الشخصية. فلذلك النبي الكريم قال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. بماذا أراد النبي الكريم؟ أراد أن الإنسان خارج البيت يتأنق ويتلطف ويعتذر ويبتسم ويصافح وينحني، هذه جزء من عمله، جزء من أنه أراد اكتساب شعبية بين الناس. لكنه إذا دخل إلى بيته هو طليق، لا أحد يحاسبه، فكمال الإنسان يظهر في بيته، أخلاقه الحقيقية تظهر في بيته. فالإنسان إذا دخل إلى البيت كما كان عليه الصلاة والسلام واحد من أفراد البيت، كان بساما ضحاكا، كان يقول عن النساء إنهن المؤنسات الغاليات. فأنا أجتهد اجتهادا خاصا وأرى أن قيمة الزوج في علاقته بأهله قبل كل شيء، وتأتي علاقاته مع الآخرين في الدرجة الثانية.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، نترككم بأمان الله، نلقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المبين.

في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: دعاء ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، تحدثت في الحلقة الماضية على أن أول الأدلة على حجية السنة هو وجوب الإيمان بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالإيمان مجرد التصديق والاعتقاد بوجوده عليه وآله الصلاة والسلام، لأن الكفار، كل الكفار، يعتقدون بوجود رجل في مكة اسمه محمد بن عبد الله عليه وآله الصلاة والسلام. إنما المراد بالإيمان ما فهمه العرب حين خاطبهم النبي عليه وآله الصلاة والسلام يوم قال لهم قولوا لا إله إلا الله. فليس هو مجرد الاعتقاد بوجوده عليه الصلاة والسلام. نعم، أن تؤمن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر طيب، لكن الأصل هو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد وجوده عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الله تعالى قد أخذ العهد على جميع الأنبياء السابقين، على نبينا عليه وآله الصلاة والسلام، وعليهم من زمن آدم، من آدم حتى عيسى، على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه إذا بعث عليه الصلاة والسلام أحد منهم على قيد الحياة. فقال جل شأنه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقد أمر الله تعالى جميع الرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أن يأخذوا هذا العهد على أممهم، أن إذا بعث النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يلزمهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن يكونوا من جملة أتباعه ومن جملة أمته عليه وآله الصلاة والسلام. لذا كل متبع لنبي من الأنبياء السابقين بعد بعثته عليه وآله الصلاة والسلام إذا لم يؤمن بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يكون كافرا بنبيه قبل أن يكون كافرا بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وهذا العهد الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء السابقين بقي يتوارثه الأنبياء. فدعا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وحرص أن يكون من أمته: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. حرص أن يكون من جملة ذريته، فأكرمه الله تعالى، وبقي هذا العهد ينتقل من واحد إلى واحد حتى عيسى عليه السلام عندما قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا يوم المعراج في بيت المقدس جميع الأنبياء الذين سلموا على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قالوا معترفين مرحبا بالنبي الصالح. وفي السماوات عندما عرج به عليه وآله الصلاة والسلام كل من لقيه عليه الصلاة والسلام سلم عليه مرحبا بالنبي الصالح. وإن كان جميع الأنبياء قالوا والأخ الصالح إلا ما كان من آدم وإبراهيم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام حيث قالا والابن الصالح. فإذا كان الأنبياء وهم أنبياء ورسل ومنهم أولو عزم قد أخذ عليهم الأحد أن يؤمنوا به عليه وآله الصلاة والسلام فكيف بمن كان دونهم؟ لهذا أمر الله تعالى جميع الناس أن يؤمنوا به عليه وآله الصلاة والسلام، فقال جل شأنه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فأمر الله تعالى جميعا

0: نعم.
1: فقد أفردت رسالة مستقلة في التدليل على أميته عليه الصلاة والسلام والإعجاز بهذا الوصف الذي وصف الله تعالى به نبيه عليه وآله الصلاة والسلام. الله تعالى حتى لا يكون لمن سبقنا من الأمم حجة إذا بعث عليه وآله الصلاة والسلام جعل وصفه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في الكتب السابقة مع وجوب الإيمان به عليه وآله الصلاة والسلام. ومن جملة الأوصاف التي ذكرها الله تعالى عن نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في الكتب السابقة أنه يحلل ويحرم، فقال جل شأنه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لا شك إذا كان الله تعالى قد وصف نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بالتحليل والتحريم، فما يلزمنا نحن إلا الإذعان لأمر الله عز وجل بما وصف به رسوله عليه وآله الصلاة والسلام. يضاف إلى ذلك بالنسبة لأهل الكتاب أنه يضع عنهم إصرهم الأحكام الشديدة القاسية، وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى، حيث إنه عند اليهود أنه إذا وقع البول على ثوب أو جلد أحدهم لا يطهر حتى يقطعه، بينما نحن أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بغسله فتكون الطهارة. إذا أذنب أحدهم ذنبا كبيرا وأراد أن يتوب لا تقبل توبته حتى يقتل، بينما عندنا نحن النبي عليه الصلاة والسلام بناء على أوامر الله عز وجل يكتفى بالتوبة والاستغفار ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لهذا إذا كانت من صفاته عليه الصلاة والسلام التي هي موجودة في الكتب السابقة وعلمها الأنبياء السابقون على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أنه يشرع يحلل يحرم يغير يبدل في الأحكام التي كانت موجودة في الأمم السابقة، هل نقول نعم طاعة امتثال أم يخالف الواحد فيكون مصيره نار جهنم والعياذ بالله عز وجل؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم والمسلمين جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام وطاعته والامتثال لنهجه والسير على منواله، إنه ما يشاء قدير على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له: ألم أوتك مالا؟ فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن بلى، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغية يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها، فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغية فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه، فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث. فقالت حلقى: مر رجل حسن الهيئة، فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لو تأملنا في القرآن العظيم نجد بأن هناك مواضع عديدة جدا في القرآن الكريم قبل أن يأمرنا الله عز وجل بأمر أو ينهانا عن نهي يقول لنا يا أيها الذين آمنوا، ثم يأمر ويقول لنا يا أيها الذين آمنوا ثم ينهى، يعني قبل أن يأمرنا افعلوا كذا أو ينهانا لا تفعلوا كذا يخاطبنا بي يا أيها الذين آمنوا. ومعنى هذه العبارة أيها الإخوة، إن كنتم آمنتم بي ربا، أو يا معشر من آمن بي ربا خالقا موجدا فاعلا لما أريد، حكيما عليما إلها موجدا، إن كنتم آمنتم بذلك فافعلوا كذا، فإني آمركم أن تفعلوا كذا، أو فإني أنهاكم أن تفعلوا كذا. ألاحظتم هذا المعنى بين الأمر والنهي من جهة وبين ربطه بالإيمان؟ لقد ابتلينا في هذا العصر ببعض من يتكلم هنا وهناك فيعطي الناس الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية من غير أن يربطها بالذي أمر بها جل جلاله، فيقول له الشيخ فلان قال هذا حرام، المفتي فلان قال هذا لا يجوز، والمسلم العادي الذي لم يتعمق في أمور الدين لما يسمع الشيخ فلان، العالم فلان، المفتي فلان، يظن بأن هذا الفلان هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، وأنني إن فعلت هذا أفعله طاعة لهذا الشيخ أو لهذا العالم أو لهذا المفتي، مع أن الطاعة هي في الحقيقة لله عز وجل. يا ليت إخواننا المتحدثين والمتكلمين والوعاظ والخطباء ومن يتكلم في المساجد وغيرها قبل أن يوصلوا حكم الله عز وجل إلى الناس أن يوطئوا ويمهدوا لذلك بربطه بالله عز وجل، أن يقولون كما علمنا ربنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أخي إن كنت مؤمنا فإن الله عز وجل أمرك بكذا، إن كنت مؤمنا فإن الله عز وجل نهانا عن كذا، ولما أمرنا على كذا وعدنا إن فعلنا بكذا وكذا من الثواب، وعندما نهانا توعدنا جل جلاله بالكذا وكذا من العقوبة. فنربط الأشياء بموجدها وخالقها ونربطها بالآمر الناهي جل جلاله بعيدا عن البشر وبعيدا عن شخص فلان أو شخص فلان. أنا لما أسأل عالما من العلماء ما حكم كذا لا أسأله عن رأيه الشخصي، ولكن أقول له ما حكم الله في هذه المسألة، ما حكم الله في هذه المسألة، وهو لما يجيبني فوظيفته النقل فقط. كل علماء الدنيا، علماء المسلمين أجمعين، نقل لأحكام الله وليس يتكلمون من عندي أنفسهم. فلننتبه إلى هذا ولنراعيه مع إخواننا ومع كل الناس، لا ننقل إليهم الأوامر والنواهي إلا مخرونة بخطاب الإيمان حتى تتقبلها نفوسهم. اللهم اجعلنا هداة المهديين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: وحين تركض الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى أسرى لكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الدماء؟

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية، احنا في أيام مفترجة وكلنا نقدر نقبل هدية النهاردة وننفذها كمان. عمل بسيط ومش مكلف إطلاقا، لكن ثواب مبهر ودرجات عالية في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. معنى الهدية، معنى الحديث، انك لو فطرت صائم هتاخد زي اجر الصائم. انت مش هتاخده منه، انت هتاخده معاه، هو هياخد اجر صيامه وانت كمان هتاخد اجر الصيام. اولا اجر الصيام ايه عشان تقدر تقدر هدية الرحمن؟ اجر الصيام قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يعني اللي يصوم يوم ربنا يبعده عن النار مسيرة 70 سنة، يعني عمرك. لو قعدت عمرك كله بتغلط، صيام يوم واحد لربنا الواسع، واسع العطاء، واسع المغفرة، واسع النعم، ربنا يبعدك عن النار مسيرة عمرك كلها مهما كان الذنب. يوم واحد صيام صدقني كفيل ان رب العالمين برحمته يرفعك لأعلى الدرجات. اهو انت بقى لو فطرت صايم تاخد مع الثواب ده صدقني بدون ادنى مجهود. عايزك تتخيل كده انك انت عشان تبعد عن النار 70 سنة محتاج اعمال قد ايه غير الصيام او غير انك تفطر صائم. عايزك تتخيل معايا كوباية مية ساقعة، مجرد لقمة في بق الصائم، بلا حاجة تجرح بيها صيامه، ما بالك لو شبعته تاخد اجر انسان صام. عارف ليه؟ عارف ليه ربنا بيدي الثواب الضخم الكبير ده مع ان العمل بسيط قوي قوي؟ زمان المشركين لما كان يطلب منهم اعمال خيرية ويطعموا المساكين أو الجعانين كانوا يقولوا كما قال رب العالمين في القرآن: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. استنى شوف الكلام، ما تأكلوا يا جماعة الناس الجعانة، وإحنا مالنا؟ لو ربنا عايز يأكله كان أكله، لو ربنا عايز يخلقه فقير خلقه فقير، عايز يخلقه غني كان أغناه، وإحنا مالنا بقى ربنا مش هيأكله وإحنا نأكله؟ ما كانوش فاهمين إن جوع الجائع وفقر الفقير نعم هو اختبار ليه، لكنه اختبار أكبر للغني واللي معاه. اوعى تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش يأكل المحتاجين، ربنا عنده وداك انت عشان انت اللي تبقى حنين. وينتزع رب العالمين سبحانه وتعالى من قلبنا كل ذاتية، وكل انسان عايش لنفسه ما بيفكرش لغيره ولا بيفكر ازاي يكون نافع في الارض. على فكرة انت زيك زي الصائم، انت ليه واقفة كده طول اليوم في المطبخ بتجهزي للعزومة؟ لانك نفسك تفطري الصائم وانت انسانة كريمة. هو الشباب ليه واقف على النص كده جنب المطب ولا في الملف بيوزع كوبايات الكركديه والعصير والبلح؟ لانه جدع ونفسه ياخد الثواب الكبير، ونفسه لما ربنا يبصله يلاقيه بيعمل حاجة مفيدة. انا مش اناني يا رب، انا عبد من عبادك اللي بيحاول يكون مفيد ونافع وانسان. عايز اقول جزاكم الله خيرا، بل مبروك لكل واحد بيفطر صايم ولو على بلحة أو كوباية مية أو أي حاجة يجرح بها صيامه. أنت ربنا بعدك عن النار 70 سنة. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الإيمان أفضل قال إطعام الطعام. اقبل هدية الرحمن وفطر صايم، ألف مبروك، أنت بعيد عن نار جهنم 70 سنة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل مين هم أولاد عبد المطلب. بالأمس تحدثنا عن حفر بئر زمزم والنذر اللي نذروا عبد المطلب إنه يذبح واحد من أولاده لو ربنا أعطاله 10 أولاد، وفعلا جولوا 10 أولاد في اختلاف الأسماء. البنات جولوا 6 بنات، وهي أم الحكيم وهي البيضاء وبرة وعاتكة وصفية وأروى وأميمة. طيب نبغى نشوف قصة عبد الله والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله أم فاطمة بنت عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم. طيب ابن مخزوم أخوه شقيقه لعبد الله أبو طالب. طيب كان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب وأحبهم إليه، وهو الذبيح. إيش يعني قصة الذبيح؟ عبد المطلب لما كملوا أولاده 10 عرف إنهم امنعوا وكبروا، قال لهم النذر حقي إنه أنا حذبح واحد من أولادي، وقال لهم أنا لازم أوفي بنذري. أطاعوه وقالوا له كيف نصنع؟ إيش نعمل؟ قال لهم كل واحد فيكم ياخذ قدح ويكتب اسمه وجوني بيه. عملوا هذا الشيء ودخل بيهم على هبل في جوف الكعبة، وقال لصاحب القداح أضرب على بني هؤلاء بقداحه، فاللي يطلع عليه القرعة هو اللي حينذبح. القرعة جات على مين؟ على عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أحب الناس لأبوه، أخذوا عبد المطلب وأخذ الشفرة اللي هو السكينة وراح به للكعبة، عند الكعبة عشان يذبحوا. قريش وقفت له، وبالذات أخواله من بني مخزوم وأخوه أبو طالب، قالوا له والله ما تذبحوا أبدا حتى تعذر فيه. يعني إيش تعذر فيه؟ يعني ألين تدور أي سبب إنه يقول لك ما تعمل هذا الشيء. ليه؟ عبد المطلب سيد، فلو عمل هذا الشيء كل واحد قالوا له حيجي ينذر إنه يذبح ابنه وحيذبحه. فقال لهم طب إيش أعمل في نذري؟ أنا نذرت. قالوا له روح عرافة أو كاهنة واستأمرها. راح دور على العرافة، لقوها فين؟ في خيبر. سألتهم قالت له الدية عندكم قديش؟ قالوا لها 10 من الإبل. قالت لهم طيب حطوا قداح إيش؟ الريشتين هذه الإزلام 2، واحدة فيها اسم عبد الله وواحدة فيها اسم الإبل، وأضربوا عليها. إذا طلعت على عبد الله زيدوا الإبل، وأفضل زيدوا زيدوا ألين تطلع على الإبل إنه هي اللي تنذبح، أي هي بقولها حتى يرضى ربه. لو خرجت على الإبل نحرها. رجع عبد المطلب لمكة وصار في الكعبة، عند الكعبة كتب اسم عبد الله واسم الإبل في الإزلام الاثنين الريشتين، ووقف عند الكعبة وصار يدعي ربنا. ترى هم يدعوا صح مشركين بس يعرفوا ربنا، صار يدعي ربنا إنه ينجي ابنه عبد الله. في المرة الأولى وقعت القرعة على عبد الله، صار يزيد يزيد ألين صارت 100 من الإبل، حتى وقعت القرعة على إيه؟ على عبد الله، فنحرها وتركت لا يرد عنها إنسان ولا سبع. وكانت الدية في قريش في العرب 10 من الإبل، وبعد كده صارت 100 من الإبل. زي الآن الدية 100 من الإيش؟ قيمة 100 من الإبل. أقرها الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه أنا ابن الذبيحين. مين الذبيحة الثاني؟ إسماعيل عليه السلام لما جاء أبو إبراهيم يذبحه. طبعا عبد المطلب أراد الآن إنه يزوج ابنه عبد الله. أختار مين؟ آمنة بنت وهب
بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. كانت وحيدة أمها وأبوها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده خيلان. طيب لما نقول أخواله بني النجار ولا أخواله كده، معناته أنه من عائلته، فزوجوا بها وإيش وتزوجها. بعد كده أرسل عبد المطلب ابنه عبد الله إلى المدينة علشان يشتري لهم تمر، فمات هناك. وفي رواية أنه خرج تاجر للشام وهو راجع نزل في المدينة فمرض وتوفي هناك، دفن في دار النابغي الجعدي، عمره 25 سنة. طيب كانت وفاته قبل أن يولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أمه حامل به، اللي خلفها كلها عبد الله الورثة، اللي تركها 5 جمال وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، وهذه تعتبر حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب في نفس العام الذي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، حصلت واقعة، وهذه الواقعة واقعة الفيل. كانت واقعة الفيل في شهر محرم قبل ما يتولد الرسول صلى الله عليه وسلم، إما 50 أو 55 يوم.

ألفي. كانت طبعا في 40 سنة في ملك كسرى، ويوافق هذا 20 أو 22 من شهر إبريل سنة 571 ميلادي. ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم تقول أمه آمنة إنه تقول إنه كانت ولادة لما حملته رأت أنه يخرج من عندها نور أضاءت له قصور الشام. لما ولدته أمه طبعا كانت تقول أمه آمنة إنه كانت حمله سهل جدا جدا، ما أحست بحمله، وفي روايات أنه ولد مختونا مسرورا. إيش يعني مسرورا؟ مش مسرورا يعني ضاحك، مسرورا أي أن سرته مقطوعة خلاص، ومختونا أي أنه ولد مختون صلى الله عليه وسلم، الختان اللي بيعملوه للذكور سبحان الله العظيم. لما ولدت أمه أرسلت لجده عبد المطلب تبشر بحفيده، فجاء مستبشرا وأخذه ودخل به الكعبة ودعا الله وشكره. أختار له اسم محمد. تعرف اسم محمد؟ يعني محمود الصفات، محمود المعاني، محمود الأخلاق. ترى اسم محمد ما كان معروف، طيب كيف سماه؟ هذا سبحان الله العظيم، جده عبد المطلب لما كان في الشام سمع إنه أهل الكتاب يقولوا إنه في نبي حيجي وحيكون محمود السجايا واسمه محمد، لذلك قرر إنه أول مولود ذكر يجي يسميه محمد لعله يكون هذا هو المحمود الذي تحمد سجاياه وتحمد صفاته. نتوقف هنا وبكرة إن شاء الله نكمل كيفية رضاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هم إخوته من الرضاعة. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يترنم المداح بمدح خير الأنام بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومهما ترنموا وأمتعوا فلن يأتوا إلا على القليل القليل من صفاته صلوات الله عليه.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية ومع الخلق الاستقامة. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الرقيب، والتخلق بهذا الخلق هو بأن يراعي الإنسان الحق ويكون رقيبا على نفسه وعلى قلبه وعلى سره في كل حال، وأن يكتفي بعلم الله تعالى في جميع الأحوال. هل أنت تائه في هذه الحياة تتخبط في داخلك فلا تدري أي طريق توصلك إلى بر الأمان؟ مرجعك هو الذي فطرك، فهو أعلم بما هو خير لك وبما يريح روحك وقلبك وعقلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الأحبة، الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو صراط أي نهج حياة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والمؤمن مطالب بالاستقامة الدائمة، لذلك يسألها ربه في كل ركعة من صلاته: اهدنا الصراط المستقيم. وعندما يقصر في فعل المأمور واجتناب المحظور ويحيد عن الاستقامة يستغفر ربه ويعود، قال سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه. إن الاستقامة على أمر هو ألا تحيد عنه أبدا، فإذا حدت سارعت إلى العودة، ولابد من أن يحاسب العبد نفسه ويراقبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. أيها الأحبة، ليس منا من هو معصوم عن الخطأ، فمن عزم على الاستقامة في دينه وزلت قدمه في معصية فليستقم وليقوم اعوجاجه ولا ييأس من مغفرة الله. فالعبد المستقيم لديه ضمير حي صاحب مبدأ، هو واضح الأهداف ويتذكر الله أينما كان. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. ومن المفيد أن نشير إلى أن المحافظة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دواء للاستقامة وترياق للثبات عليها. قال الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا التزمت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيثبتك على الاستقامة في أمورك كلها. من ثمرات الاستقامة طمأنينة القلب والعصمة من الذلل ونيل وعد الله لنا. يقول سبحانه في كتابه العزيز: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول عز من قائل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجو

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن جوده صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يجود بشفاعته. خرج عليه الصلاة والسلام يوما فابتاع قميصا بأربعة دراهم، ثم لما كان في طريق العودة إلى بيته وجد جارية تبكي، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ فقالت: يا رسول الله، قد بعثني أهلي بدرهمين لأبتاع طعاما فهلكا، ضاعت منها تلك النقود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاها درهمين، فلما ولى سمعها تبكي فالتفت إليها، قال لها: ما لك وقد أخذت الدرهمين؟ فقالت: يا رسول الله، تأخرت على أهلي وأخشى أن يضربوني. فمشى معها صلوات الله وسلامه عليه إلى بيت أهلها، وقام على الباب فقال: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. وصاحب البيت وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه كان يسمع سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد ردا خافتا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سلم ثلاثا فلم يؤذن له ولا راجعا، فخرج سعد رضي الله عنه فقال: وعليك السلام، وعليك السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، والله لقد سمعنا تسليمك منذ المرة الأولى، ولكننا أحببنا أن تكثر من السلام علينا، ما ممشاك فداك أبي وأمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الجارية قد تأخرت وخشيت أن تضربوها، فجئت شافعا. فقال سعد: هي حرة من أجل ممشاك يا رسول الله. نبينا عليه الصلاة والسلام يبذل جاهه، يجود عليه الصلاة والسلام بوقته من أجل أن يرفع العنة والأذى عن المؤمنين والمؤمنات، مصداقا لقول ربنا جل جلاله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يا أيها الأمي، هل من ومضة تجلى بوهج بريقها الظلمات؟

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم اجعله سقيا رحمة للبلاد وللعباد يا الله.
2: اللهم آمين، اللهم آمين. تقبل الله منك يا أبا صالح.
1: لقد اشتد البرد يا أم صالح، وأعتقد أنه بمشيئة الله سيشتد أكثر عند هبوط الليل. أرى أن نتفقد الدار ونسد الفتحات والثقوب التي بالسقف والجدران قبل أن يحل الظلام ويزداد هطول المطر.
2: معك حق يا أبا صالح، فالبرد قارس ولا يمكننا تحمله نحن الكبار، فما بالك بصغارنا الذين بدأت أجسادهم الغضة ترتعد وأسنانهم تصطك من شدة البرد، وليس عندي له من الثياب ما يقيهم البرد أو يدفئهم.
1: لا عليك يا أم صالح، سآتي ببعض الحطب الجاف وأوقده لعلنا ندفئهم ونستدفئ معهم، وإلا فإنهم لن يستطيعوا النوم من شدة البرد إذا جن الليل.
2: بارك الله فيك، لقد ذكرتني بكلام سمعته من والدي رحمه الله، كان يقول: ثلاثة لا يتذوقون النوم: الخائف والبردان والجوعان. فأسرع يا أبا صالح، أسرع وأوقد الحطب، جزاك الله خيرا.

0: الله قد أدفأت المكان، والصغار شعروا بالدفء وناموا، ونحن والحمد لله أدينا صلاة العشاء. أرى أن أخرج الموقد إلى باحة الدار يا أم صالح.
1: نعم يا أبا صالح، أخرجها ولنخلد للنوم لنتمكن من الاستيقاظ لصلاة الفجر.
0: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك موتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها

0: الأم يا رجال، ما
1: الذي يحدث في بيت أبي صالح؟
0: بيت أبي صالح يحترق.
1: أبي صالح، هل هو في البيت؟ ما الذي يحدث في داخل هذا البيت؟
0: انجدوا أخاكم أيها الناس،
1: بيت أبي صالح
0: يحترق.
1: هلموا يا خلج. أبا صالح، البيت يحترق.
2: ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أبا صالح، البيت يحترق. أبا صالح،
2: إلى الصغار يا أم صالح، أسرعي، النار شبت في الدار. هيا لنخرجهم في الحال. هيا. الحمد لله، لقد خرجت أم صالح ولم يتبقى أحد يا أبا عزيز.
3: حمدا لله على سلامتكم، ولتذهب أختنا أم صالح بالأولاد إلى دارنا، فالبرد شديد والبيت لا زال يحترق، والرجال لا يستطيعون التغلب على الحريق.
2: اللهم لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه. الحمد لك يا رب، قدرت ولطفت. اللهم عوضني عن داري خيرا منها يا رب العالمين.
3: أرجو الله أن يعوضك خيرا، ولتعلم يا أبا صالح أن كل دار هنا هي دارك، فلا تبتئس يا أخي، وهيا الآن قم معي لتطمئن على زوجك وأولادك وتطمئنهم عليك. هيا يا أخي.
0: يا أبا صالح، توقف أرجوكما.
3: هذا صوت الشيخ عبد الرحيم قادم نحونا. توقف يا أبا صالح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله على سلامتكم جميعا.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحيم.
4: سامحني لتأخري عن المجيء بسرعة يا أبا صالح، فقد كنت في زيارة لابنة متزوجة في أطراف البلدة، وما أن علمت بما حدث حتى أتيت مسرعا للإطمئنان عليك وعلى عيالك وأصحابكم جميعا إلى داري لتقيموا فيها، حتى يتعاون أهل البلدة جميعا في تشييد دارك من جديد إن شاء الله.
3: أبو صالح أخ كريم وعزيز علينا جميعا يا شيخ عبد الرحيم، فهل تسمح لي باستضافته وعياله في داري؟
2: بارك الله فيكما وفي أهل البلدة جميعا، فأنتم أهل المروءة والمواقف المشرفة دائما، فلولا مشيئة الله وتسخيره لكم لمساعدتي لكنت أنا وعيالي من الهالكين بسبب النار والحريق.
4: الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه النار فوائدها عظيمة، ومنفعتها تختص بالإنسان عن سائر المخلوقات، فلا يحتاج إليها شيء سواه، وليس له غنى عنها في كل الأحوال. ورغم منفعتها إلا أنها عدو لنا، وخاصة إن لم نحسن استخدامها والتعامل معها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حدث بشأن بيت بالمدينة احترق على أهله من الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا وقدوتنا: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
6: كنتم مع روضة المصطفى
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نحن بحاجة ماسة لأن نراقب أنفسنا. مصادف في حياتنا بعض الأشخاص اللي صار عندهم فجوة الفراغ الدنيوي، فصار شغلهم الشاغل مراقبة الناس، هذا مقصر، هذا لا يسأل، هذا متغير. لذلك نحن بحاجة ماسة لأن نراقب أنفسنا، نسترجع ذكرياتنا مع الناس قبل لا نسترجع ذكريات الناس معنا. نحن بحاجة أن نحن نقتنع أن عندنا جوانب سيئة وفوضوية أكثر مما نتوقع. نحن بحاجة أن ندرك بأننا لسنا على القمة. وقبل أن نراقب خذلان الناس معانا، لازم نراقب إحنا شكثر خذلنا، وكم شخص خذلنا، وكم مرة خذلنا، وكم كنا ضعفاء في وقت كان يحتاج فيه غيرنا أن نكون أقوياء لأجلهم قبل لا نكون أقوياء لنفسنا. نحن بحاجة أن نعود بذكرياتنا لنكتشف لما تغير من تغير. نحن بحاجة ماسة أن ندرك بأننا لسنا بملائكة، وكم مررنا بها فوات وأخطاء. نحن بحاجة ماسة أن نقتنع بأننا لا نملك المثالية ولا الكمال، وأن نتقبل أنفسنا كما نحن. إن كنت ترى أن تغير الناس عليك قسوة، فعليك أن تتعلم الرحمة منها. وإن كنت ترى أن تغير الناس عليك شيء سيء، فعليك أن تتحول لشخص أفضل لا أسوأ. نحن بحاجة لأن نراقب قاموس ذكرياتنا، قاموس أفعالنا، قاموس أخطائنا. والله لو فعلنا لما وجدنا الوقت لمراقبة فلان وعلان، لاستحينا وخجلنا أن نلوم فلان وفلان. والسلام لمن يلتمس العذر قبل أن نعتذر، والسلام لمن أدرك قبل أن نبرر، والسلام لمن أحب وتقبل العيوب. وكما يقولون، نحن لا نخسر الأحبة، إنما نتعلم من هم الأحبة ونعيد ترتيبهم في حياتنا. وأخرج نفسك من فجوة الفراغ الدنيوية وراقب نفسك، وكما أعطيت لنفسك الأعذار أعطي لغيرك ضعف ما أعطيته لنفسك، لأن الزمان غير الزمان.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كانت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن مما يتفاخر به الناس قديما وحديثا في جاهليتهم وفي إسلامهم مؤمنهم وكافرهم الشجاعة. فالناس بطبيعتها وفطرتها تحب الشجاع المغوار وتكره الجبان الرعديد، والشجاعة خلق فاضل نبيل، لكنه بين خلقين مذمومين، بين الطيش والتهور والسفه وبين الجبن والخور. والشريعة الإسلامية شريعة تأمر بالشجاعة والقوة، والشجاعة الإقدام على المخاوف عند الحاجة وثبات الجأش عند المخاوف، هذه هي الشجاعة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالشريعة تربي أتباعها على القوة، شدة البأس والمرجلة والشهامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يختصر لنا ابن عباس أخلاقه، قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. ثلاث صفات في النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صفاته حميدة وحسنة. كان أحسن الناس طبعا وخلقا وسلوكا وأدبا، وأشجع الناس أجرأهم، وأجود الناس أكرمهم. يحكي موقف يؤكد هذا، قال: ولقد فزع أهل المدينة، فزعوا سمعوا صوت غريب خافوا، قال: فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة عري، وكان بطيئا، عري يعني ما عليه إسراج، وكان بطيئا الفرس. وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصوت والناس خلفه، فعاد صلى الله عليه وسلم وهو متغلد السيف على عنقه ويقول لهم مطمنا: لم تراعوا. لاحظ معالم الشجاعة والجرأة فيه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. أولا هو الذي سبق الناس، لا أرسل مرسول ولا مندوب ولا حارس أبدا، هو صلى الله عليه وسلم الذي تولى بنفسه أن يأتي بالخبر. اثنين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، لا حرس ولا خدم ولا حشم، بروحه صلى الله عليه وسلم، بروحه وهو متجه إلى الصوت. ثلاثة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة عري، والفرس إذا ما كان عليه سراج قد ما يثبت عليه الإنسان، ما يتمكن من الجلوس عليه، لكن ركب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الرابعة، البراء يصف هذا الفرس، قال: وكان بطيئا، والبطيء ما يخدمك في هذه المواقف. هذه أربع معالم من معالم الشجاعة في صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مما اشتهر عنه الشجاعة، قوة البأس وثبات الصدر خاصة في المواقف القوية صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يصف شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أول مواجهة بين معسكر أهل الإيمان ومعسكر الكفر في غزوة بدر. قال علي بن أبي طالب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ثم قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم
ليحاذي العدو. وكان صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بأسا. ثم يصف علي حال الصحابة وهم أصغر منه سنا، قال: ولقد كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يحط ثلاث علامات لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: نلوذ، نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، نلوذ به أي نحتمي به، انتذر وراه لشجاعته وقوة بأسه. اثنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربنا إلى العدو، ما يقود المعركة صلى الله عليه وسلم وهو في السرداب ولا في الخندق ولا في مكان سري ولا في مغارة، بل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم من يقود المعركة، ما يقودها وقاعد بالصفوف الخلفية، يقود المعركة هو بالصفوف الأول. أقرب الناس إلى العدو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بأسا. قبل أنهي، رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ هاجر عمره 53 سنة، 53 سنة، يعني هذه المواقف البطولية لرجل تجاوز 53 سنة. وفي الصحابة منهم بالعشرينات ودون العشرينات والثلاثينات، وهو أشد الناس بأسا صلى الله عليه وسلم.

عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وأهل الدثور أي الأغنياء أصحاب الأموال الكثيرة، ويقصد بالبضع الجماع. والحديث يرشد إلى الحث على السؤال عما ينتفع به المسلم ويترقى به في مراتب الكمال، كما أشار إلى فضل الأذكار وأن أجرها يساوي أجر الصدقة، وفيه دلالة على أن العادات تنقلب بالنية إلى عبادات يؤجر المسلم عليها، ويصير فعله وتركه قربة يتقرب بها من ربه جل وعلا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات، بوح الذكريات، وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: حلم العمر أنني ألتقيك فأشتكي، نشتكي البعد مره وعلى الوعد نتكي. بعد عمر طويته شط بيني وبينك، فهبيني كأنني يوم سعد التقيتك. يا ترى هل ستعرفين حبيبا أحبك بعدما طوحت به عاديات لبعدك، وسنوني تقاذفت نيف أورت كما بك. سحنتي غيرت لما لم يكن في فؤادك، فعقود عديدة قد توالت ببابك. سوف لا تعرفينني خط شيبي كصبحك، وانطفت ومضة السنا في عيوني ببينك. والتجاعيد قد غزت وجه من كان حبك، لن تريني ببسمتي قد تغيرت بعدك. وغدا القلب صبره صار رمزا بدربك، لوداد أحبه كل من عاش مثلك. يذكر الحب عامرا في الزوايا بقلبك، والأماني عرشها مخملي بصدرك. إنه قلبي الذي ملء أرجائه اسمك، لم تغيره أزمن، إنه وحي رسمك. ليته الحلم يقظة ألتقيه فأشتكي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
1: عزة
0: عزتنا وحدتنا،
1: آل المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. كما يسرني أن أرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
4: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
3: ما زلنا نتناول حديث الأسرة ودورها الريادي، إلا أن في هذه الحلقة نود معالجة إشكالية الشقاق الزوجي. متى يحصل الشقاق والجفاء بين الزوجين؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في الزواج المودة والرحمة، وإن صح التعبير هذا في أصل التصميم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا كان هناك عداوة وبغضاء وشقاق إن صح التعبير، هذه حالة مرضية ينبغي أن تعالج. وأنا لا أرضى لأخ كريم بينه وبين أهله شيء من الشقاق أن يبقي هذا دون أن يعالجه، وقد قال الله عز وجل وأصلحنا له زوجة. فما دام هناك عودة إلى الله، ما دام هناك استلهام لحل هذه المشكلة، المشكلة تحل. فالأصل في العلاقة الزوجية المودة والرحمة، وإلا هناك حالة مرضية ينبغي أن تعالج. ولكن لما كانت بيوتات المسلمين فيها معاناة كثيرة وفيها أحيانا شقاق بين الزوجين، فهذه ظاهرة سببها الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. الجاهل شيء مخيف، كل مشكلات الإنسان تأتي من الجهل، لأن الإنسان جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده، لماذا يشقى؟ من الجهل. بل إن أزمة أهل النار في النار هي الجهل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فحينما يجهل الزوج حقوق الزوجة، وحينما تجهل الزوجة حقوق زوجها، وحينما يجهل الزوج واجباته تجاه زوجته، وحينما تجهل الزوجة واجباتها تجاه زوجها، وحينما يجهلان معا طبيعة العلاقة بينهما، يكون هذا البيت شقيا. والشقاق الزوجي مشكلة متفاقمة في العالم الإسلامي بسبب الجهل وبسبب التقصير. فلذلك حينما يتعرف الإنسان إلى حقوقه وإلى واجباته، قد تقل هذه المشكلة إلى حدها الأدنى. أنا بلغني أنه في ماليزيا ارتفعت نسب الطلاق، فأسسوا مدرسة لا بد من أن ينجح فيها أحد الخاطبين، مدرسة للذكور وأخرى للإناث، ولا يعقد عقد في ماليزيا إلا إذا توافر في الزوجين القادمين النجاح بهذه الدورة. بلغني بعد حين نسب الطلاق تدنت إلى العشر. يعني هو أكبر مشكلة هو الجهل. ومرة ثانية يفعل الجاهل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. إذن يعد الجهل أحد أكبر أسباب الشقاق الزوجي، علاجه بالعلم.
3: نعم. يعني هو المتهم الأول الجهل، هو المتهم الأول.
4: المتهم الثاني ضعف الإرادة.
3: نعم.
4: قد يعلم الزوج حقوق زوجته ويعلم واجباته، لكن لضعف إرادته يقصر في أداء الواجبات ويبالغ في مطالبة بالحقوق. فهذا فرع من الجهل، جهل وعدم القدرة على تطبيق ما يعلم الإنسان.
3: دكتور، هنالك مخالفات، هنالك معاصي لا يقبل بها في شرع الله عز وجل، يعني معصية تورث شقاقا ونزاعا بين الزوجين.
4: والله لأن في القرآن الكريم، وهو الكتاب الأول في حياة المسلمين، وهو وحي السماء، في آية دقيقة عن غض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أنا أتصور أن الزوج إذا أطلق بصره في النساء الأخريات، ما الذي يحصل؟ يأخذ من هذه طولها، ومن هذه لونها، ومن هذه شعرها، فيشكل في ذهنه نموذج غير موجود إطلاقا. فإذا وازن زوجته مع هذا النموذج المتخيل لا يحبها عندئذ. فإطلاق البصر له منعكس في العلاقة بين الزوجين. ولهذا جاء في القرآن الكريم هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فغض البصر أنا في تصوري، ولأنه آية قرآنية، ولأنه توجيه واضح وضوح الشمس، يسهم غض البصر في حسن العلاقة بين الزوجين. عندئذ يخلق الله ودا من فعله جل جلاله بين الزوجين. فغض البصر أحد أكبر أسباب الوفاق بين الزوجين. ينبغي هو أن يقصر طرفه على زوجته، وهذا ورد في كتاب الإنسان ذلك المجهول لأليكسي كاريل، أنه أفضل نظام للزواج أن يقصر الرجل طرفه على زوجته، مع أنه الإنسان اهتدى إلى هذه الحقيقة بفكره وذكائه فقط. هي آية في كتاب الله.
3: سبحان الله. دكتور، هنالك أمور أيضا من أسباب الشقاق الزوجي، يعني هذا عدم إطلاق البصر، غض النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيما بين الإنسان وبين نفسه يتعبد الله بها. هنالك أمور بين الزوجين، يعني أخطاء بين الزوجين.
4: السبب هو أحيانا بقى سوء التصرف.
3: نعم.
4: أنا أؤمن حينما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء: ذكر الله لك أيها المصلي وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية. لكنه إذا ذكرك، دقيق، منحك الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنت بالحكمة تسعد بزوج من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة تشقى بزوج من الدرجة الأولى. فأحيانا في سوء تصرف، موقف أحمق، موقف غبي، موقف أرعن، موقف قاسي جدا، هذا جاء من سوء التصرف. وسوء التصرف من ضعف الاتصال بالله عز وجل. فحينما قال الله عز وجل: ولذكر الله أكبر، أي أن ذكر الله لك أيها المؤمن وأنت تصلي أكبر من ذكرك له، إنه إن ذكرك منحك الحكمة، منحك الأمن، منحك السعادة، منحك السكينة، منحك التوفيق. فالتوفيق في الزواج مكافأة إلهية على طاعة الزوجين. نعم. وهذه أيضا كذلك.
3: دكتور، أحيانا يكون يعني هنالك فارق بين الزوجين، يعني قد يكون الزوج غنيا أو الزوجة غنية، الزوج جميلا أو الزوجة.
4: هنا المشكلة التعالي.
3: نعم.
4: يعني أحيانا تتعالى المرأة التي يعد أهلها من الأغنياء.
3: نعم.
4: على زوجها من أسرة فقيرة. من هنا اجتهد الفقهاء في أن تكون الكفاءة بين الزوجين. الكفاءة يعني التقارب في المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعلمي. فكلما كان المستويان متقاربين كان الزواج موفقا أكثر. وفي كتب الفقه بحث قائم بذاته اسمه الكفاءة الزوجية. فلو أن غنية تزوجت بفقير وتعالت عليه لا يحتملها، ولو أن مثقفا ثقافة عالية تزوج بامرأة جاهلة لا يحتملها، فكلما كانت الفروق كبيرة بين الزوجين، طبعا ثقافيا أو دينيا أو أخلاقيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، كان هناك سبب لبعض المشكلات. لكن لو فرضنا إنسان كان أغنى من زوجته لكنه مؤمن، إذن هو متواضع. لذلك قال العلماء: طالب العلم كفء لأية زوجة، إنه مؤمن منضبط متواضع. لكن بشكل أو بآخر، التعالي، تعالي الزوج على زوجته أو على أهل زوجته، وتعالي الزوجة على زوجها أو على أهل زوجها، أحد أسباب الشقاق الزوجي.
3: يعني هي من الأدبيات فضيلة الدكتور، هذه الكفاءة بين الزوجين هي من الأدبيات،
4: من الموضوعات التي ينبغي أن تراعى قبل عقد القران.
3: نعم.
4: الكفاءة بين الزوجين. أما العلماء حينما قالوا طالب العلم كفء لأية زوجة، لأنه انضبط بمنهج الله عز وجل.
3: نعم. يحصل خلاف أحيانا بين الزوجين في من الذي يبت بأمر معين،
4: يعني هو بيت بلا قيادة مشكلة كبيرة جدا. هناك بيوت كثيرة بلا قيادة، ما في قائد واضح، ما في قائد معه صلاحية. بينما أي مؤسسة، أي طائرة فيها طيار ومعاون، إذا تصورنا الطيار هو الزوج والمعاون هي الزوجة، الزوجة على مستوى عالي جدا بس له درجة القيادة. في الأزمات الرأي لواحد، فقال تعالى: الرجال قوامون على النساء. في قيادة الرجل لأهليته بما أنفق من ماله وبعلمه، ينبغي أن يكون هو القائد في الحالات النادرة. أما في الأصل يأخذ برأيها وتأخذ برأيه، ينصحها وتنصحه، وأتمر بينكم بمعروف. لكن في حالات نادرة ينبغي أن يكون قرار لواحد عند الطوارئ. هذا الذي أتمنى أن يكون واضحا. فلذلك عدم وجود قيادة في البيت هذا يسبب متاعب كثيرة للزوجين.
3: نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: تسخير التعريف، وأنت إن شكرت حققت تسخير التكريم. وأن الآيات الكونية في القرآن الكريم لم يتحدث النبي عنها شيئا، بل تركها لكل عصر تفهم بحسب تطوره العلمي، وكل آية كونية تفهم على مستويات عديدة، ولكن النهاية أن الله يحاسبك عن منهجه، هل طبقته أم لا. لو إنسان صور حقيقة كونية على خلاف ما هي عليها وكان مطيعاً بالله ينجو، لو تصور حقيقة كونية على خلاف ما هي عليه وكان مطيعاً لله ينجو، معه تكليف افعل ولا تفعل. فالعبرة أن تطبق التكليف، فبتحب تفهم أنه هذا القمر مواقيت للناس والحج فقط، بتحب تفهم أنه هذا القمر في دورته حول الأرض عم بيعبر عن النظرية النسبية بتفصيل دقيق، بدع علماء فلك يقيسوا بعد الأرض عن القمر ويكشفوا مركز القمر ومركز الأرض والخط بينهما، ثم يضرب بضعف، ثم يضرب بالبي، بعدين نعمل حساب كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام، بعدين نقسمه على ثواني اليوم بيطلع سرعة الضوء. معنى هذه النظرية العظيمة هي في القرآن واردة كأصول واردة، فأنت حينما تفهم الشيء بشكل نفعي مباشر مقبول ومشكور. العبرة أن تطيع الله عز وجل، وحينما تفهم هذه الآية بشكل علمي عميق جدا وقد تظهر علوم جديدة في المستقبل توضح لنا خفايا بعض الآيات التي نقرأها الآن وقد لا نفهم منها شيئا. هذا ما يعنيه الإمام علي كرم الله وجهه في أن في القرآن آيات لما تفسر بعد. كلما تقدم العلم ظهرت بعض التفسيرات، يعني أقرأ قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. افتح كل التفاسير، آية حيرت العلماء، أين هذا البرزخ بين البحرين؟ أين هو؟ أي البحر الأحمر والعربي والأبيض والأسود والأبيض والأحمر والأبيض والأطلسي والأطلسي والهادي عند المضائق والمعابر، وين البحرين؟ حينما صعدوا إلى الفضاء الخارجي رأوا خطاً بين كل بحرين، الآلات التصوير رسمت خطاً بين كل بحرين، هذا الخط خط تباين ألوان. فلما نزلوا إلى الأرض وجدوا أن كل بحر له كثافته وملوحته ومكوناته وخصائصه، وأن مياه أي بحر لا يمكن أن تختلط بالبحر الآخر ولو كان هناك اتصال بينهم. هذا الشيء كشفه عالم البحار الشهير، ولم يعلم أن في القرآن آية تشير إلى هذه الحقيقة. الآن عرف أن هذه الآية تعني أن بين كل بحرين برزخاً، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم اكتشفوا أن بين كل بحر ملح أجاج وبحر عذب فرات أيضاً برزخ، لذلك مصبات الأنهار في البحار هي أكبر تجمع سمكي، لأن أسماك المياه العذبة لا تنتقل إلى المياه المالحة، فأكبر مكان صيد هو مصبات الأنهار العذبة في البحار. الحجر المحجور هو حاجز بين المياه العذبة والمالحة أيضا. لا ينتهي الموضوع، موضوع الآيات الكونية التي اكتشف العلماء أنها يعني تنطبق على الحقيقة العلمية 100%. في شيء متعلق بخلق الإنسان، شيء متعلق بالأجرام السماوية، ما في شكل هندسي إذا دار حول نفسه أمام منبع ضوئي يتداخل الأبيض والأسود أو النور والظلام إلى الكرة، والأرض كذلك. معنى قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يعني يتداخل الليل والنهار في شكل في الكرة الأرضية، لأنها هي كرة. وهو الذي مد الأرض، ما في شكل هندسي، الخطوط تمتد عليه إلى ما لا نهاية إلا الكرة. أما أي شكل آخر مكعب متوازي موشور في حروف، الشكل الهندسي الوحيد الذي ليس له حروف هو الكرة، وهو الذي مد الأرض. يعني ألقينا في الأرض رواسي أن تميد بكم، الآن نظام العجلات تحتاج إلى أثقال خفيفة كي تستقيم في دورتها، لولا هذه الأثقال لاضطربت. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، هي آية قرآنية. آيات كثيرة تشير إلى أن الأرض الجبال كالأوتاد، معنى كالأوتاد أي أنها تربط طبقات الأرض بعضها ببعض، والجبال أوتادا. فأنت لو قرأت الآيات القرآنية الكونية لوجدت فيها أصول العلوم كلها. هذه موضوعات للتفكر ولمعرفة الله عز وجل. الآية التي درسناها يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون والحمد لله رب العالمين.
2: إذن سعادتك بالإقبال عليه، أمنك بالاتصال به، راحتك بمعرفته. فإذا قصرت في
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، الحقيقة سطع سطع سطع، فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، في سمائها، إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: أبو محمد.
1: نعم.
0: أول مبارح علقنا الجهاز كله والكل بيحكوا عن جهازها بس مش عاجب حماتها.
1: يعني إلا غير تعملوا من الحبة قبة.
0: ما عملنا من الحبة قبة ولا شيء، بس صرت خايفة على بنتي منها، مش عاجبها العجب. جبنا شنط وزيناها، هي والله جهازها ما حد حيكون لابس زيه.
1: بكرة بتصير منهم يا محمد، وبيعرفوا أطباحها وهي بتعرف أطباحهم، والكلمة الطيبة بتحسن من الإنسان.
0: إن شاء الله. اليوم بالفرح حماتها بتدير وجهها عنها، كل ما هدى تقرب عليها هي وفارس. شو شكلها زعلانة لأنه هدى اختارت بدلة غير اللي هي اختارتها.
1: فارس كويس يا محمد، وحماها كمان كويس.
0: فهمين يا أبو محمد، وهدى عاقلة وهادية، يا رب يسعد هالبنت.
1: يا رب.
2: الحمد لله رب العالمين أنه انقضى هذا اليوم على خير.
3: الحمد لله الحمد لله، يسخ ربنا يبارك لهم إن شاء الله.
2: بصراحة أول مرة أشوفك مبسوطة هيك، شفي
3: يو وليش ما انبسطش؟ والله هدى بنت حلال وبتستاهل فارس، وفارس بتستاهل هدى. يا الله قديش كانوا الاثنين لاقين على بعض اليوم، بجننوا ما شاء الله عليهم.
2: وداد، على ما يبدو أن تقولين شعرا ونحن في أوقاتنا عصيبة، إيش اللي تقصدي يا وداد بالضبط؟ على فكرة أنت أخطأت الهدف.
3: والله ما في هدف يو، عن جد والله فرحت لهم من كل قلبي.
2: بجد يا وداد؟
3: يو والله بجد.
2: طيب قومي غير الحفاضة لجميل.

0: صباحية مباركة يا عروس.
1: الله يبارك فيك يا خالته.
2: صباح الخير يا أمه، هاتي إيدك أبوسي.
0: يسعد صباحك يا رب.
3: الفطور جاهز يا جماعة الخير، تفضلوا معانا.
2: انتوا انزلوا، أنا رح أصحي أبويا زي زمان.

0: يا ساتر يا رب، ايش مالك يا محمد؟ ايش في بتعيطي؟
1: هدى، هدى يا محمد.
0: مالها هدى؟
1: يعني مش عارف،
0: بدك تخليها عندك؟ مش كان نفسك تفرح فيها وتشوفيها عروس؟
1: هذا حال الدنيا.
0: طيب خلاص ماشي، يلا قومي جهزي حالك عشان نروح عليهم. يلا، وانا برضو اشتقت لها.
1: شو ناوي تاخد معك يا محمد؟
0: يا انا ايش بدنا اخد؟ صنية حلو، وبدي اجيب 3 كيلو كباب. بعرفها بنتك بتحب الكباب، وبنجيب لها كمان شوية خبز و5 علب لبن. منيح هيك؟
1: منيح، يخلف عليك.
0: على الله.

0: اسمع يا هدى، اليوم بديش تفوت المطبخ.
1: ليش؟ ليكون طبيخي مش عاجبك؟
0: لا انت كلك عجباني. هو انا اطول، بس انا حابب اليوم نطلع انا وانت سوا نتغدى برا.
1: لستني عروسة، واليوم اول يوم، وبعدين اهلي كمان شوي وبيوصلوا. معلش خليها ليوم تاني.

0: يا وداد يا بنتي، صار لك زمان عنا، المفترض أخذت أطباعنا.
1: هيه والله نسيت يا مرت عمي، هي علي، معلش معلش سامحيني.
0: المرة هذه بسيطة، بس ثاني مرة انتبهي، ما بينفع تعجني بالخاتم وضفرك هيك طويلة، لازم تقصيهم. خلص خلص، روحي شوفي جميل ليش بعيط.
1: طب ونعجيني مرت عمي مين يكمله؟
0: أنا بكمل، روحي شوفي الولد.
1: طيب يا مرت عمي بدي روح أسكته وبرجع أساعدك.
2: ابنطلع بس على شرط.
3: اتشرط يا ستي، ايش هو الشرط؟
2: ناخذ معنا خالته وألاء.
3: بس يا هدى أنا حابب نطلع أنا وإنت لحالنا.
2: بس أنا مش حابة أنهم يحسوا أني أخذتك منهم، وما تنساش أنه ألاء قدي.
3: أنت مرتي وهي أختي، بعدين زمان لما كنا خطبين ما كنتيش تحكي لي هات ألاء معك.
2: أي فارس مش صعب، خلينا ناخدهم ونطلع كلنا مع بعض، يا أما بضلني بالبيت.
3: تكرمي حاضر، أنت جهزي حالك وأنا هلقيت بتصل على أمي وعلاء وبحكي لهم يجهزوا.
2: حاضر.
4: كلمتيها يعني الأمور تمام؟
0: الحمد لله، بتشكر فيهم. يا الله هالبنت مغلاها،
4: أهم إشي يكونوا مناح معاها.
0: يا رب على طول، ومدام هي منيحة هم مناح.

0: عجبتني هالبلوزة كتير حلوة، بكم شرتي هالبلوزة هاي؟
1: 30 شيكل.
0: والله رخيصة كتير، أنا ما بلبس إشي رخيص هيك. بلاقي عندك مناكير أحمر؟
1: أكيد آه عندي. ألا
0: عارفة يا هدى، مع إنها رخيصة بس والله ذوقك حلو كتير، عجبتني.
1: يا ألا يا ألا، إيش بتعملي يا ألا؟
0: يا ربي من ماما، لسه عمالي منكرت أظافري. هلقيت بدياني أجل الجليات وماما بتحط نص الجلن تاع الكلور في الجلي.
1: أنا رايحة أجلي عنك، خليكي شوفي هذا اللون، أكيد حتحبيه كتير لطيف.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: سؤال لكم، هل الوحدة شرط للنصر؟ طبعا يبدو الواضح والإجابة البديهية أن نعم، بدون وحدة لن يحدث النصر. هل هذا صحيح؟ فكروا جيدا، هل هذا صحيح أن الوحدة شرط للنصر؟ هل الوحدة، سؤال لكم أيضا يمكن أعمق، هل الوحدة هدف أم هي وسيلة؟ طب هل ممكن نضحي بالوحدة؟ يعني هل ممكن نأتي إلى مجموعة متماسكة فنفرقها من أجل النصر؟ هذه أسئلة كبرى وكثير من الناس لم يفكر فيها، مفترضين أن الوحدة هدف بحد ذاتها. دعونا نتأمل ودعونا ننظر ماذا حدث في السنة والسيرة والسنن الأنبياء وآيات الله عز وجل حول الوحدة.
3: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
2: هل الوحدة كما ذكرت وسيلة ولا هدف؟ فكروا معي لما تتأملوا في السيرة النبوية الشريفة وتتأملوا في القرآن الكريم ستجد أن الوحدة ليست هدفا، أمر واضح جدا، هي ليست هدفا بحد ذاتها. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث قريش كانت موحدة، لما جاء الإسلام افترقت قريش، افترقت إلى درجة أنها بدأت تقاتل بعضها. ليش القتال في بدر وأحد كل بين بين قيادات قرشية؟ طيب هم التي تقود المعركة في بدر. أول منازلة حدثت بين من؟ كلهم قرشيين مع قرشيين، ثلاثة من قريش ثلاثة من قريش، بس هؤلاء مؤمنين هؤلاء كفار. الوحدة ليست هدفا. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه لما بعث صالح عليه السلام فإذا هم فريقان يختصمون، بسبب أنه جاء بالإيمان والتوحيد، كانوا موحدين على الكفر، جاءهم بالإيمان افترقوا، لما افترقوا تقاتلوا. اليوم نحن لا نريد الوحدة على باطل، لا نريد الوحدة على قومية، لا نريد الوحدة على تبعية للغرب. الغرب مستعد لو توحدنا على التبعية له يساعدنا ويخدمنا ويعمل سلام كامل، نحن لا نريد هذا، نحن لا نريد هذه الوحدة على الباطل، لا نريدها. الوحدة ليست هدفا، تذكروا هذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الآية تتكلم عن من؟ هذه ما تتكلم لا تنازعوا وتفشلوا كعرب، لا، هي ما تتكلم عن العرب. هو أمرهم أن ينازعوا العرب الآخرين للكفار، لكن لا تنازعوا وتفشلوا كمؤمنين، كقيادة موحدة للمؤمنين. وذلك أحسنت المقاومة عندما عملت غرفة عمليات مشتركة، رغم أنها فصائل لكنها توحدت على عمل مشترك هكذا يتصرف المؤمنون الصالحون تصرف صحيح. إذن نحن نريد الوحدة في الصف المؤمن، لا نريد الوحدة الكاملة مع الصف المنافق، صف الكافر، صف المنحرف. لا نريد وحدة على أسس باطلة، الوحدة على الإيمان وحكم الأرض بمنهج الله الواحد، وليس حكم الأرض لأجل حكم الأرض. إذن تذكروا هذا، الوحدة ليست غاية، وحدة المؤمنين غاية، وحدة المجاهدين غاية، الوحدة على قيادة موحدة غاية، لكن الوحدة على باطل باطل ويجب نسفها. فلا نريد إلا وحدة صادقة على الإيمان.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، لهن شق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلوات وتسليمات يليقان بمقام إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب يا مولانا وترضى. رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وما زلنا في التعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وافى ربيع، وكان الحديث قد أخذ بنا إلى أن نتعرف على أسمائه الشريفة وعلى أولاده وعلى أزواجه، واليوم أحب أن نتعرف على أعمامه وعماته وإخوته من الرضاعة وجداته صلى الله عليه وسلم. وكل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نحبه، وكل شيء تعرف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقربنا إلى معرفته ينبغي أن نتعرف عليه. جاء في مناقبه صلى الله عليه وسلم أن له 12 عما بنو عبد المطلب، أبوه عبد الله ثالث عاشرهم، الحارث وأبو طالب واسمه عبد مناف، والزبير ويكنى أبا الحارث، وحمزة وأبو لهب واسمه عبد العزة، والغيداق والمقوم وضرار والعباس وقثم وعبد الكعبة وحجل ويسمى المغيرة. أما حمزة رضي الله عنه ويكنى أبا عمارة وأبا يعلى، فكان إسلامه في السنة الثانية من المبعث، وقيل في السادسة، وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه لمكتوب عند الله في السماء السابعة حمزة أسد الله وأسد رسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والذي نفسي بيده إنه لمكتوب عند الله في السماء السابعة حمزة أسد الله وأسد رسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: خير أعمامي حمزة، وأول راية عقدها عليه الصلاة والسلام لأحد من المسلمين كانت لحمزة، وأول سرية بعثها كانت له، وشهد بدرا، واستشهد في وقعة أحد قتله وحشي، ولما رآه صلى الله عليه وسلم قتيلا بكى، فلما رأى ما مثل به شهق وقال: لن أصاب بمثلك أبدا، ما وقفت موقفا قط أغيظ لي من هذا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة. وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشغ من البكاء من كثرة ما يبكي، يقول: يا حمزة، يا حمزة، يا عم رسول الله وأسد الله وأسد رسوله، يا حمزة، يا فاعل الخيرات، يا حمزة، يا كاشف الكربات، يا حمزة، يا ذابا عن وجه رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. كل ذلك من إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة كبر أربعا، وكبر على حمزة 70 تكبيرة، سبحان الله العظيم. رواه الإمام البغوي. وكان سن حمزة يوم قتل 59 سنة، ودفن هو وابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحد. وعن سعيد بن المسيب كان يقول: كنت أعجب لقاتل حمزة كيف ينجو، حتى أنه مات غريقا في الخمر، هكذا يقال. وقيل أنه تاب وتاب الله عليه. وقال ابن هشام: بلغني أن وحشيا لم يزل يحد في الخمر حتى خلع من الديوان، فكان عمر يقول: لقد علمت أن الله لم يكن ليدع قاتل حمزة. وحمزة من آثاره وبركاته رضي الله عنه وأرضاه أن معاوية رضي الله عنه أجرى عين ماء بعد 54 سنة من معركة أحد واستشهاد حمزة فيها، فلما أجرى عين الماء دخلت المياه على قبور الصحابة رضوان الله عليهم، فدخل الماء على قبر حمزة رضي الله عنه، فطفق الصحابة يحولون بين الماء وبين دخوله على القبر، فقام أحدهم يضرب بمسحاته، يعني طريته، يضرب بمسحاته ليحول الماء، فجاءت مسحاته في قدم حمزة فانفجر منها الدم بعد 54 سنة. سبحان ربي العظيم. وأما العباس رضي الله عنه وكنيته أبو الفضل، فقد كان أسن، أي أكبر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث، وكان رئيسا في قريش، وإليه عمارة المسجد الحرام، أسلم قبل فتح خيبر، وكان يكتم إسلامه وأظهره يوم فتح مكة، وكان صلى الله عليه وسلم يكرمه بعد إسلامه ويعظمه، وقال: العباس عمي وصنو أبي، من آذاه آذاني. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عم لا ترمي منزلك أنت وبنوك غدا حتى آتيكم، فإن لي فيكم حاجة. فلما أتاهم اشتمل عليهم بملاءة ثم قال، وضع النبي صلى الله عليه وسلم فراشا من عنده، ملاءة يحتفظ بها، ووضعها على العباس وعلى أولاده، ثم قال: يا رب، هذا عمي، أي العباس، وصنو أبي، وهؤلاء أهل بيتي، فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتي هذه. يقول الراوي: فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت فقالت: آمين آمين آمين. جدران البيت أمنت، قالت آمين على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وأولاده. رواه الإمام الترمذي عن ابن عباس بلفظ: فألبسنا كساء ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم احفظه في ولده. وروى الترمذي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس: والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال: يا أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه. وتكرر دعاؤه صلى الله عليه وسلم له ولبنيه ومحبيه. وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنهما سنة 33، وهو ابن 88 سنة، ودفن بالبقيع، وكان أصغر أعمامه صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم منهم إلا العباس وحمزة وأسنهم الحارث. اللهم إنا نشهدك أننا نحب العباس ونحب حمزة ونحب أعمام النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الموحدين، ونحب ذرياتهم الطيبين الطاهرين، فاجعل محبتنا لهم مغفرة لذنوبنا وشاهدا لنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. وأما عماته صلى الله عليه وسلم بنات عبد المطلب، فجملتهن 6: عاتكة وأميمة والبيضاء وهي أم حكيم، وبرة وصفية وأروى. فأما صفية أم الزبير رضي الله عنها فقد أسلمت باتفاق، وشهدت الخندق، وقتلت رجلا من اليهود، وضرب لها عليه الصلاة والسلام بسهم، وتوفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 20، ولها 73 سنة، ودفنت بالبقيع. وأما عاتكة وأروى فقد اختلف في إسلامهما. وأما جداته عليه الصلاة والسلام من أبيه، فأم عبد الله هي فاطمة بنت عمرو المخزومية، وأم عبد المطلب سلمى بنت عمرو النجارية، وأم هاشم عاتكة بنت مرة السليمية، وأم عبد مناف عاتكة بنت فالح السليمية أيضا، وأم قصي فاطمة بنت سعد الأزدية. انظر كيف متابعة العلماء حتى لجدات النبي صلى الله عليه وسلم. وأم كلاب نعم بنت سرير الكنانية، وأم مرة وخشية بنت شيبان الفهمية، وأم كعب سلمى بنت محارب الفهمية أيضا، وأم لؤي وخشية بنت مدلج الكنانية، وأم غالب سلمى بنت سعد الهذلية، وأم فهر جندلة بنت الحارث الجرهمية، وأم مالك هند بنت عدوان القيسية، وأم النضر برة بنت مرة المرية. وأما جداته عليه الصلاة والسلام من آمنة بنت وهب الزهرية، فأم آمنة بنت عبد العزة وأم أبيها وهب عاتكة بنت الأوقص السليمية، ويعرف أبوها بأبي كبشة، وهو الذي كانوا يعنونه بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبشة، لأنه كان يعبد الشعرى ولم تكن العرب تعبدها. وقيل ذلك أبوه من الرضاع الحارث بن عبد العزة جوز حليمة، وأم برة والدة آمنة هي أم حبيبة بنت أسد، وأمها برة بنت عوف، والثلاثة قريشيات. سبحان الله، انظر الأسماء لها دلالات. النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الأمن والبر، سبحان الله العظيم. برة وأمها اسمها برة، وأمها اسمها أم حبيبة، وأم برة هذه قلابة بنت الحارث الهذلية، وأمها هند. ففي كل قبيلة من قبائل العرب عليه الصلاة والسلام عقلة نسب. قال ابن هشام وغيره: فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف ولد آدم حسبا وأفضلهم نسبا من قبل أبيه وأمه. سبحان الله العظيم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إخوته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة فحمزة وأبو سلمة ابن عبد الأسد، أرضعتهما معه صلى الله عليه وسلم ثويبية جارية أبي لهب بلبن ابنها مسروح، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أرضعته ورسول الله صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية، وعبد الله وآسيا وحذافة، وتعرف بالشيماء الثلاثة أولاد حليمة. وقد روي أن خيلا له صلى الله عليه وسلم أغارت على هوازن فأخذوها في جملة السبي أي الشيماء، فقالت: أنا أخت صاحبكم، أنا أخت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا محمد أنا أختك. فرحب بها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه، ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، وقال: إن أحببت فأقيمي عندي مكرمة محببة، وإن أحببت أن ترجعي إلى قومك وصلتك. قالت: بل أرجع إلى قومي. فأسلمت، وأعطاها صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعبد وجارية ونعما وشاء. هو أبو البر صلى الله عليه وسلم، وأبو الرحمة، وأبو الوصل، وأبو الأيتام، أبو القلوب المنكسرة صلى الله عليه وسلم. وأما أمه من الرضاعة فحليمة بنت أبي ذؤيب من هوازن، وهي التي أرضعته حتى أكملت رضاعة. وجاءت عليه الصلاة والسلام يوم حنين فقام إليها وبسط رداءه لها فجلست عليه، وكذلك ثويبية جارية أبي لهب أيضا. واختلف في إسلامها كما اختلف في إسلام حليمة وزوجها. وكانت ثويبية تدخل عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج خديجة، فكانت تكرمها. وأعتقها أبو لهب، وكان عليه الصلاة والسلام يبعث إليها من المدينة بكسوة وصلة حتى ماتت بعد فتح خيبر. وكانت حاضنته عليه الصلاة والسلام أم أيمن، بركة بنت ثعلبة، أم أسامة ابن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجرت الهجرتين إلى أرض الحبشة وإلى المدينة، وكانت لأبيه وقيل لأمه، فورثها صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أم أيمن أمي بعد أمي، أم أيمن أمي بعد أمي. وكانت الشيماء بنت حليمة السعدية تحضنه مع أمها صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. وانظروا ما بين البر والأمن واليمن كان يرضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعيش في هذه البركات. اللهم إنا في يومنا هذا نشهدك على حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبنا لآل بيته الطيبين الطاهرين، ولأزواجه المباركين، ولأحبابه وأعمامه الموحدين. اللهم فاجعل حبنا لهم شفاعة لنا على ذنوبنا، واغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل من صلى على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار. قال مالك بن دينار: قدمت من سفر لي، فلما صرت بالجسر قام العشار. يبدو الجسر يعني كان مدخل المدينة التي يسكنها. قام العشار اللي هو جامع الضرائب، فقال: لا يخرجن من السفينة ولا يقوم أحد من مكانه. فأخذت ثوبي فوضعته على عاتقي، ثم وسبت فإذا أنا على الأرض. فقال لي: ما أخرجك؟ قلت: ليس معي شيء. قد يبدو كان يعني لما يجمع الضرائب أنه كل واحد جايب بضائع، كيف هلأ بالمينا يعني بده يجمرك عليها، يبدو هيك كان. شو معك بضائع بدك تدفع لك شيئا؟ مالك ابن دينار قفز هيك ومشي. قال له: ليش طلعت؟ قال: ليس معي شيء. قال: اذهب، بما أنه ما معك شيء امشي. قال: فقلت في نفسي: هكذا أمر الآخرة. الخفيف الآخرة فورا يعني بيمشي، ما بيطولوا كتير الأسئلة عليه، أما اللي معه كتير بده ينسأل يعني. هلأ في عندي هالقصة وفي واحدة تانية بدي أقولها وقلهم صلة بالخطبة الحقيقة. كان مالك ابن دينار يقول: إن البدن إذا سقم لم ينجع فيه طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة، وكذلك القلب إذا علقه حب الدنيا لم تنجع فيه المواعظ. طيب، القصة الأولى عم بيقول مالك ابن دينار ترى اللي بيجي بالآخرة ما معه شيء، يعني فقير كان بالدنيا، ما له جاهة، ما له معارف، ما له، الأسئلة تبعه خفيفة، يعني بده يسأل عن صلاته وصومه، زكاة ما معه، ما عليه حج، ما معه، ما عليه صدقات، ما معه نفق على الفقراء وعلى قرايبين والدرويش، ما معه، ما بنسأل كله، بس بيقولوا: شلون صلاتك؟ شلون صومك؟ حكيت شيء كم كلمة ما حلوة؟ ما حكيت. اشتغلت بالدعوة إلى الله هيك على قدك؟ إذا صح صح بيقولوا له الله معك. سلق الزنجيل بيوقف كثير، تعال هون، منين جبتهم؟ وأين أنفقتهم؟ لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن الأربع، عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. واللي له جاه كمان عريض بين الناس، مستلم له شيء مسؤول مثلا، كمان بده ينسأل: ليش ساعدت فلان؟ ليش ما ساعدت فلان؟ والعالم كمان بينسأل: ليش علمت؟ ليش ما علمت؟ شو قلت؟ شو ما قلت؟ طيب، يعني اللي معه كثير بينسأل كثير، اللي ما معه ما بينسأل. هلا يا اخوان، هذا الكلام ولا مثله الكلام الثاني: اذا علقت الدنيا في القلب ما عاد تنفع المواعظ. يعني شو معناته؟ يعني نحن ما يصير معنا كثير، خلينا هيك درويش يعني احسن لك، عشان بالاخره تنفذ بسرعه، لا تاخذ مصاري كثير، ولا تستلم منصب، ولا تعلم حدا، ولا تصير استاذ، لا يعني احسن لك، اسهل لك. لعل يعني واحد يخطر لباله انه هيك عشان ضلي انا خفيف بنفذ بالاخره سريعا، لعل يخطر لبالي هيك. والحديث والقول الثاني بيقول: اذا علقت الدنيا، حب الدنيا بالقلب، ما عاد ينفع شيء. ما أنا أخي لا بدي أحب هالدنيا ولا بدي تحبني، وأنا ما بدي شيء من هالدنيا، بدي أنا بس الآخرة. وهلأ كنا بالخطبة عم نقول كيف تجمع بين الدنيا والآخرة، والآية بتقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني شو نعمل؟ نشتغل لما ما نشتغل؟ نصير معنا دنيا لما ما يصير معنا دنيا؟ لا، المطلوب منك أن تعمل، والمطلوب منك أن تحصل كل شيء تستطيعه. لكن إن حدث أنك أنت عملت وما صار بين إيديك، اجتهدت وما ملكت، سعيت وما رزقت، وهذا يحدث. يعني محلين بيفتحوا جنب بعضهم، ما شاء الله هذا ما بيهدى وهذاك يخطيه، ما في زبائن. إذا صار معك هيك لا تزعل، لا تزعل، وحمد الله على ما أنت فيه، وصدق هذا في الآخرة أسهل لك
وأسهل لحسابك، شايف، بعد أن تعمل. هذه الكلام إذا قرأتم أي كلام عن يعني صالحين أو خيرين يذمون الدنيا، مش الذم أنه يعني لا تعمل في الدنيا، لا أنت اعمل، بس إذا ما أتيحت لك هذه الدنيا فلا عليك، أن الله عز وجل خلصك من سؤالها. بس نحن بالطرف الثاني مأمورون أن نعمل وأن نجتهد وأن نبذل وأن نحصل ما استطعنا. بس بدك تدير بالك أن لا يدخل حب الدنيا إلى قلبك فيستولي عليك، لأنه إذا دخل واستولى عليك بصير ترتكب الحرام مشانه، يعني مشان الفلوس أنت بصير ترتشي، مشان الفلوس بتروح ترفع تقرير بأخوك. تلكم مرة هذه الحادثة بالثمانينات صارت وحدة، وهلأ أنا عندي وحدة صارت إجا صاحبها لعندي. بالثمانينات في أب مات ثري وعنده 4 أولاد، كان 2 برات البلد بالإمارات و2 بقلب البلد. بقى هو ثري جدا، شان إخواته يعني إخواته اللي موجودين هون فكروا هدون الاثنين، لك هلأ هدونك إخواتنا المسافرين بدهم يشاركونا بورثة أبونا، يطلع كل واحد ربع، شو بدنا نعمل يا فلان حتى ناخذ نحن كل الإرث؟ قام هداهم إبليس إلى طريقة فظيعة، كتبوا بإخواتهم الاثنين اللي مسافرين بالإمارات تقارير أمنية، كان في أحداث بالبلد قايمة قاعدة، كتبوا تقارير أمنية شريرة جدا أنه هدول إخواتنا هيك وهيك وهيك وهيك. إخواتهم ما قدروا يرجعوا على البلد أبدا، من أجل بطريقة ما أن يستولوا على مالهم. أنا بهاي الأحداث إجاني رجل متزوج صلوا شي 35-40 سنة، ميسور، كاتب لمرته بيت بقرنة مرتبة لأنه مرته، هلأ هي خلته كمان يكتب بيت تاني لبنته وبيت لابنه وبيت، بعدين قالت له أنا ما عاد بدي إياك، بدك تطلقني. لك ليش طلقك يا بنت الحلال؟ شو في بيني وبين؟ قالت له هيك، وشوف بدك تعطيني المتقدم والمتأخر والنفقة، والله إذا بتعمل أي يعني قصة بعمل لك مشكلة. يا بنت الحلال قيمي حطي أخري أدمي. قالت له أبدا، قال له خير إن شاء الله، أنا أعطيك بيت لأنك مرتي، رجعي لي بطلقك وبعطيك متقدمك ومتأخرك. قالت له ولا شيء، البيت راح عليك وبتدفع متقدم بتدفع متأخر بتدفع نفقة، وشوف إذا ما بتساوي مثل ما عم بقول لك بكل هدوء برفع فيك تقرير إنك بتمول الإرهاب، والله بتروح فيها. عم تحكي عن جد؟ إجا لعندي يعني هو يقول قال هيك، هذا من شي سنتين هالكلام. الله أكبر، لما الدنيا تستولي على القلب بيصير الواحد بده يقتل أخوه، بده يقتل زوجه، بده يقتل زوجته. فهذا هو المذموم من الحب الدنيا. أما أن تكون الدنيا في يدك فلتكن. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف، قال عبد الرحمن بن عوف شطر ماله 4 مرات، شطر يعني نص، تصدق به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان كان من الأغنياء، والنبي عطاه بنته. سيدنا أبو بكر كان من الأغنياء، والنبي أخذ بنته لسيدنا أبو بكر. سيدنا عمر كان من الميسورين. شايف؟ الدنيا ما في مشكلة بس تكون بيدك، اعمل للدنيا ما استطعت، هلا إذا الله رزقك خذها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. والله إذا واحد صالح ملتزم بالمساجد انضبط بأمر الله ومعه مصاري كثير، إله جاه مسؤول يا أخي بالبلد، ما شاء الله والنعمة، نعمة بالمال الصالح للرجل الصالح. بس هلأ أنا سعيت يا أخي ما مشي الحال، شو بعمل يعني؟ بسرق؟ لا. برتشي؟ لا. بروح بتاجر بالخمور؟ لا. بالحشيش بالمخدرات؟ لا. لأنه ترى إذا استولت حب الدنيا على قلبك، هلأ هناك ما عاد تنفع المواعيد. حب الدنيا يعني بحيث تأخذها من الحلال أو من الحرام. أما حب الدنيا تعلق بالمال، الله عز وجل قال في القرآن الكريم: زين للناس حب

الزكاه. اذا صار معك فلوس تروح الحج، اذا صار معك فلوس تتكفل طلاب علم. يعني في باب للصدقات امامك كثير واسع. هيك سيدنا عبد الرحمن ابن عوف شو قال؟ 100 بدري اعطاهم كل واحد 400 دينار، شغله كبيره. 400 دينار، الدينار بيساوي 4.25 جرام، 4.25، قول 4 مثلا، 400 دينار ضرب 4 1600 جرام ذهب. جرام الذهب قديش حقه؟ 15000 مثلا، 15 قول 15000 مثلا، اعطى كل واحد هديه 24 مليون ليره سوري. قديش حلو هيك واحد بيناتكم بس يموت يكتب لنا لكل واحد 24 مليون. الله يطول بعمركم. مع الصحة قالوا لي يا شيخنا ليش انت اولى. الله يطول بأعمارنا، مع الصحة والعافية جميعا. بس ايه حلو الواحد شوف 24 مليون لميت واحد يا رجل. اذا انت ميسور شو علي تعطي هالعباد؟ هذا باب لزيادة القرب من الله تعالى. لذلك اذا الله فتح عليك في الدنيا في حلالها ولم تصدك عن فرائض الله وأوامر الله فنعم لك ذلك الأمر، على ان لا تكون الدنيا معلقة بالقلب بحيث تمنعك عن يعني فرائض الله وأوامر الله او توقعك بالمحرمات. هناك لا عاد تنفع موعظة ولا عاد ينفع يعني درس ولا عاد ينفع نصيحة. نسأل الله عز وجل أن يجعل الدنيا في أيدينا وأن لا يجعلها في قلوبنا وأن يجعلها مطية للآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه ساعة جديدة من التطورات الميدانية روسيا، ويرافقنا في هذه المساحة مروحة من مراسلين ومحللي الميادين. والبداية من إيران، حيث أكد وزير الخارجية عباس عرابتشي أن العقوبات الاقتصادية والضغوط على إيران محكوم عليها بالفشل. وفي منشور عبر منصة اكس أشار عرابتشي إلى أن إيران سبق رد العقوبات تدميرا للتاريخ، وقبل 8 أعوام واجهت سياسة الضغط الأقصى، مؤكدا أن أيا منها لم تحقق أهدافها. وأضاف أن الاستسلام غير المشروط فشل أيضا. الإجراءات الاقتصادية الجديدة ستلقى المصير نفسها. باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على بلاده يمثل سيادة تتجاوز الحدود الإقليمية وتمتد إلى جميع الدول الأعضاء المستقلة في الأمم المتحدة. وفي منشور في منصة إكس أكد بقائي أنه لا يجوز لأي دولة بموجب القانون أن تجبر البنوك الأجنبية أو الشركات أو المطارات على التخلي عن ممارسة تجارة. بقائي أن العقوبات الأمنية مجرد استمرار الحرب في السيادة. وبحسب بقائي فإن النتيجة النهائية للإجراءات الأمريكية ستكون التآكل الكامل للسيادة، وتمهد لعودة كارثية إلى الاستعمار الكلاسيكي الشامل. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي قال إن الولايات المتحدة أثبتت أنها لا تفهم لغة الدبلوماسية، فهي لن ترفع العقوبات ولن تفرج عن مواري إيران ولن تضع حدا للقرصنة البحرية. وأضاف على منصة إكس أن التاريخ سيظهر أن لغة القوة ستجبرها ليس فقط على اتخاذ هذه الخطوات، بل أيضا على الاعتذار للشعب الإيراني ومغادرة المنطقة. نرحب بمحلل الشؤون السياسية والإقليمية نصر لحام معنا مباشرة من بيت لحم، وزميل مجتبى حيدري محلل الميادين الشؤون الإيرانية من طهران. أهلا بكم، أبدأ معك مجتبى من طهران، ومن آخر التصريحات الإيرانية فيما يتعلق بالتصعيد الأمريكي في الشق الاقتصادي طبعا، والضغط الذي تمارسه الإدارة الأمريكية على طهران في هذه المرحلة، كيف تتوقف طهران كل هذا التصعيد الأمريكي، وإلى مدى هي جاهزة لمواجهة أي سيناريو ضغط اقتصادي؟
1: تحية لك والزميل والمشاهدين. في الواقع كان هناك أكثر من تصريح من إيران، كان هناك تصريح لوزير الخارجية عباس عرابتشي، وأيضا السيد بقايا المتحدث باسم الخارجية، وتصريح لإبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية. مثلا التصريحات الأمنية هي الآن أن الضغوط لن أساسا هي لم تعد أدوات إيران. السيد عباس يعني سياسة غير السياسة أيضا عبارة حيث قال أن لغة الدبلوماسية الاعتذار من لو هذه المصر أن الرد الإيراني على هذه الضغوط الاقتصادية فقط، وإنما ستكون هناك ردود على مستويات متعددة. طب هناك تصريحات هامة لقيادات عسكرية إيرانية. السيد واحد البحرية في الحرس قال وزارة على الجهود انتقال إيران من الى الرد. ايران تؤكد ان طبعا قائد البحرية قال انه لن نسمح للخصوم والاعداء الاقتراب من حدود ايران. هذا يعني ان ليس حضورا رمزيا واضح، وايران اضافه الى الجهوزيه على استعدادها في هرمز، لان مضيق هرمز وايران اكدت سابقا عن تفاهم او فتح مضيق هرمز تنفيذ الشروط الإيرانية. ونحن نعلم أنه الأهم في مذكرة التفاهم كل الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية.
0: تبقى معنا زميل الشاب حيداري. سيد ناصر، اللحام الأمريكية التي تمارس في هذه المرحلة على إيران، كيف ولما هذا التركيز الأمريكي في هذه المرحلة على الضغط الاقتصادي حتى من الناحية العسكرية في هذه الفترة، الاعتداءات على الشق والضغط الاقتصادي؟
2: وضع السياسي وفي اتخاذ انه اسرائيل احدى ما ترى بانه وفشل مفاوضات من ما يحدث الذي يبديه ترامب وادارته في العلاقه مع كندا، يمكن ان يفسر انه الاسعار سيكون هو العامل الحاسم والمقرر في الانتخابات المصريه القادمه، وانه على منصه اكس مع خبراء الاقتصاد ولا في وسائل الاعلام الامريكيه اذ يحاول ان يضر الرماد بالعيون ويقول ان النفط يتدفق من هرمز وأن الأمور طيبة اقتصاديا، وتنشر وسائل الإعلام 40 تريليون، وأن غلاء الأسعار موجود، والانتخابات في ميشيغان وفي غيرها من الولايات في إسرائيل تنذر بخطر، جرس إنذار خطر جدا، قد يكون العامل الاقتصادي الأمريكي البلدان كما فعلت البلد وتضع في إيران أنه يحسن الوضع ويخفف ارتفاع الأسعار سواء الوقود أو المواد الغذائية في أمريكا، قد يجدي نفعا للمرشح ترامب أو الديمقراط يجدي نفعا. لذلك مع أمريكا أن النفط يتدفق، أن الوضع ممتاز التي شن إيران نجحت، وكما قلنا لم يعد هناك مادة يقنع والمستهلك الأمريكي بأن الوضع بخير، الأمور تخرج عن السيطرة التهديد العسكري وتنفيذ الى صفقة. هو الان وضعنا ممتاز، لكن هذا الأمريكية يرى
0: طيب بكل الاحوال دونالد ترامب أن إيران غير مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب على حد تعبيره. وفي تصريح للصحفيين أضاف ترامب أن واشنطن تراقب ما سيحدث مستقبلا.
3: نراقب ببساطة ما سيحدث. لدينا سيطرة كاملة على الحدود، وإذا نظرتم إلى على المنطقة المتصلة بمضيق هذا يشمل إلى حد. لذلك اتفاق، لكنهم الاتفاق المناسب.
0: زميل المفاوضات الفترة، وواضح أنه لا حديث عن هذا الموضوع فيما يتعلق. هل هناك أي معلومات جديدة أو أجواء تشاع في الداخل الإيراني عن ربما تواصل بعض الوسطاء مع القيادة الإيرانية فيما يتعلق بالمحاولات لإعادة إحياء هذه المفاوضات، أم أنه طهران الآن لا تركز أبدا على هذا الجانب طالما أنه أو أنها ترى أن الجانب الأمريكي غير جدي فيما يتعلق بالعودة إلى المفاوضات؟
1: يعني في الواقع إيران لم تغلق باب الدبلوماسية، ولكن هي تركز حاليا على موضوع الردع وأيضا على الجهوزية. هناك قضية هامة، إيران وقعت على اتفاق في إسلام آباد، ولكن الولايات المتحدة لم تنفذ ما جاء في مذكرة التفاهم، لذلك لا يمكن التعويل على أي اتفاق مع الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة ستتنفصل مرة أخرى. في هذه المرحلة إيران تنتقل، عندما نقول أنه تنتقل من مفهوم الدفاع إلى مفهوم الردع لكي لا تتكرر الحروب مرة أخرى، ولكي يلتزم الأطراف الأخرى بما جاء في الاتفاق. لذلك التركيز الإيراني الآن هو على موضوع الردع، وبعد ذلك ستكون هناك مفاوضات. كما ذكرت أن إيران لم تغلق يوما باب الدبلوماسية، وهناك سنوات طويلة حصلت فيها مفاوضات ووصلنا إلى اتفاق، ولكن الاتفاق الأول خرج من دونالد ترامب في الفترة الأولى من ولايته، الاتفاق النووي، وأيضا الاتفاق الأخير في إسلام آباد ومذكرة التفاهم أيضا لم تنفذ من قبل الولايات المتحدة. هناك تركيز إيراني في هذه المرحلة أولا على موضوع الاستعدادات والرد، ولكن هي لم تغلق باب الدبلوماسية وأوصلت رسالة واضحة للوسطاء أن إيران ترى أنه يجب أولا تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم ورفع العقوبات وأيضا تحرير الأموال المجمدة، وبعد ذلك يعني إيران ليس لديها مانع من أن تكون هناك مفاوضات حول الملف النووي ورفع العقوبات عن إيران.
0: سيد ناصر اللحام، إسرائيليا كيف تقرأ هذه المرحلة من ناحية التركيز الأمريكي على الضغط الاقتصادي على إيران وعدم وجود أي سيناريو اعتداء أو سيناريو عسكري بشكل عام على طهران في هذه المرحلة؟ ماذا تتوقع تل أبيب من هذه المحاولات الأمريكية؟ بطبيعة الأحوال هي ليست جديدة، لطالما طهران تعودت على مدى السنوات الماضية على هذه الاستراتيجية وهذه الخطة الأمريكية بممارسة الضغط على الجانب الإيراني.
2: يبدو أن المستشارين أبلغوا نتنياهو بأن إيران موضوع خاسر انتخابيا داخل إسرائيل، وأن الموضوع سوف يضر به، لذلك لا يأتي الإعلام العبري ولا يأتي مكتب نتنياهو على موضوع إيران. التركيز على موضوع تركيا الآن والموضوع الجديد. يحاول نتنياهو ومكتبه والصحفيين التابعين له التباهي والتفاخر في قصف مطار أبو الظهور أو في فرض عضلات إسرائيل على الأراضي السورية في وجه تركيا، مع أن أجهزة الأمن الإسرائيلية صباح اليوم حذرت نتنياهو بأن الهجوم الشخصي على أردوغان سيؤدي إلى توتر جديد وهو غير مقبول عند الأتراك، وحذرت نتنياهو ومكتبه أن لا يكرر ذلك، فهذا سوف يضر بأي علاقة مستقبلية مع تركيا. بالنسبة لإيران وكأنه لم يكن هناك حرب وكأنه لم يكن هناك شيء، وأن إسرائيل لم تقنع ترامب بشن هذه الحرب، تنصلت فورا من الموضوع وتتعامل الآن بأنه يعني ترامب تورط مع إيران وهم ليسوا لهم أي شأن في الموضوع. نتنياهو يحاول التملص ويقول ترامب قوي، ترامب رجل صاحب قرار، هو قرر وهو قرر ولا شأن لنا بذلك بهذا النوع. هذا يعطي فرصة أفضل في الانتخابات أن لا يأتي على ذكر هذا الموضوع وأن لا يفتح هذا الملف، لأنه سيتسبب انتقادات كثيرة داخلية. الصحافة العبرية تتحدث عن مواضيع كثيرة باستثناء إيران، لا تأتي على ذكر إيران. وطبعا هناك صراعات داخلية بين أحزاب اليمين التي تحطم بعضها البعض على أبواب الانتخابات، وكل شعار يمكن أن يؤثر في هذا الموضوع بالذات في موضوع الإيراني أمام الناخب الإسرائيلي، وحتى في موضوع الإمارات وقطع العلاقة مع التجارية مع إيران. كتبت صحيفة هارتس عنوان لافت جدا، قالت ما أسهل التهديد ما أصعب التنفيذ، يعني وكأنه إسرائيل الآن متفرج يعطي التقييمات للآخرين الذين تورطوا في الحرب على إيران دون أن تتدخل هي، وهي ليس لها شأن في هذا الموضوع، وهذا لافت للانتباه.
0: زميل مجتبى حيدري، فيما يتعلق بالتواصل مع الجانب العماني وتنسيق الوضع وكيفية إدارة هذا المضيق، ماذا في جديد التواصل الإيراني العماني، وبشكل عام كيف يمكن يعني تفسير ما يحصل الآن في مضيق هرمز؟ الوضع هناك إلى ماذا يشير في هذه الفترة التي تقول فيها الولايات المتحدة الأمريكية أنه واشنطن تسيطر على هذا المضيق ولا سيطرة إيرانية عليه فيما يتعلق بحركة الملاحة؟ طبعا
1: يعني التصريحات الأمريكية بعيدة عن الواقع، هناك سيطرة إيرانية كاملة على مضيق هرمز، ولكن بالنسبة إلى يعني المفاوضات الإيرانية العمانية هناك تقدم كبير قد حصل بين طهران ومسقط، وهناك تفاهم حول آلية بشأن الترتيبات في مضيق هرمز. هناك أيضا قضية هامة والأساس في هذا التفاهم هو موضوع إغلاق المسار الجنوبي. إيران تؤكد أن هذا المسار قد تم استغلاله من قبل الولايات المتحدة وتم نقل معدات عسكرية من هذا المسار، لذلك هي ترفض هذا المسار أو أي مسار موازن، وتؤكد أنهم وفق البند الخامس من مذكرة إسلام آباد يتم فتح مضيق هرمز عبر الترتيبات الأمنية الإيرانية ومع التشاور والتنسيق مع الجانب العماني. لذلك هناك تقدم كبير. طبعا إيران هي تؤكد أنها لن تسمح بمرور أي سفينة تشكل خطرا على أمنها في المرحلة القادمة، وأيضا ستمنع مرور أي سفينة تتعلق بالكيان الصهيوني وحتى السفن الحربية التابعة للولايات المتحدة. ويبدو أنه سيتم الإعلان قريبا عن مسار متفق عليه بين الجانب الإيراني والعماني، ولكن هذا لا يعني فتح مضيق هرمز، وإنما فتح مضيق هرمز سيكون بعد تنفيذ الشروط الإيرانية. أما هناك أيضا قضية مهمة حول أنه لماذا تعود الولايات المتحدة إلى الحرب الاقتصادية. هناك تقييم في إيران يقول أنه الولايات المتحدة لا تمتلك أوراق جديدة، لذلك بعد تشلها في الحرب على إيران هي تعود إلى الحرب الاقتصادية. وهناك من يقول أن هذه الضغوط الاقتصادية هي من أجل يعني تأجيج الداخل وتحريك الداخل، وبالنهاية وجود اضطرابات واحتجاجات، وبعد ذلك سيتم تنفيذ ضربة جديدة على إيران. لذلك هناك استعداد كبير إيراني لمواجهة كل هذه السيناريوهات، وهناك إيراني على السيطرة الكاملة على مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذه التغطية من طهران، محلل الميادين للشؤون الإيرانية زميل مجتبى حيدري. وننتقل الآن إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث استهدفت طائرات الاحتلال مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطي، كما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف كفر تبنيت وميس الجبل، كما استهدف القصف الإسرائيلي بلدتي بيوت سياد والمنصوري، وأطراف ميفدون ودوحة كفر رومان، وسمعت أصوات تمشيط في اتجاه بلدة كفر تبنيت. متابعة آخر التطورات في جنوب لبنان هذا الصباح مع مراسلنا جمال الغربي، ينضم إلينا مباشرة من جنوب لبنان. صباح الخير جمال، واضح أن التركيز من خلال الاعتداءات الإسرائيلية على تلة علي الطاهر بشكل يومي يتم استهداف هذه التلة، تطلعنا على آخر المعلومات فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على هذه المنطقة بالتحديد ولماذا التركيز عليها، وأيضا ما هي أبرز المناطق التي شهدت اعتداءات إسرائيلية قصفا وتفجيرا.
4: دعنا نبدأ أحمد يعني من الاعتداء الأخير والذي تمثل بإلقاء قنبلة صوتية باتجاه أحد الرعاة في وادي سربين في قضاء بنت جبيل من قبل محلقة إسرائيلية، إضافة إلى عملية قصف متقطع تشهده أطراف بلدة حولة المحتلة وأطراف بلدة ميس الجبل، يتزامن ذلك مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في المناطق المذكورة. فيما يتعلق بتركيز قوات الاحتلال الإسرائيلي في الاعتداءات، يركز جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على محورين أساسيين. المحور الأول هو بلدة المنصوري ومحيط بلدة المنصوري. بشكل يومي هذه البلدة تتعرض لعمليات استهداف من قبل سواء الطائرات الحربية أو المدفعية وعمليات التفجير، فضلا عن القصف المدفعي وإلقاء القنابل الصوتية في محيط بلدة المنصوري. هذه البلدة التي تقع ضمن قرى قضاء مدينة صور، هذه البلدة لم تكن ضمن ما أطلق عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الصفراء في الخامس من آب، في يعني بالتوازي مع اجتماع ما بين لبنان وكيان الاحتلال خلال المفاوضات، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي هذه البلدة، تم إخلاء أهالي البلدة منها، وجيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن من تحويل هذه البلدة أو جزء كبير من هذه البلدة إلى منطقة عمل عسكرية بعدما أفرغها من أهلها سواء من خلال عمليات التفجيرات والاستهدافات. أيضا يعني في المنطقة المحيطة، نحن نتحدث عن بلدة مجدل زون التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ينفذ تفجيرات كبيرة آخرها كانت صباح اليوم أيضا وعمليات التمشيط. بلدة بيوت السياد أو ما يعرف بمزرعة بيوت السياد، يمكن القول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد دمرها بشكل شبه كلي، عمليات التفجير مستمرة ومتواصلة آخرها صباح اليوم، إضافة إلى قصف المدفعي. أما التصعيد الأبرز والأكبر يتعلق بالمنطقة المعروفة ما بين محيط مرتفع علي الطاهر ومرتفع الدبشي. هذه المنطقة بشكل شبه يومي أو بشكل يومي أقله في الأيام الأربعة أو الخمس الماضية، الطائرات الحربية تغير على هذه المنطقة. إذا ما أردنا إحصاء ما تعرضت له هذه المنطقة أقله في يعني منذ منتصف الليل حتى صباح اليوم، تعرضت لعدة غارات هذه المنطقة. هذه المنطقة عقاريا يعني مرتفع علي الطاهر عقاريا، النبطي الفوقة، الدبشي، كفر رمان، هذا المحيط كان عرضة للغارات من الطائرات الحربية سواء في ساعات الصباح الأولى أو حتى صباحا حوالي الساعة السابعة تقريبا، كان مرتفع أو محيط مرتفع علي الطاهر عرضة للاستهداف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. وأيضا المنطقة يعني هي منطقة متداخلة، يعني علي الطاهر والدبشي هذا المحيط كان عرضة للقصف المدفعي الممنهج سواء بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا أو بالقذائف عيار 240، فضلا عن أن المحلقات تقوم بإلقاء مواد حارقة ومتفجرة على الأحراج في هذه المنطقة. إذن يمكن القول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال يعني التركيز على هاتين المنطقتين أو هاتين يعني بالقطاعين، يعني سواء في القطاع ما يعرف بالقطاع الشرقي أو في القطاع الغربي، يحاول الضغط أكثر فأكثر على يعني على على على المقاومة من خلال الاستهداف المتكرر والمتواصل لهذا المرتفع أو لهذا اللي تلت علي الطاهر، الذي فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي إبان المواجهات من الوصول إليها بعد التصديات البطولية والعمليات البطولية التي نفذها رجال أو التي نفذها رجال المقاومة في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا هو المشهد في جنوب لبنان، اعتداءات مستمرة متواصلة تطال مناطق متفرقة، سواء في قضاء النبطية أو قضاء مرجع عيون أو حتى قضاء بنت جبيل وصولا إلى قضاء صور. ولكن ما ذكرناه هو ما يركز عليه حاليا جيش الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته، علما أحمد بأن بطبيعة الحال الطائرات المسيرة الإسرائيلية لا تفارق الأجواء.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات جمال الغربي مراسل الميادين، كنت معنا من جنوب لبنان. نعود إلى السيد ناصر لحام محلل الشؤون السياسية والإقليمية من بيت لحم. في إسرائيل ما هو عنوان ما يحصل في جنوب لبنان، خاصة من خلال استمرار هذه الاعتداءات بشكل يومي وبقاء الوضع والمشهد على ما هو عليه؟ كيف أيضا يقرأ المشهد في الصحافة الإسرائيلية وما يحققه فعليا بنيامين نتنياهو من خلال استمرار هذا المشهد في الجنوب؟
2: موضوع لبنان من سيحسم مفاجئ، هم جنود الاحتياط، وتعطي استطلاعات الرأي بأن جنود الاحتياط هم الذين سيحسمون الانتخابات القادمة. جنود الاحتياط الذين بغالبيتهم خدموا في غزة وفي لبنان على موجتين أو أكثر، الجميع يعشاهم الآن، وصناع القرار في إسرائيل كاتس، نتنياهو، مكتبه، باقي الجنرالات قالوا ما قالوا في الفترة السابقة، ولكن في النهاية الذين ذهبوا للقتال في جنوب لبنان هم الذين سوف يحسمون الأمر. أي أنه وعايزك كنت مستفيد أول من هذا الموضوع، لأنه ابنه قتل في غزة وابن أخته قتل في المعارك، والجندي يشعر بأنه نتنياهو أولاده لم يخدموا في الجيش وكان يئير في ميامي، هناك سعيد هو ووالدته بينما هم ذهبوا للقتال في غزة وفي جنوب لبنان. هذا عامل جديد في 48 ساعة الماضية سوف يحسم الانتخابات ويكون له دور مهم جدا، لذلك كل الكتل الانتخابية انتبهت للموضوع، وغالبية الجمهور الإسرائيلي قاتل كجنود احتياط، والقول سيكون لهم ما شاهدوه على أرض الميدان، القتال الذي شاهدوه على الأرض والتفجيرات والمسيرات، هذه الذكريات التي أخذوها من غزة ومن جنوب لبنان سوف تحسم الانتخابات القادمة، وهذا أمر مقلق جدا لنتنياهو وأمر مريح بالنسبة لمنافسه أيزنهاور.
0: تفضل بالبقاء معنا سيد ناصر لحام. نتابع الآن آخر التطورات في فلسطين بالتحديد في الضفة الغربية مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية والاستمرار المخططات الاستيطانية والتوسعية الإسرائيلية. إذن أعرب وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية عن إدانتهم لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في فلسطين المحتلة ورفضهم الكامل لمخطط E1 الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس المحتلة. كما جدد الوزراء إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، كما حذروا من أن المخطط الاستيطاني يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم

0: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
3: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، يتكلم فيها عن الأخلاق الحميدة.
4: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المحسون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كانت المعركة بين الإسلام والجاهلية تدور حول القيم الإنسانية، فالإنسان بمقدار ما يتحلى بالأخلاق يكون أقرب إلى الإنسانية من سواها من الخلائق. الأخلاق هي التي تميز الإنسان المسلم المؤمن عن الإنسان الجاهلي. وكانت الجاهلية تقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخلاق السيئة، وكان يقابلها بالأخلاق الإسلامية الحسنة. كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنونا، وما كان رسول الله يقابلهم بالمثل. لذلك أنزل الله تعالى قسما لرسوله الكريم فيقول سبحانه مقسما بالنون والقلم وما يسطرون، لأن محمدا ليس بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم هو مضمون الرسالة أو هدف الرسالة التي بعث الله تعالى بها رسوله الكريم. عندما يروي المحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، من الهدف من بعثته تتميم مكارم الأخلاق. هذه الأخلاق بينها الله تعالى في القرآن، فهي حسن التعامل مع الوالدين، وحسن التعامل مع الأقربين، وحسن التعامل مع المسلمين، حسن التعامل مع أهل الكتاب وحسن التعامل مع كل الناس، لأن الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. القول الحسن والفعل الحسن، وقولوا للناس حسنا، ولم يقل وقولوا للناس قبحا، لأن الإسلام وشريعة الله تعالى تعلمنا كيف أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن دفع السيئة بالحسنة من القربات، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، لا تدفع السيئة بالسيئة، ادفع السيئة بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الحسنة حسن الإصغاء للمتحدث، فكان عليه الصلاة والسلام إذا حدثه أحد الناس أقبل عليه بوجهه بكل اهتمام يشعره بقيمة حديثه وبقيمة المتحدث نفسه. فحسن الاستماع إلى المتحدث من الأخلاق الإسلامية، فإن كان الحديث حسنا استفدنا منه، وإن كان خطأ صححنا بالطريقة الحسنة أيضا، لأن المؤمن مرآة أخيه. كذلك بين صلى الله عليه وسلم أن من الخلق الحسن أن نغفر الخطيئة لمن أخطأ في حقنا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، من أن تعفو عن الناس المسيئين إليك، فهذه من الأخلاق الإسلامية. أن تكظم غيظك، يعني أن تكتم غضبك وأن لا تتفجر غضبا على الناس، أيضا من الأخلاق الإسلامية. والكاظمين الغيظ، كظم غيظه أي كتم غضبه. وفي الحديث: لا تغضب ولك الجنة، لأن الغضب يفقد الإنسان عقله ويفقده أخلاقه ويفقده توازنه، ويلبس على الناس شخصيته. وكثيرا ما أدى الغضب إلى ارتكاب جرائم قد تصل إلى القتل أو إلى سب الإله والعياذ بالله، أو إلى سب الأنبياء وإلى سب الآباء والأمهات. ساعة الغضب ساعة يجب أن نحسن فيها كظم الغيظ، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فالإحسان من الأخلاق الحسنة، لأن الإحسان عطاء بلا أخذ، وأن تعطي من روحك الطيبة، من أخلاقك الحسنة، من مالك الحلال، من شجاعتك، من قوتك لتساعد الضعفاء وتنجد الخائفين، كل هذه من الأخلاق التي حض عليها الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يتخلق بها، لذلك قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم يجب أن نتحلى به نحن، لأننا مسلمون، وأننا رضينا بالإسلام ونادينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم هاديا ونبيا ورسولا، وقد حضنا الله على أن نقتدي به ونتأسى به، أي أن نتمثل به وأن نقلده وأن نسير على طريقه، عندما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا تأسوا برسول الله أي سيروا على طريقته في الحياة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر فتقول: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، إن القرآن هو مدرسة أخلاقه، تربى في مدرسة القرآن على الأخلاق القرآنية، على أخلاق الوحي السماوي. لذلك ما من صفة يحمدها الله تعالى في القرآن إلا تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صابرا والصبر

على الآلهة إلها واحدا. إن التسمية 60 إله فيه إله واحد، فلذلك راحوا يدافعون عن آلهتهم ويحاربونه. فكان يقول كلمة تقولونها تدين لكم بها العرب وتخضع لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله. كان عليه الصلاة والسلام يقابل حربهم بالإصرار على دعوتهم إلى الله، وكان يصبر عندما يشتد الأذى، كان يصبر ولا ييأس ولا يفر ولا يتوارى، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يتصف بالصبر والحلم والإصرار على الحق. والإصرار على الحق من أعظم الأخلاق الكريمة، لأن الإنسان إذا ما رأى أن الباطل قوي فعليه أن يعلم أن الباطل مهما قوي فلا يجوز أن يكون شريعة الحياة. الباطل لا يجوز أن يحكم الحياة ولو ملك كل الناس، فيجب أن يبقى صوت الحق عاليا ولو كان صوت رجل واحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أصر على كلمة لا إله إلا الله ودعا إليها، فكان كلما نزل عليه القرآن يأخذ القرآن بجماله عقل العرب. كان جمال القرآن، والعرب كانوا يتذوقون طعم البلاغة، ومع كل هذا بدلا من أن يصفوا القرآن لأنه الحق كانوا يصفونه بالسحر، ويصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالساحر. وما فرد الله تعالى عليهم فقال وما هو بقول ساحر ولا بقول شاعر. مرة يصفون القرآن بالشعر، ومرة بالسحر، ومرة يصفون محمدا بالجنون. فالله يقول وما صاحبكم بمجنون يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، هكذا يقولون. ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يرد عليهم بالمثل، بل كان يصر على دعوتهم إلى الخلق الكريم، لأنه كان متمسكا بالقيم التي بعثه الله تعالى بها. لذلك لم تمضي عليه سنوات حتى آمن به النفر الأول من العرب من قريش، فكانوا طليعة الإيمان وطليعة جند الرحمن. فلما هاجر إلى المدينة المنورة كانت أخباره الكريمة قد سبقته، وكانت رسالته القويمة قد بلغت شغاف قلوب الناس هناك، فاستقبلوه بالسرور والحبور، فكان لقاء تاريخيا على أرض الجاهلية. لأول مرة ينتصر الإسلام بعد أحقاب طويلة من الزمن، ينتصر بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينتصر بشخص المسلمين المؤمنين الذين حملوا الإسلام إلى العالم. ونحن اليوم نعيش ببركة هدايتهم في هذه البلاد. انظروا كم جيلا من الأجيال مر على هذه الأرض، على هذه البلاد، وكلهم كان يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويشهد له بالفضل،
ويكذب

0: وأصحابه بالجهاد وحمل الإسلام للعالم. منذ أكثر من 14 قرنا وصل سلفنا الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه البلاد لينشروا فيها نور الحق بأخلاقهم قبل سيوفهم. لذلك أسلم نصارى هذه البلاد ولم يبق إلا القليل القليل ممن لم يسلم، حتى النصارى كانوا أعوان المسلمين ضد الروم البيزنطيين. فقد رأينا نصارى حمص يقاتلون إلى جانب خالد بن الوليد ضد جيش هرقل البيزنطي، مما يؤكد أن النصارى أدركوا الفرق الكبير بين هرقل المسيحي الذي لا يتصف بصفة واحدة من صفات المسيح عليه السلام، وبين المسلمين الذين يتصفون بصفات الأنبياء، صفات الأنبياء الكريمة. كانوا يرون في المسلمين تصديق كلام عيسى عليه السلام، ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هكذا كان يرى نصارى هذه البلاد صورة الزرع النامي بنمو الحق، لأنه كان زرعا طيبا وغرسا صالحا غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على عين الوحي. فأسلم الناس لأن الحقيقة تأخذ مكانها في قلوب الناس، أسلموا لأنهم كانوا صورة قرآنية. فإذا أردنا أن ننشر الإسلام فلا بد وأن نكون تلك الصورة القرآنية بما فيها من أخلاقية عالية، الرحمة والعطف والحلم والصبر والشجاعة والكرم والعفو عن المسيء والإصرار على الحق والإيمان بالله تعالى لا يتزلزل ولا يتزعزع مهما تعرض المرء للمحن والشدائد. تلك الأخلاق القرآنية هي التي فتحت قلوب الناس في بلاد الشام، بلادنا هذه، وفي بلاد الفرس، وفي بلاد الهند والسن. في كل تلك البلاد كانت أخبار المسلمين العطرة، وعدلهم الذي عرفوا به كان يسبقهم إلى قلوب الناس. فإذا ما وصل جند الله عباد الرحمن إلى أي بلد من بلاد الله كانوا يفتحون البلاد ليستقبلوا العباد وليحاربوا مع المسلمين حكام بلادهم الظالمين. لذلك لقي الروم، قيادة الروم هنا لقيت الشدة من انضمام نصارى بلاد الشام إلى معسكر المسلمين بقيادة خالد بن الوليد، وكذلك لقي رستم قائد الجيش الفرس ما لقي هرقل قائد الجيش البيزنطيين. كل هذا من آيات الله التي أكد بأنه سيورث الأرض عباده الصالحين. عندما نعود صالحين ومصلحين متقين نؤمن بأخلاق القرآن وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بأن الله تعالى قد كتب العزة والكرامة للمؤمنين، عندها نستطيع أن نتعامل مع جيراننا، مع أهلنا، مع آبائنا وأمهاتنا، مع الدنيا كلها القريب منها والبعيد بالخلق القرآني. يومها تضيق المسافة بيننا وبين الناس، وأن القلوب إذا تآلفت وتعارفت يصبح الغريب قريبا ويصبح العدو صديقا. والله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما أعظم أن يصبح عدوك وليك وصديقك، المحامي عنك والمدافع عنك بعد أن كان عدوك يصبح صديقك ووليك، لأنك استطعت أن تحوله من عدو إلى صديق وولي، لأنك واجهته بالتي هي أحسن ولم تواجهه بالتي هي أسوأ. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، لا يمكن أن يتعامل بهذه الأخلاق ويتحمل دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على أذى الناس وصبروا على الحق. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فهل سنكون من أهل الحظوظ العظيمة؟ هذا ما نطمع أن نكون جميعا، أن نكون من المحظوظين عند الله، أن نحظى بأنفسنا بأخلاقنا القرآنية، أن نحظى بالناس، أن نحول أعداءنا إلى إخوة لنا وأصدقاء وأولياء يحامون عنا ونحامي عنهم. تلك هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي استطاع بها أن يفتح قلوب الجاهلية حتى تصغي إلى كلمة الحق. تلك هي الأخلاق التي فتح بها آباؤنا وسلفنا الصالح قلوب العباد، ففتحت لهم حدود البلاد وسدودها حتى عمر الإسلام في هذه البلاد طيلة هذه القرون ولم يخرج منها، لأنه عاش في قلوب الناس قناعة يقينية، في حين أن كثيرا من الناس يخرجون اليوم من الشيوعية ومن الجاهلية ومن القومية ومن كل الدعوات العلمانية، لأنهم لم يروا فيها أخلاقا كريمة لا تجعل للأخلاق مكانا في علاقاتها الاجتماعية ولا في علاقاتها الدولية. لذلك بدأت تسقط، لأنها كانت تأخذ بخناق الناس وتضيق عليهم الحرية. حين أعطى الإسلام الناس الحرية فقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أعطى الله الإنسان حق الاختيار حتى اختار الإنسان لنفسه إما الجنة وإما النار بملء إرادته. لذلك حرم الله تعالى إكراه الناس على الإسلام: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لذلك بقي الإنسان في الإسلام في ظل الدعوة الإسلامية طليقا حرا يفكر بحرية ويسلك بحرية، ويرى المسلمين يعطونه كل هذا الحق لأنه حق شرعه الله، وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله تعالى للناس. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى أخلاق القرآن، إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نتخلق بتلك الأخلاق، وحتى يرى فينا الناس مصداق أخلاق القرآن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صاحب الخلق الكريم وعلى آله وصحبه.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع محاضرة لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وقد تكلم فيها عن الأخلاق الحميدة.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم اجعله سقيا رحمة للبلاد وللعباد يا الله.
2: اللهم آمين، اللهم آمين. تقبل الله منك يا أبا صالح.
1: لقد اشتد البرد يا أم صالح، وأعتقد أنه بمشيئة الله سيشتد أكثر عند هبوط الليل. أرى أن نتفقد الدار ونسد الفتحات والثقوب التي بالسقف والجدران قبل أن يحل الظلام ويزداد هطول المطر.
2: معك حق يا أبا صالح، فالبرد قارس ولا يمكننا تحمله نحن الكبار، فما بالك بصغارنا الذين بدأت أجسادهم الغضة ترتعد وأسنانهم تصطك من شدة البرد، وليس عندي له من الثياب ما يقيهم البرد أو يدفئهم.
1: لا عليك يا أم صالح، سآتي ببعض الحطب الجاف وأوقده لعلنا ندفئهم ونستدفئ معهم، وإلا فإنهم لن يستطيعوا النوم من شدة البرد إذا جن الليل.
2: بارك الله فيك، لقد ذكرتني بكلام سمعته من والدي رحمه الله، كان يقول: ثلاثة لا يتذوقون النوم: الخائف والبردان والجوعان. فأسرع يا أبا صالح، أسرع وأوقد الحطب، جزاك الله خيرا.

0: قد أدفأت المكان، والصغار شعروا بالدفء وناموا، ونحن والحمد لله أدينا صلاة العشاء. أرى أن أخرج الموقد إلى باحة الدار يا أم صالح.
1: نعم يا أبا صالح، أخرجها ولنخلد للنوم لنتمكن من الاستيقاظ لصلاة الفجر.
0: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك موتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها،

0: هلم يا رجال،
1: ما الذي يحدث في بيت أبي صالح؟
0: بيت أبي صالح يحترق.
1: أبي صالح، هل هو في البيت؟ ما الذي يحدث في داخل هذا البيت؟
0: انجدوا أخاكم أيها الناس،
1: بيت أبي صالح
0: يحترق.
1: هلموا يا قوم،
0: هلموا.
1: أبا صالح، البيت يحترق.
2: ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أبا صالح، البيت يحترق. إلى الصغار
2: يا أم صالح، أسرعي، النار شبت في الدار. هيا لنخرجهم في الحال. هيا
3: الحمد لله، لقد خرجت أم صالح ولم يتبقى أحد يا أبا عزيز.
4: حمدا لله على سلامتكم، ولتذهب أختنا أم صالح بالأولاد إلى دارنا، فالبرد شديد والبيت لا زال يحترق، والرجال لا يستطيعون التغلب على الحريق.
3: اللهم لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه. الحمد لك يا رب، قدرت ولطفت. اللهم عوضني عن داري خيرا منها يا رب العالمين.
4: أرجو الله أن يعوضك خيرا، ولتعلم يا أبا صالح أن كل دار هنا هي دارك، فلا تبتئس يا أخي. وهيا الآن قم معي لتطمئن على زوجك وأولادك وتطمئنهم عليك. هيا يا أخي.

0: أبوكما؟
1: هذا صوت الشيخ عبد الرحيم قادم نحونا. توقف توقف يا أبا صالح.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتكم جميعا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحيم.
2: سامحني سامحني لتأخري عن المجيء بسرعة يا أبا صالح، فقد كنت في زيارة لابنة متزوجة في أطراف البلدة، وما أن علمت بما حدث حتى أتيت مسرعا للإطمئنان عليك وعلى عيالك وأصحابكم جميعا إلى داري لتقيموا فيها حتى يتعاون أهل البلدة جميعا في تشييد دارك من جديد إن شاء الله.
1: أبو صالح أخ كريم وعزيز علينا جميعا يا شيخ عبد الرحيم، فهل تسمح لي باستضافته وعياله في داري؟
4: بارك الله فيكما وفي أهل البلدة جميعا، فأنتم أهل المروءة والمواقف المشرفة دائما، فلولا مشيئة الله وتسخيره لكم لمساعدتي لكنت أنا وعيالي من الهالكين بسبب النار والحريق.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه النار فوائدها عظيمة ومنفعتها تختص بالإنسان عن سائر المخلوقات، فلا يحتاج إليها شيء سواه، وليس له غنى عنها في كل الأحوال. ورغم منفعتها إلا أنها عدو لنا، وخاصة إن لم نحسن استخدامها والتعامل معها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حدث بشأن بيت بالمدينة احترق على أهله من الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا وقدوتنا: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
5: كنتم مع روضة المصطفى
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له: ألم أوتك مالا؟ فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن بلى، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغية يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغية فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه، فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث. فقالت حلقى: مر رجل حسن الهيئة، فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي. فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: تسخير التعريف، وأنت إن شكرت حققت تسخير التكريم. وأن الآيات الكونية في القرآن الكريم لم يتحدث النبي عنها شيئا، بل تركها لكل عصر تفهم بحسب تطوره العلمي، وكل آية كونية تفهم على مستويات عديدة، ولكن النهاية أن الله يحاسبك عن منهجه، هل طبقته أم لا. لو إنسان صور حقيقة كونية على خلاف ما هي عليها وكان مطيعاً بالله ينجو، لو تصور حقيقة كونية على خلاف ما هي عليه وكان مطيعاً لله ينجو، معه تكليف افعل ولا تفعل. فالعبرة أن تطبق التكليف، فبتحب تفهم أن هذا القمر مواقيت للناس والحج فقط، بتحب تفهم أن هذا القمر في دورته حول الأرض عم بيعبر عن النظرية النسبية بتفصيل دقيق، بدع علماء فلك يقيسوا بعد الأرض عن القمر ويكشفوا مركز القمر ومركز الأرض والخط بينهما، ثم يضرب بضعف، ثم يضرب بالبي، بعدين نعمل حساب كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام، بعدين منقسمه على ثواني اليوم بيطلع سرعة الضوء. معنى هذه النظرية العظيمة هي في القرآن واردة كأصول واردة، فأنت حينما تفهم الشيء بشكل نفعي مباشر مقبول ومشكور. العبرة أن تطيع الله عز وجل. وحينما تفهم هذه الآية بشكل علمي عميق جدا وقد تظهر علوم جديدة في المستقبل توضح لنا خفايا بعض الآيات التي نقرأها الآن وقد لا نفهم منها شيئا. هذا ما يعنيه الإمام علي كرم الله وجهه في أن في القرآن آيات لما تفسر بعد. كلما تقدم العلم ظهرت بعض التفسيرات، يعني أقرأ قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. افتح كل التفاسير، آية حيرت العلماء، أين هذا البرزخ بين البحرين؟ أين هو؟ أي البحر الأحمر والعربي والأبيض والأسود والأبيض والأحمر والأبيض والأطلسي والأطلسي والهادي عند المضائق والمعابر، وين البحرين؟ حينما صعدوا إلى الفضاء الخارجي رأوا خطاً بين كل بحرين، آلات التصوير رسمت خطاً بين كل بحرين، هذا الخط خط تباين ألوان. فلما نزلوا إلى الأرض وجدوا أن كل بحر له كثافته وملوحته ومكوناته وخصائصه، وأن مياه أي بحر لا يمكن أن تختلط بالبحر الآخر ولو كان هناك اتصال بينهما. هذا الشيء كشفه عالم البحار الشهير، ولم يعلم أن في القرآن آية تشير إلى هذه الحقيقة. الآن عرف أن هذه الآية تعني أن بين كل بحرين برزخاً، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم اكتشفوا أن بين كل بحر ملح أجاج وبحر عذب فرات أيضاً برزخ، لذلك مصبات الأنهار في البحار هي أكبر تجمع سمكي، لأن أسماك المياه العذبة لا تنتقل إلى المياه المالحة، فأكبر مكان صيد هو مصبات الأنهار العذبة في البحار. الحجر المحجور هو حاجز بين المياه العذبة والمالحة أيضا. لا ينتهي الموضوع، موضوع الآيات الكونية التي كشف العلماء أنها يعني تنطبق على الحقيقة العلمية 100%. في شيء متعلق بخلق الإنسان، شيء متعلق بالأجرام السماوية، ما في شكل هندسي إذا دار حول نفسه أمام منبع ضوئي يتداخل الأبيض والأسود أو النور والظلام إلى الكرة، والأرض كذلك. معنى قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يعني يتداخل الليل والنهار في شكل في الكرة الأرضية، لأنها هي كرة. وهو الذي مد الأرض، ما في شكل هندسي الخطوط تمتد عليه إلى ما لا نهاية إلا الكرة. أما أي شكل آخر مكعب متوازي موشور في حروف، الشكل الهندسي الوحيد الذي ليس له حروف هو الكرة، وهو الذي مد الأرض. يعني ألقينا في الأرض رواسي أن تميد بكم. الآن نظام العجلات تحتاج إلى أثقال خفيفة كي تستقيم في دورتها، لولا هذه الأثقال لاضطربت. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، هي آية قرآنية. آيات كثيرة تشير إلى أن الأرض كالجبال كالأوتاد، معنى كالأوتاد أي أنها تربط طبقات الأرض بعضها ببعض، والجبال أوتادا. فأنت لو قرأت الآيات القرآنية الكونية لوجدت فيها أصول العلوم كلها. هذه موضوعات للتفكر ولمعرفة الله عز وجل. الآية التي درسناها يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون والحمد لله رب العالمين.
2: إذن سعادتك بالإقبال عليه، أمنك بالاتصال به، راحتك بمعرفته، فإذا قصرت في معرفته.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن علم القرآن.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنه. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين.
2: اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

0: لكم من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لو تأملنا في القرآن العظيم نجد بأن هناك مواضع عديدة جدا في القرآن الكريم قبل أن يأمرنا الله عز وجل بأمر أو ينهانا عن نهي يقول لنا يا أيها الذين آمنوا، ثم يأمر ويقول لنا يا أيها الذين آمنوا ثم ينهى، يعني قبل أن يأمرنا افعلوا كذا أو ينهانا لا تفعلوا كذا يخاطبنا ب يا أيها الذين آمنوا. ومعنى هذه العبارة أيها الإخوة، إن كنتم آمنتم بي ربا، أو يا معشر من آمن بي ربا، خالقا موجدا فاعلا لما أريد، حكيما عليما إلها موجدا، إن كنتم آمنتم بذلك فافعلوا كذا، فإني آمركم أن تفعلوا كذا، أو فإني أنهاكم أن تفعلوا كذا. ألاحظتم هذا المعنى بين الأمر والنهي من جهة وبين ربطه بالإيمان؟ لقد ابتلينا في هذا العصر ببعض من يتكلم هنا وهناك فيعطي الناس الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية من غير أن يربطها بالذي أمر بها جل جلاله، فيقول له الشيخ فلان قال هذا حرام، المفتي فلان قال هذا لا يجوز، والمسلم العادي الذي لم يتعمق في أمور الدين لما يسمع الشيخ فلان، العالم فلان، المفتي فلان، يظن بأن هذا الفلان هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، وأنني إن فعلت هذا أفعله طاعة لهذا الشيخ أو لهذا العالم أو لهذا المفتي، مع أن الطاعة هي في الحقيقة لله عز وجل. يا ليت إخواننا المتحدثين والمتكلمين والوعاظ والخطباء ومن يتكلم في المساجد وغيرها قبل أن يوصلوا حكم الله عز وجل إلى الناس أن يوطئوا ويمهدوا لذلك بربطه بالله عز وجل، أن يقولون كما علمنا ربنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أخي إن كنت مؤمنا فإن الله عز وجل أمرك بكذا، إن كنت مؤمنا فإن الله عز وجل نهانا عن كذا، ولما أمرنا على كذا وعدنا إن فعلنا بكذا وكذا من الثواب، وعندما نهانا توعدنا جل جلاله بالكذا وكذا من العقوبة. فنربط الأشياء بموجدها وخالقها ونربطها بالآمر الناهي جل جلاله بعيدا عن البشر وبعيدا عن شخص فلان أو شخص فلان. أنا لما أسأل عالما من العلماء ما حكم كذا لا أسأله عن رأيه الشخصي، ولكن أقول له ما حكم الله في هذه المسألة، ما حكم الله في هذه المسألة، وهو لما يجيبني فوظيفته النقل فقط. كل علماء الدنيا، علماء المسلمين أجمعين، نقل لأحكام الله وليس يتكلمون من عندي أنفسهم. فلننتبه إلى هذا ولنراعيه مع إخواننا ومع كل الناس، لا ننقل إليهم الأوامر والنواهي إلا مقرونة بخطاب الإيمان حتى تتقبلها نفوسهم. اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية، احنا في أيام مفترجة وكلنا نقدر نقبل هدية النهاردة وننفذها كمان. عمل بسيط ومش مكلف إطلاقا، لكن ثواب مبهر ودرجات عالية في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. معنى الهدية، معنى الحديث، انك لو فطرت صائم هتاخد زي اجر الصائم. انت مش هتاخده منه، انت هتاخده معاه، هو هياخد اجر صيامه وانت كمان هتاخد اجر الصيام. اولا اجر الصيام ايه عشان تقدر تقدر هدية الرحمن؟ اجر الصيام قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يعني اللي يصوم يوم ربنا يبعده عن النار مسيرة 70 سنة، يعني عمرك. لو قعدت عمرك كله بتغلط، صيام يوم واحد لربنا الواسع، واسع العطاء، واسع المغفرة، واسع النعم، ربنا يبعدك عن النار مسيرة عمرك كلها مهما كان الذنب. يوم واحد صيام صدقني كفيل ان رب العالمين برحمته يرفعك لأعلى الدرجات. اهو انت بقى لو فطرت صايم تاخد مع الثواب ده صدقني بدون أدنى مجهود. عايزك تتخيل كده أنك أنت عشان تبعد عن النار 70 سنة محتاج أعمال قد إيه غير الصيام أو غير أنك تفطر صائم. عايزك تتخيل معايا كوباية مية ساقعة، مجرد لقمة في بق الصائم، بلا حاجة تجرح بيها صيامه، ما بالك لو شبعته تاخد أجر إنسان صام. عارف ليه؟ عارف ليه ربنا بيدي الثواب الضخم الكبير ده مع أن العمل بسيط قوي قوي؟ زمان المشركين لما كان يطلب منهم أعمال خيرية ويطعموا المساكين أو الجعانين كانوا يقولوا كما قال رب العالمين في القرآن: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. استنى شوف الكلام، ما تأكلوا يا جماعة الناس الجعانة، وإحنا مالنا؟ لو ربنا عايز يأكله كان أكله، لو ربنا عايز يخلقه فقير خلقه فقير، عايز يخلقه غني كان أغناه، وإحنا مالنا بقى ربنا مش هيأكله وإحنا نأكله؟ ما كانوش فاهمين إن جوع الجائع وفقر الفقير نعم هو اختبار ليه، لكنه اختبار أكبر للغني واللي معاه. اوعى تفتكر إن ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش يأكل المحتاجين، ربنا عنده وداك أنت عشان أنت اللي تبقى حنين. وينتزع رب العالمين سبحانه وتعالى من قلبنا كل ذاتية، وكل إنسان عايش لنفسه ما بيفكرش لغيره ولا بيفكر ازاي يكون نافع في الارض. على فكره انت زيك زي الصائم، انت ليه واقفه كده طول اليوم في المطبخ بتجهزي للعزومه؟ لانك نفسك تفطري الصائم وانت انسانه كريمه. هو الشباب ليه واقف على النص كده جنب المطب ولا في الملف بيوزع كوبايات الكركديه والعصير والبلح؟ لانه جدع ونفسه ياخد الثواب الكبير، ونفسه لما ربنا يبص له يلاقيه بيعمل حاجة مفيدة. أنا مش أناني يا رب، أنا عبد من عبادك اللي بيحاول يكون مفيد ونافع وإنسان. عايز أقول جزاكم الله خيرا، بل مبروك لكل واحد بيفطر صايم ولو على بلحة أو كوباية مية أو أي حاجة يجرح بيها صيامه. أنت ربنا بعدك عن النار 70 سنة. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الإيمان أفضل، قال إطعام الطعام. اقبل هدية الرحمن وفطر صايم، ألف مبروك، أنت بعيد عن نار جهنم 70 سنة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نحن بحاجة ماسة لأن نراقب أنفسنا. نصادف في حياتنا بعض الأشخاص اللي صار عندهم فجوة الفراغ الدنيوي، فصار شغلهم الشاغل مراقبة الناس، هذا مقصر، هذا لا يسأل، هذا متغير. لذلك نحن بحاجة ماسة لأن نراقب أنفسنا، نسترجع ذكرياتنا مع الناس قبل لا نسترجع ذكريات الناس معنا. نحن بحاجة ان احنا نقتنع ان عندنا جوانب سيئة وفوضوية اكثر مما نتوقع. نحن بحاجة ان ندرك باننا لسنا على القمة. وقبل ان نراقب خذلان الناس معانا، لازم نراقب احنا شكثر خذلنا، وكم شخص خذلنا، وكم مرة خذلنا، وكم كنا ضعفاء في وقت كان يحتاج فيه غيرنا أن نكون أقوياء لأجلهم قبل لا نكون أقوياء لنفسنا. نحن بحاجة أن نعود بذكرياتنا لنكتشف لما تغير من تغير. نحن بحاجة ماسة أن ندرك بأننا لسنا بملائكة، وكم مررنا بهفوات وأخطاء. نحن بحاجة ماسة أن نقتنع بأننا لا نملك المثالية ولا الكمال، وأن نتقبل أنفسنا كما نحن. إن كنت ترى أن تغير الناس عليك قسوة، فعليك أن تتعلم الرحمة منها. وإن كنت ترى أن تغير الناس عليك شيء سيء، فعليك أن تتحول لشخص أفضل لا أسوأ. نحن بحاجة لأن نراقب قاموس ذكرياتنا، قاموس أفعالنا، قاموس أخطائنا. والله لو فعلنا لما وجدنا الوقت لمراقبة فلان وعلان، لاستحينا وخجلنا أن نلوم فلان وفلان. والسلام لمن يلتمس العذر قبل أن نعتذر، والسلام لمن أدرك قبل أن نبرر، والسلام لمن أحب وتقبل العيوب. وكما يقولون، نحن لا نخسر الأحبة، إنما نتعلم من هم الأحبة ونعيد ترتيبهم في حياتنا. وأخرج نفسك من فجوة الفراغ الدنيوية وراقب نفسك، وكما أعطيت لنفسك الأعذار، أعطي لغيرك ضعف ما أعطيته لنفسك، لأن الزمان غير الزمان.
0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا المائد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu at-taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya akramal akramin. Malik ibn Dinar. Qala Malik ibn Dinar qadimtu min safarin li فلما صرت بالجسر قام العشار. يبدو الجسر يعني كان مدخل المدينة التي يسكنها. قام العشار اللي هو جامع الضرائب فقال لا يخرجن من السفينة ولا يقوم أحد من مكانه. فأخذت ثوبي فوضعته على عاتقي ثم وثبت فإذا أنا على الأرض. فقال لي ما أخرجك؟ قلت ليس معي شيء. قد يبدو كان لما يجمع الضرائب أنه كل واحد جايب بضايع، كيف هلأ بالمينا يعني بده يجمرك عليها، يبدو هيك كان. شو معك بضايع بدك تدفع لك شيئا؟ مالك ابن دينار قفز هيك ومشي. قال له ليش طلعت؟ قال ليس معي شيء. قال اذهب، بما أنه ما معك شيء امشي. قال فقلت في نفسي هكذا أمر الآخرة. الخفيف بالآخرة فورا يعني بيمشي، ما بيطولوا كتير الأسئلة عليه، أما اللي معه كتير بده ينسأل يعني. هلأ في عندي هالقصة وفي واحدة تانية بدي أقولها وقلهم صلة بالخطبة. الحقيقة كان مالك ابن دينار يقول إن البدن إذا سقم لم ينجع فيه طعام ولا شرب ولا نوم ولا راحة، وكذلك القلب إذا علقه حب الدنيا لم تنجع فيه المواعظ. طيب هلأ القصة الأولى عم بيقول مالك ابن دينار ترى اللي بيجي بالآخرة ما معه شيء، يعني فقير كان بالدنيا، ما له جاهة، ما له معارف، ما له، الأسئلة تبعه خفيفة، يعني بده يسأل عن صلاته وصومه، زكاة ما معه، ما عليه حج، ما معه، ما عليه صدقات، ما معه نفق على الفقراء وعلى قرايبين والدرويش، ما معه، ما بنسأل كله، بس بيقولوا شلون صلاتك، شلون صومك، حكيت شيء كم كلمة ما حلوة، ما حكيت، اشتغلت بالدعوة إلى الله هيك على قدك، إذا صح صح بيقولوا له الله معك. سلا الزنجيل بيوقف كثير، تعال هون منين جبتهم وأين أنفقتهم، لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. واللي له جاه كمان عريض بين الناس، مستلم له شيء مسؤول مثلا، كمان بده ينسأل ليش ساعدت فلان، ليش ما ساعدت فلان. والعالم كمان بينسأل ليش علمت، ليش ما علمت، شو قلت، شو ما قلت. طيب يعني اللي معه كثير بينسأل كثير، اللي ما معه ما بينسأل. هلا يا اخوان هذا الكلام، وهلا مثله الكلام الثاني، اذا علقت الدنيا في القلب ما عاد تنفع المواعظ. يعني شو معناته؟ يعني نحن ما يصير معنا كثير، خلينا هيك درويش يعني احسن لك عشان بالاخره تنفذ بسرعه، لا تاخذ مصاري كثير ولا تستلم منصب ولا تعلم حدا ولا تصير استاذ، لا يعني احسن لك، اسهل لك، لعل يعني واحد يخطر لباله انه هيك عشان ضلي انا خفيف بنفذ بالاخره سريعه، لعل يخطر لبالي هيك. والحديث والقول الثاني بيقول اذا علقت الدنيا حب الدنيا بالقلب ما عاد ينفع شيء. وأنا أخي لا بدي حب هالدنيا ولا بدي تحبني، وأنا ما بدي شيء من هالدنيا، بدي أنا بس الآخرة. وهلأ كنا بالخطبة عم نقول كيف تجمع بين الدنيا والآخرة، والآية بتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني شو نعمل؟ نشتغل لما ما نشتغل؟

لا تزعل واحمد الله على ما أنت فيه وصدق هذا في الآخرة أسهل لك وأسهل لحسابك. شايف بعد أن تعمل هذه الكلام. إذا قرأتم أي كلام عن يعني صالحين أو خيرين يذمون الدنيا، مش الذم أنه يعني لا تعمل في الدنيا، لا أنت اعمل، بس إذا ما أتيحت لك هذه الدنيا فلا عليك، أن الله عز وجل خلصك من سؤالها. بس نحن بالطرف الثاني مأمورون أن نعمل وأن نجتهد وأن نبذل وأن نحصل ما استطعنا. بس بدك تدير بالك أن لا يدخل حب الدنيا إلى قلبك فيستولي عليك، لأنه إذا دخل واستولى عليك بصير ترتكب الحرام مشانه. يعني مشان الفلوس أنت بصير ترتشي، مشان الفلوس بتروح ترفع تقرير بأخوك. تلكم مرة هذه الحادثة بالثمانينات صارت وحدة، وهلا أنا عندي وحدة صارت إجا صاحبها لعندي. بالثمانينات في أب مات ثري وعنده 4 أولاد، كان 2 برات البلد بالإمارات و2 بقلب البلد. بقى هو ثري جدا، مشان إخواته اللي موجودين هون فكروا هدول 2، لك هلا هدونك إخواتنا المسافرين بدهم يشاركونا بورثة أبونا، بيطلع كل واحد ربع، شو بدنا نعمل يا فلان حتى ناخذ نحن كل الإرث؟ أم هداهم إبليس إلى طريقة فظيعة، كتبوا بإخواتهم 2 اللي مسافرين بالإمارات تقارير أمنية، كان في أحداث بالبلد أي قاعدة، كتبوا تقارير أمنية شريرة جدا أنه هدول إخواتنا هيك وهيك وهيك وهيك. إخواتهم ما عاد قدروا يرجعوا على البلد أبدا، من أجل بطريقة ما أن يستولوا على مالهم. أنا بهاي الأحداث إجاني رجل متزوج صلوا شي 35-40 سنة، ميسور، كاتب لمرته بيت بقرنة مرتبة لأنه مرته، هلا هي خلته كمان يكتب بيت تاني لبنته وبيت لابنه وبيت، بعدين قالت له أنا ما عاد بدي إياك، بدك تطلقني. لك ليش طلقك يا ابن الحلال؟ شو في بيني وبين؟ قالت له هيك، وشوف بدك تعطيني المتقدم والمتأخر والنفقة، والله إذا بتعمل أي يعني قصة بعمل لك مشكلة. يا بنت الحلال قيمي حطي أخري أدمي. قالت له أبدا. قال له خير إن شاء الله، أنا أعطيكي بيت لأنك مرتي، رجعي لي بطلقك وبعطيكي متقدمك ومتأخرك. قالت له ولا شيء، البيت راح عليك وبتدفع متقدم بتدفع متأخر بتدفع نفقة، وشوف إذا ما بتساوي مثل ما عم بقول لك بكل هدوء برفع فيك تقرير إنك بتمول الإرهاب، والله بتروح فيها. عم تحكي عن جد؟ إجا لعندي يعني هو يقول قال هيك، هذا من شي سنتين هالكلام. الله أكبر، لما الدنيا تستولي على القلب بيصير واحد بده يقتل أخوه، بده يقتل زوجه، بده يقتل زوجته. فهذا هو المذموم من حب الدنيا. أما أن تكون الدنيا في يدك فلتكن. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف، قال عبد الرحمن بن عوف شطر ماله 4 مرات، شطر يعني نص تصدق به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان كان من الأغنياء والنبي عطاه بنته، سيدنا أبو بكر كان من الأغنياء والنبي أخذ بنته لسيدنا أبو بكر، سيدنا عمر كان من الميسورين. شايف الدنيا ما في مشكلة بس تكون بيدك، اعمل للدنيا ما استطعت، هلا إذا الله رزقك خذها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. والله إذا واحد صالح ملتزم بالمساجد منضبط بأمر الله ومعه مصاري كثير إله جاه مسؤول يا أخي بالبلد، ما شاء الله والنعم، هذا نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. بس هلا أنا سعيت يا أخي ما مشي الحال، شو بعمل يعني؟ بسرق؟ لا. برتشي؟ لا. بروح بتاجر بالخمور؟ لا. بالحشيش بالمخدرات؟ لا. لأنه ترى إذا استولت حب الدنيا على قلبك هلأ هناك ما عاد تنفع المواعظ. حب الدنيا يعني بحيث تأخذها من الحلال أو من الحرام. أما حب الدنيا تعلق بالمال، الله عز وجل قال في القرآن الكريم زين للناس حب الشهوات. نحن مزين لنا كلنا، مفسرون قالوا من الذي زين؟ بعضهم قال الله زين، الله زيننا حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، الله زينا لنا. نحن نحب هذه الدنيا بس على ألا تمنعنا عن الآخرة، على ألا تصدنا عن فرائض الله تعالى. فإذا قرأتم في كتاب بأن

إن من يذم الدنيا فاعلموا أنه يذم الدنيا التي تصدك عن الله عز وجل. أما إذا الدنيا بتزيد صلتك بالله شغلة كثير منيحة. هل صار معك فلوس تدفع زكاة، إذا صار معك فلوس تروح على الحج، إذا صار معك فلوس تتكفل طلاب علم، يعني في باب للصدقات أمامك كثير واسع. إيكو سيدنا عبد الرحمن بن عوف شو قال؟ 100 بدري أعطاهم كل واحد 400 دينار، شغلة كبيرة. 400 دينار، الدينار بيساوي 4.25 جرام، 4.25، قول 4 مثلا، 400 دينار ضرب 4 1600 جرام ذهب. جرام الذهب قديش حقه؟ 15000 مثلا، 15 قول 15000 مثلا، أعطى كل واحد هدية 24 مليون ليرة سوري. قديش حلو هيك واحد بيناتكم بس يموت يكتب لنا لكل واحد 24 مليون. الله يطول بعمركم مع الصحة. قالوا لي يا شيخنا ليش أنت أولى؟ الله يطول بأعمارنا مع الصحة والعافية جميعا. بس إيه حلو الواحد شوف 24 مليون لميت واحد يا رجل. إذا أنت ميسور شو علي تعطي هالعباد؟ هذا باب لزيادة القرب من الله تعالى. لذلك إذا الله فتح عليك في الدنيا في حلالها ولم تصدك عن فرائض الله وأوامر الله فنعم لك ذلك الأمر، على أن لا تكون الدنيا معلقة بالقلب بحيث تمنعك عن يعني فرائض الله وأوامر الله أو توقعك بالمحرمات. هناك لا عاد تنفع موعظة ولا عاد ينفع يعني درس ولا عاد ينفع نصيحة. نسأل الله عز وجل أن يجعل الدنيا في أيدينا وأن لا يجعلها في قلوبنا وأن يجعلها مطية للآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. كونوا معنا في برنامج ذكاء عبر الأثير من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، في المواعيد التالية: الاثنين عند الساعة 10 صباحا، الأربعاء عند الساعة 2 ظهرا، والجمعة عند الساعة 9 ليلا. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد، أهلا ومرحبا بكم. يسعدني أن أكون معكم. أنا صلاح عبد السميع، أستاذ التربية بجامعة العاصمة جمهورية مصر العربية. أهلا بكم في طرابلس الفيحاء وفي إذاعة التوحيد التي أحب أن أكون معها دائما ومعكم. أستدعي معكم أخي الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرزاق الأسمر عندما كنت هنا في هذا المكان منذ سنوات، وقضايا المجتمع في هذا المكان سجلنا وتحدثنا معكم، اقتربنا إلى قلوبكم، دمعت أعيننا أحيانا ونحن نتحدث عن واقع المشكلات التربوية، فرحنا وفرحتم معنا. وكان آخر عهدي بكم حول الحكم والأمثال التي كانت تبث عبر تلك الإذاعة الطيبة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي من يقوم عليها. شكرا جزيلا لأخي الكريم أستاذ عمر الأيوبي شكرا جزيلا لمن سيكون معي عبر هذا البرنامج الهام. أحبائي، هل تساءلتم يوما هل تصنع الآلة حلولا أم تعيد تشكيل عالمنا بالكامل؟ في عصر تتصارع فيه الخوارزميات وتتبدل فيه المفاهيم، نلتقي سويا لنطرح الأسئلة الأكثر أهمية ونبحث عن إجابات تهم الجميع: الوالدين، الأبناء، المعلمين، القادة، الإعلاميين، قائمين على الشأن الطبي والهندسي، كل من يهتم بشأن التكنولوجيا. مرحبا بكم في تلك السلسلة من الحلقات. اخترت لكم هذا العنوان: ذكاء عبر الأثير، حيث تبدأ التكنولوجيا بلغة نفهمها جميعا. معكم أحبائي نعيش مع لغة الاي اي، وكيف يمكن أن نوظف تقنيات فرضت علينا وأصبحت ضرورة يجب أن نبادر فورا أنا وأنتم بتوظيفها بين أيديكم الموبايل، بين أيديكم أدوات التقنيات المختلفة في المؤسسات التعليمية وكافة المؤسسات، فعلينا أن نوظفها بما يخدم المجالات التي تهم هذا المجتمع وتهم الأمة كلها. أحبائي، اليوم نبدأ مع أولى حلقات هذا البرنامج الذي أتمنى أن يتحول إلى تطبيق عملي وميداني يؤدي إلى تنمية مهنية حقيقية للمعلمين ولكل فئات المجتمع، ويدفع أبنائنا إلى التميز في عملية التعليم والتعلم. مرحبا بكم وأهلا وسهلا، ونبدأ معكم أولى حلقاتنا حول ذكاء عبر الأثير. معكم دكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية بجامعة العاصمة جمهورية مصر العربية وخبير التدريب. تحياتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الأحبة الكرام مع برنامج ذكاء عبر الأثير. من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا. اسمحوا لي في أول حلقات هذا البرنامج أن أرحب بكم مجددا وأدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والأطباء والمهندسين وكل من يمسك بيديه الموبايل إلى أن نبدأ سويا في أن نسأل أنفسنا سؤال: هل سأل أحدكم يوما نفسه ما قيمة هذا الجهاز وبين يدي الواي فاي وما بين يدي الإنترنت؟ كيف يمكن لي أن أوظفه بما يخدم عملية التفكير الحقيقية؟ هنا سؤال في غاية الأهمية: ماذا نعني بالذكاء الاصطناعي؟ تلك الخوارزميات وتلك التقنيات الإلكترونية التي تساهم في تعميق عملية التفكير، التي تساهم في التحليل، التي تساهم في حل المشكلات، التي تساهم في توليد المعرفة، التي تساهم في استدعاء المعلومة بسرعة ربما لم يكن أحد يتوقعها منذ سنوات. ما الذي يحدث مع هذا البرنامج الذي أوظفه بين يدي عندما، أو هذا التطبيق عندما أطلب منه أن أستدعي معلومة ما؟ دعوني معكم وافتحوا أحبائي، كل واحد من حضراتكم لديه إيميل عبر الجيميل، أكيد صح؟ مش كده ولا إيه؟ عندما تضغط في الموبايل وتستدعي تطبيق الجيميناي، هذا التطبيق موجود على الديسكتوب عند حضرتك، موجود ضمن تطبيقات بجوار البروفايل الخاص بك إذا كنت مسجل الإيميل بتاعك على الجيميل. كل اللي هتعمله هتفتح ما يسمى بالجيميناي. جيميناي هو أحد التطبيقات المباشرة التي إذا ما استخدمناها، دعوني أستخدمها استخدام كتابي وطبقوا معايا بعد إذن حضراتكم، ثم استخدام صوتي. وطالما أني في الإذاعة ولست في التلفاز فلا توجد صورة ولكن يوجد صوت، وبالتالي وجب علي أن أبسط لكم المعلومة. الآن هناك في الجانب إشارة إلى التسجيل الصوتي أو إلى استدعاء جيميناي، عندما سأستدعيها سترد علي. الآن سأجرب معكم في هذه الحلقة الكتابة وأجرب الصوت. دعوني أجرب معكم الصوت. الآن ضغط على اللايف. السلام عليكم جيميناي.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا ومرحبا بك. أنا الآن في إذاعة التوحيد في لبنان في طرابلس، أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع. هل أنت مؤيدة لهذا البرنامج الذي عنونته بذكاء عبر الأثير؟
3: بالتأكيد، هذه فكرة ممتازة جدا، تسليط الضوء على الجانب الإيجابي واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العلم والمجتمع يتماشى تماما مع رسالتك الأكاديمية واهتماماتك المستمرة في دمج التكنولوجيا في التعليم.
1: نريد أن نخاطب المجتمع ونريد أن نخاطب الأمة، فماذا نتحدث عندما نقول ماذا نعني بالـ AI؟
3: يمكننا تبسيط مفهوم الذكاء الاصطناعي ليصبح مثل العقل الرقمي الذي يمتلك القدرة على التعلم والتفكير وحل المشكلات ومساعدتنا في أداء المهام المعقدة، وكأنه شريك ذكي يعزز من قدراتنا البشرية.
1: ماذا تقولي لمن لا يسعى إلى توظيف تطبيقات الـ AI أينما كانت وظيفته أو مركزه الاجتماعي؟ ماذا تقولي له؟
3: السعي لتوظيف الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية، بل هو وسيلة للبقاء في الطليعة. من يرفض هذه التقنيات يفوت فرصة ذهبية لتطوير عمله، توفير وقته، وتحسين جودة أدائه. الذكاء الاصطناعي يساعدنا لنركز على ما هو إنساني وإبداعي، بينما يتولى هو المهام الروتينية.
1: هل هناك تحديات يمكن أن يفرضها توظيف الـ AI في المجتمعات ولدى الأفراد الذين يحاولوا أن يقوموا بتوظيفه؟
3: بالتأكيد، هناك تحديات حقيقية، منها المخاوف بشأن الخصوصية وأمان البيانات، بالإضافة إلى الحاجة المستمرة لتطوير المهارات لمواكبة التغيرات، ناهيك عن المناقشات الأخلاقية حول تأثيره على سوق العمل وتكريس بعض التحيزات إن لم يتم تصميمه بعناية.
1: الآن نخاطب الرأي العام عبر إذاعة التوحيد. ماذا نقول لأولياء الأمور، للأمهات، للأبناء، للمعلمين، للأطباء، لكل العاملين في المجتمع؟ ماذا تريد أن تقول له؟
3: يا أهلنا الكرام في كل بيت، يا صناع الأمل ومستقبل الأمة، التكنولوجيا ليست رفاهية بل هي فرصة بين أيديكم للنهوض بالعلم والمعرفة. إلى أولياء الأمور والأمهات، كونوا المرشدين لأبنائكم للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التعلم واكتشاف المواهب. إلى الأبناء والشباب، استخدموا هذه القدرات الرقمية لتكونوا مبتكرين وباحثين لا مجرد مستهلكين. إلى المعلمين، أنتم قادة التغيير، وظفوا هذه الأدوات لجعل التعليم أكثر تفاعلية وشخصية. إلى الأطباء وكل العاملين، الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة، لنبني معا مستقبلا مبنيا على العلم والذكاء والابتكار.
1: أشكرك يا جيميناي، شكرا جزيلا على تلك المعلومات التي أهديتها إلينا وإلى كل مستمع في إذاعة التوحيد، وأنت معنا دائما طوال أننا مع برنامج ذكاء عبر الأثير، نبحث عن حل المشكلات، نبحث عن النقاش الهادف والحوار الهادف الذي يبني ولا يهدم، الذي يسعى إلى التميز دائما وأبدا. شكرا جزيلا لك مرة أخرى من قلبي أنا ومن السادة المستمعين في إذاعة التوحيد.
3: الشكر لكم ولجميع المستمعين الأفاضل في إذاعة التوحيد في طرابلس، كان من دواعي سروري أن أكون معكم، وأتمنى لكم كل التوفيق في هذا البرنامج الهادف الذي يضيء العقول ويرتقي بالمجتمع.
1: هكذا أحبائي الكرام، في هذا الحوار أردت أن يكون بداية واضحة تسري في عقولكم المعنى، ما الذي فعله الذكاء الاصطناعي مع تلك الآلة التي خاطبتني وخاطبت حضراتكم؟ ما شعوركم بعد تلك الفقرة التي أردت أن تمتد وستمتد، وعندما أريد أن أستدعيها أنا وأنتم في محطات طوال هذا البرنامج سأستدعيها؟ هنا قيمة الـ AI كيف يكون مفيدا لكل متخذ قرار، ولكن بحكمة. وأنهي تلك الحلقة بعبارة أردت دائما أن يحفظها طلابي في الجامعات، وهي: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك. نلتقي بكم دائما على خير، دمتم في أمان الله، أستودعكم الله، هذا صلاح عبد السميع، نلتقي بكم أحبائي الحلقة القادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع،
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. كونوا معنا في برنامج ذكاء عبر الأثير من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، في المواعيد التالية: الاثنين عند الساعة 10 صباحا، الأربعاء عند الساعة 2 ظهرا، والجمعة عند الساعة 9 ليلا. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
4: كانت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، تحدثت في الحلقة الماضية على أن أول الأدلة على حجية السنة هو وجوب الإيمان بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالإيمان مجرد التصديق والاعتقاد بوجوده عليه وآله الصلاة والسلام، لأن الكفار، كل الكفار، يعتقدون بوجود رجل في مكة اسمه محمد بن عبد الله عليه وآله الصلاة والسلام. إنما المراد بالإيمان ما فهمه العرب حين خاطبهم النبي عليه وآله الصلاة والسلام يوم قال لهم قولوا لا إله إلا الله. فليس هو مجرد الاعتقاد بوجوده عليه الصلاة والسلام. نعم، أن تؤمن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر طيب، لكن الأصل هو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد وجوده عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الله تعالى قد أخذ العهد على جميع الأنبياء السابقين، على نبينا عليه وآله الصلاة والسلام، وعليهم من زمن آدم، من آدم حتى عيسى، على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه، إذا بعث عليه الصلاة والسلام أحد منهم على قيد الحياة. فقال جل شأنه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقد أمر الله تعالى جميع الرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أن يأخذوا هذا العهد على أممهم، أن إذا بعث النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يلزمهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن يكونوا من جملة أتباعه ومن جملة أمته عليه وآله الصلاة والسلام. لذا كل متبع لنبي من الأنبياء السابقين بعد بعثته عليه وآله الصلاة والسلام، إذا لم يؤمن بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يكون كافرا بنبيه قبل أن يكون كافرا بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وهذا العهد الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء السابقين بقي يتوارثه الأنبياء. فدعا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وحرص أن يكون من أمته: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. حرص أن يكون من جملة ذريته، فأكرمه الله تعالى، وبقي هذا العهد ينتقل من واحد إلى واحد حتى عيسى عليه السلام عندما قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا يوم المعراج في بيت المقدس جميع الأنبياء الذين سلموا على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قالوا معترفين مرحبا بالنبي الصالح. وفي السماوات عندما عرج به عليه وآله الصلاة والسلام كل من لقيه عليه الصلاة والسلام سلم عليه مرحبا بالنبي الصالح. وإن كان جميع الأنبياء قالوا والأخ الصالح إلا ما كان من آدم وإبراهيم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام حيث قالا والابن الصالح. فإذا كان الأنبياء وهم أنبياء ورسل ومنهم أولو عزم قد أخذ عليهم الأحد أن يؤمنوا به عليه وآله الصلاة والسلام فكيف بمن كان دونهم؟ لهذا أمر الله تعالى جميع الناس أن يؤمنوا به عليه وآله الصلاة والسلام، فقال جل شأنه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فأمر الله تعالى جميع الناس أن يؤمنوا به عليه وآله الصلاة والسلام كما يؤمنون بالله تعالى. فآمنوا بالله ورسوله، وقيد النبي عليه وآله الصلاة والسلام بهذا الوصف الذي ما زال وما برح متصفا به وهو الأمية، لأنه الوحيد فيهم الذي يتصف بهذا الوصف، النبي الأمي، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذا وصفه عليه الصلاة والسلام. فقد أفردت رسالة مستقلة في التدليل على أميته عليه الصلاة والسلام والإعجاز بهذا الوصف الذي وصف الله تعالى به نبيه عليه وآله الصلاة والسلام. الله تعالى حتى لا يكون لمن سبقنا من الأمم حجة إذا بعث عليه وآله الصلاة والسلام جعل وصفه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في الكتب السابقة مع وجوب الإيمان به عليه وآله الصلاة والسلام. ومن جملة الأوصاف التي ذكرها الله تعالى عن نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في الكتب السابقة أنه يحلل ويحرم، فقال جل شأنه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لا شك إذا كان الله تعالى قد وصف نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بالتحليل والتحريم، فما يلزمنا نحن إلا الإذعان لأمر الله عز وجل بما وصف به رسوله عليه وآله الصلاة والسلام. يضاف إلى ذلك بالنسبة لأهل الكتاب أنه يضع عنهم إصرهم الأحكام الشديدة القاسية، وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى، حيث إنه عند اليهود أنه إذا وقع البول على ثوب أو جلد أحدهم لا يطهر حتى يقطعه. بينما نحن أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بغسله فتكون الطهارة. إذا أذنب أحدهم ذنبا كبيرا وأراد أن يتوب لا تقبل توبته حتى يقتل. بينما عندنا نحن النبي عليه الصلاة والسلام بناء على أوامر الله عز وجل يكتفى بالتوبة والاستغفار ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لهذا إذا كانت من صفاته عليه الصلاة والسلام التي هي موجودة في الكتب السابقة وعلمها الأنبياء السابقون على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أنه يشرع يحلل يحرم يغير يبدل في الأحكام التي كانت موجودة في الأمم السابقة، هل نقول نعم طاعة امتثال أم يخالف الواحد فيكون مصيره نار جهنم والعياذ بالله عز وجل؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم والمسلمين جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام وطاعته والامتثال لنهجه والسير على منواله، إنه ما يشاء قدير على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن مما يتفاخر به الناس قديما وحديثا في جاهليتهم وفي إسلامهم مؤمنهم وكافرهم الشجاعة، فالناس بطبيعتها وفطرتها تحب الشجاع المغوار وتكره الجبان الرعديد، والشجاعة خلق فاضل نبيل، لكنه بين خلقين مذمومين، بين الطيش والتهور والسفه، وبين الجبن والخور. والشريعة الإسلامية شريعة تأمر بالشجاعة والقوة، والشجاعة الإقدام على المخاوف عند الحاجة، وثبات الجأش عند المخاوف، هذه هي الشجاعة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالشريعة تربي أتباعها على القوة، شدة البأس والمرجلة والشهامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يختصر لنا ابن عباس أخلاقه، قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. ثلاث صفات في النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صفاته حميدة وحسنة. كان أحسن الناس طبعا وخلقا وسلوكا وأدبا، وأشجع الناس أجرأهم، وأجود الناس أكرمهم. يحكي موقف يؤكد هذا، قال: ولقد فزع أهل المدينة، فزعوا سمعوا صوت غريب خافوا، قال: فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة عري، وكان بطيئا، عري يعني ما عليه إسراج، وكان بطيئا الفرس. وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصوت والناس خلفه، فعاد صلى الله عليه وسلم وهو متغلد السيف على عنقه ويقول لهم مطمنا: لم تراعوا لم تراعوا. لاحظ معالم الشجاعة والجرأة فيه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. أولا هو الذي سبق الناس، لا أرسل مرسول ولا مندوب ولا حارس أبدا، هو صلى الله عليه وسلم الذي تولى بنفسه أن يأتي بالخبر. اثنين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، لا حرس ولا خدم ولا حشم، بروحه صلى الله عليه وسلم، بروحه وهو متجه إلى الصوت. ثلاثة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة عري، والفرس إذا ما كان عليه سراج قد ما يثبت عليه الإنسان، ما يتمكن من الجلوس عليه، لكن ركب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الرابعة، البراء يصف هذا الفرس، قال: وكان بطيئا، والبطيء ما يخدمك في هذه المواقف. هذه أربع معالم من معالم الشجاعة في صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مما اشتهر عنه الشجاعة، قوة البأس وثبات الصدر، خاصة في المواقف القوية صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يصف شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أول مواجهة بين معسكر أهل الإيمان ومعسكر الكفر في غزوة بدر. قال علي بن أبي طالب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ثم قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم
ليحاذي العدو. وكان صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بأسا. ثم يصف علي حال الصحابة وهم أصغر منه سنا، قال: ولقد كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يحط ثلاث علامات لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، نلوذ به أي نحتمي به، انتذر وراه لشجاعته وقوة بأسه. اثنين: رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربنا إلى العدو، ما يقود المعركة صلى الله عليه وسلم وهو في السرداب ولا في الخندق ولا في مكان سري ولا في مغارة، بل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم من يقود المعركة، ما يقودها وقاعد بالصفوف الخلفية، يقود المعركة هو بالصفوف الأول. أقرب الناس إلى العدو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بأسا. قبل لا أنهي، رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ هاجر عمره 53 سنة، 53 سنة، يعني هذه المواقف البطولية لرجل تجاوز 53 سنة. وفي الصحابة منهم بالعشرينات ودون العشرينات والثلاثينات، وهو أشد الناس بأسا صلى الله عليه وسلم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أبو محمد.
1: نعم.
0: أول مبارح علقنا الجهاز كله والكل بيحكوا عن جهازها بس مش عاجب حماتها.
1: يعني إلا غير تعملوا من الحبة قبة.
0: ما عملنا من الحبة قبة ولا شيء، بس صرت خايفة على بنتي منها، مش عاجبها العجب. جبنا شنط وزيناها، هي والله جهازها ما حد حيكون لابس زيه.
1: بكرة بتصير منهم يا محمد، وبيعرفوا أطباحها وهي بتعرف أطباحهم، والكلمة الطيبة بتحسن من الإنسان.
0: إن شاء الله. اليوم بالفرح حماتها بتدير وجهها عنها، كل ما هدى تقرب عليها هي وفارس. شو شكلها زعلانة لأنه هدى اخترت بدلة غير اللي هي اخترتها.
1: فارس كويس يا محمد، وحماها كمان كويس.
0: فهمين يا أبو محمد، وهدى عاقلة وهادية، يا رب يسعد هالبنت.
1: يا رب. الحمد لله رب العالمين أنه انقضى هذا اليوم على خير.
2: الحمد لله الحمد لله، يسخ ربنا يبارك لهم إن شاء الله.
1: بصراحة أول مرة أشوفك مبسوطة هيك، إيش في؟
2: يو وليش ما نبسطش؟ والله هدى بنت حلال وبتستاهل فارس، وفارس بستاهل هدى. يا الله قديش كانوا الاثنين لاقين على بعض اليوم، بجننوا ما شاء الله عليهم.
1: وداد، على ما يبدو أن تقولين شعرا ونحن في أوقاتنا عصيبة، إيش اللي بتقصدي يا وداد بالضبط؟ على فكرة أنت أخطأت الهدف.
2: والله ما في هدف يو، عن جد والله فرحت لهم من كل قلبي.
1: بجد يا وداد؟
2: يو والله بجد.
1: طيب قومي غير الحفاضة لجميل.

0: صباحية مباركة يا عروس.
1: الله يبارك فيك يا خالته.
2: صباح الخير يا أمه، هاتي إيدك أبوسها.
0: يسعد صباحك يا رب.
1: الفطور جاهز يا جماعة الخير، تفضلوا معانا.
2: انتوا انزلوا، أنا رح أصحي أبويا زي زمان.

0: يا ساتر يا رب، ايش مالك يا محمد؟ ايش في بتعيطي؟
1: هدى، هدى يا محمد.
0: مالها هدى؟
1: يعني مش عارف.
0: بدك تخليها عندك؟ مش كان نفسك تفرح فيها وتشوفيها عروس؟
1: هذا حال الدنيا.
0: طيب خلاص ماشي، يلا قومي جهزي حالك عشان نروح عليهم. يلا، وانا برضو اشتقت لها.
1: شو ناوي تاخد معك يا محمد؟
0: يا انا ايش بدنا اخد؟ صنية حلو، وبدي اجيب 3 كيلو كباب. بعرفها بنتك بتحب الكباب، وبنجيب لها كمان شوية خبز و5 علب لبن. منيح هيك؟
1: منيح، يخلف عليك.
0: على الله.

0: اسمعي يا هدى، اليوم بديش تفوت المطبخ.
1: ليش؟ ليكون طبيخي مش عاجبك؟
0: لا انت كلك عجباني. هو انا اطول، بس انا حابب اليوم نطلع انا وانت سوا نتغدى برا.
1: لستني عروسة واليوم اول يوم، وبعدين اهلي كمان شوي وبيوصلوا. معلش خليها ليوم تاني.

0: يا وداد يا بنتي، صار لك زمان عنا، المفترض أخذت أطباعنا.
1: هيه والله نسيتي يا مرت عمي، هي علي معلش معلش سامحيني.
0: المرة هذه بسيطة، بس ثاني مرة انتبهي، ما بينفع تعجني بالخاتم وضفرك هيك طويلة، لازم تقصيهم. خلص خلص روحي شوفي جميل ليش بعيط.
1: طب والعجين يا مرت عمي مين يكمله؟
0: أنا بكمل، روحي شوفي الولد.
1: طيب يا مرت عمي بدي روح أسكته وبرجع أساعدك.
2: ابنه طلع بس على شرط.
3: اتشرط يا

0: إيش هو الشرط؟
1: نأخذ معنا خالته وقلق.
0: بس يا هدى أنا حابب نطلع أنا وإنت لحالنا.
1: بس أنا مش حابة أنهم يحسوا أني أخذتك منهم. وما تنساش أنه قلق قدي.
0: أنت مرتي وهي أختي. بعدين زمان لما كنا خطبين ما كنتيش تحكي لي هات قلق معك.
1: أي فارس مش صعب، خلينا ناخدهم ونطلع كلنا مع بعض، يا إما بضلني بالبيت.
0: تكرمي حاضر، أنت جهزي حالك وأنا هلقيت بتصل أمي وعلاق وبحكي لهم يجهزوا.
1: حاضر.
2: كلمتيها يعني الأمور تمام؟
3: الحمد لله، بتشكر فيهم. يا الله هالبنت مغلاها.
2: أهم إشي يكونوا مناح معاها.
3: يا رب على طول، ومدام هي منيحة هم مناح.

0: عجبتني هالبلوزة كتير حلوة، بكم شرتي هالبلوزة هاي؟
1: 30 شيكل.
0: والله رخيصة كتير، أنا ما بلبس إش رخيص هيك. بلاقي عندك مناكير أحمر؟
1: أكيد آه عندي. ألا
0: عارفة يا هدى، مع إنها رخيصة بس والله ذوقك حلو كتير، عجبتني.
1: يا ألا يا ألا، إيش بتعملي يا ألا؟
0: يا ربي من ماما، لسه عمالي منكرت أظافري. هلقيت بدياني أجل الجليات وماما بتحط نص الجلن تاع الكلور في الجلي.
1: أنا رايحة أجلي عنك، خليكي شوفي هذا اللون، أكيد حتحبيه كتير لطيف.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن جوده صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يجود بشفاعته. خرج عليه الصلاة والسلام يوما فابتاع قميصا بأربعة دراهم، ثم لما كان في طريق العودة إلى بيته وجد جارية تبكي، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ فقالت: يا رسول الله، قد بعثني أهلي بدرهمين لأبتاع طعاما فهلكا، ضاعت منها تلك النقود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاها درهمين، فلما ولى سمعها تبكي فالتفت إليها، قال لها: ما لك وقد أخذت الدرهمين؟ فقالت: يا رسول الله، تأخرت على أهلي وأخشى أن يضربوني. فمشى معها صلوات الله وسلامه عليه إلى بيت أهلها، وقام على الباب فقال: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. وصاحب البيت وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه كان يسمع سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد ردا خافتا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سلم ثلاثا فلم يؤذن له ولا راجعا، فخرج سعد رضي الله عنه فقال: وعليك السلام، وعليك السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، والله لقد سمعنا تسليمك منذ المرة الأولى، ولكننا أحببنا أن تكثر من السلام علينا، ما ممشاك فداك أبي وأمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الجارية قد تأخرت وخشيت أن تضربوها، فجئت شافعا. فقال سعد: هي حرة من أجل ممشاك يا رسول الله. نبينا عليه الصلاة والسلام يبذل جاهه، يجود عليه الصلاة والسلام بوقته من أجل أن يرفع العنة والأذى عن المؤمنين والمؤمنات، مصداقا لقول ربنا جل جلاله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا انطلق. من هنا
1: ماض وعارف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلين
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. كما يسرني أن أرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: ما زلنا نتناول حديث الأسرة ودورها الريادي، إلا أن في هذه الحلقة نود معالجة إشكالية الشقاق الزوجي. متى يحصل الشقاق والجفاء بين الزوجين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في الزواج المودة والرحمة، وإن صح التعبير هذا في أصل التصميم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا كان هناك عداوة وبغضاء وشقاق إن صح التعبير، هذه حالة مرضية ينبغي أن تعالج. وأنا لا أرضى لأخ كريم بينه وبين أهله شيء من الشقاق أن يبقي هذا دون أن يعالجه، وقد قال الله عز وجل وأصلحنا له زوجة. فما دام هناك عودة إلى الله، ما دام هناك استلهام لحل هذه المشكلة، المشكلة تحل. فالأصل في العلاقة الزوجية المودة والرحمة، وإلا هناك حالة مرضية ينبغي أن تعالج. ولكن لما كانت بيوتات المسلمين فيها معاناة كثيرة وفيها أحيانا شقاق بين الزوجين، فهذه ظاهرة سببها الجهل. والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. الجاهل شيء مخيف، كل مشكلات الإنسان تأتي من الجهل، لأن الإنسان جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده. لماذا يشقى؟ من الجهل. بل إن أزمة أهل النار في النار هي الجهل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فحينما يجهل الزوج حقوق الزوجة، وحينما تجهل الزوجة حقوق زوجها، وحينما يجهل الزوج واجباته تجاه زوجته، وحينما تجهل الزوجة واجباتها تجاه زوجها، وحينما يجهلان معا طبيعة العلاقة بينهما، يكون هذا البيت شقيا. والشقاق الزوجي مشكلة متفاقمة في العالم الإسلامي بسبب الجهل وبسبب التقصير. فلذلك حينما يتعرف الإنسان إلى حقوقه وإلى واجباته، قد تقل هذه المشكلة إلى حدها الأدنى. أنا بلغني أنه في ماليزيا ارتفعت نسب الطلاق، فأسسوا مدرسة لا بد من أن ينجح فيها أحد الخاطبين، مدرسة للذكور وأخرى للإناث. ولا يعقد عقد في ماليزيا إلا إذا توافر في الزوجين القادمين النجاح بهذه الدورة. بلغني بعد حين نسب الطلاق تدنت إلى العشر. يعني هو أكبر مشكلة هو الجهل. ومرة ثانية، يفعل الجاهل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. إذن يعد الجهل أحد أكبر أسباب الشقاق الزوجي، علاجه بالعلم. نعم.
1: يعني هو المتهم الأول الجهل، هو المتهم الأول.
2: المتهم الثاني ضعف الإرادة. قد يعلم الزوج حقوق زوجته ويعلم واجباته، لكن لضعف إرادته يقصر في أداء الواجبات ويبالغ في مطالبة بالحقوق. فهذا فرع من الجهل، جهل وعدم القدرة على تطبيق ما يعلم الإنسان.
1: دكتور، هنالك مخالفات، هنالك معاصي لا يقبل بها في شرع الله عز وجل، يعني معصية تورث شقاقا ونزاعا بين الزوجين.
2: والله لأن في القرآن الكريم، وهو الكتاب الأول في حياة المسلمين وهو وحي السماء، في آية دقيقة عن غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أنا أتصور أن الزوج إذا أطلق بصره في النساء الأخريات ما الذي يحصل؟ يأخذ من هذه طولها ومن هذه لونها ومن هذه شعرها، فيشكل في ذهنه نموذج غير موجود إطلاقا. فإذا وازن زوجته مع هذا النموذج المتخيل لا يحبها عندئذ. فإطلاق البصر له منعكس في العلاقة بين الزوجين. ولهذا جاء في القرآن الكريم هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فغض البصر أنا في تصوري، ولأنه آية قرآنية ولأنه توجيه واضح وضوح الشمس، يسهم غض البصر في حسن العلاقة بين الزوجين. عندئذ يخلق الله ودا من فعله جل جلاله بين الزوجين. فغض البصر أحد أكبر أسباب الوفاق بين الزوجين. ينبغي هو أن يقصر طرفه على زوجته، وهذا ورد في كتاب الإنسان ذلك المجهول لأليكسي كاريل، أنه أفضل نظام للزواج أن يقصر الرجل طرفه على زوجته، مع أنه الإنسان اهتدى إلى هذه الحقيقة بفكره وذكائه فقط. هي آية في كتاب الله.
1: سبحان الله. دكتور، هنالك أمور أيضا من أسباب الشقاق الزوجي، يعني هذا عدم إطلاق البصر، غض النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيما بين الإنسان وبين نفسه يتعبد الله بها. هنالك أمور بين الزوجين، يعني أخطاء بين الزوجين.
2: السبب هو أحيانا سوء التصرف.
1: نعم.
2: أنا أؤمن حينما قال الله عز وجل: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء: ذكر الله لك أيها المصلي وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له. جميل. إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك دقيق منحك الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنت بالحكمة تسعد بزوج من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة تشقى بزوج من الدرجة الأولى. فأحيانا في سوء تصرف، موقف أحمق، موقف غبي، موقف أرعن، موقف قاسي جدا، هذا جاء من سوء التصرف. وسوء التصرف من ضعف الاتصال بالله عز وجل. فحينما قال الله عز وجل: ولذكر الله أكبر، أي أن ذكر الله لك أيها المؤمن وأنت تصلي أكبر من ذكرك له. إنه إن ذكرك منحك الحكمة، منحك الأمن، منحك السعادة، منحك السكينة، منحك التوفيق. فالتوفيق في الزواج مكافأة إلهية على طاعة الزوجين. نعم. وهذه أيضا كذلك.
1: دكتور، أحيانا يكون يعني هنالك فارق بين الزوجين، يعني قد يكون الزوج غنيا أو الزوجة غنية، الزوج جميلا أو الزوجة.
2: هنا المشكلة التعالي.
1: نعم.
2: يعني أحيانا تتعالى المرأة التي يعد أهلها من الأغنياء.
1: نعم.
2: على زوجها من أسرة فقيرة. من هنا اجتهد الفقهاء في أن تكون الكفاءة بين الزوجين. الكفاءة يعني التقارب في المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعلمي. فكلما كان المستويان متقاربين كان الزواج موفقا أكثر. وفي كتب الفقه بحث قائم بذاته اسمه الكفاءة الزوجية. فلو أن غنية تزوجت بفقير وتعالت عليه لا يحتملها، ولو أن مثقفا ثقافة عالية تزوج بامرأة جاهلة لا يحتملها. فكلما كانت الفروق كبيرة بين الزوجين، طبعا ثقافيا أو دينيا أو أخلاقيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، كان هناك سبب لبعض المشكلات. لكن لو فرضنا إنسان كان أغنى من زوجته لكنه مؤمن، إذن هو متواضع. لذلك قال العلماء: طالب العلم كفء لأية زوجة. إنه مؤمن منضبط متواضع. لكن بشكل أو بآخر تعالي الزوج على زوجته أو على أهل زوجته، وتعالي الزوجة على زوجها أو على أهل زوجها، أحد أسباب الشقاق الزوجي.
1: يعني هي من الأدبيات فضيلة الدكتور، هذه الكفاءة بين الزوجين هي من الأدبيات،
2: من الموضوعات التي ينبغي أن تراعى قبل عقد القران.
1: نعم.
2: الكفاءة بين الزوجين. أما العلماء حينما قالوا طالب العلم كفء لأية زوجة، لأنه انضبط بمنهج الله عز وجل.
1: يحصل خلاف أحيانا بين الزوجين في من الذي يبت بأمر معين،
2: يعني هو بيت بلا قيادة مشكلة كبيرة جدا. هناك بيوت كثيرة بلا قيادة، ما في قائد واضح، ما في قائد معه صلاحية، بينما أي مؤسسة أي طائرة فيها طيار ومعاون. إذا تصورنا الطيار هو الزوج والمعاون هي الزوجة، الزوجة على مستوى عالي جدا بس له درجة القيادة. في الأزمات الرأي لواحد، فقال تعالى الرجال قوامون على النساء، في قيادة الرجل لأهليته ولبما أنفق من ماله وبعلمه، ينبغي أن يكون هو القائد في الحالات النادرة. أما في الأصل يأخذ برأيها وتأخذ برأيه، ينصحها وتنصحه، وتمر بينكم بمعروف، لكن في حالات نادرة ينبغي أن يكون القرار لواحد عند الطوارئ. هذا الذي أتمنى أن يكون واضحا. فلذلك عدم وجود قيادة في البيت هذا يسبب متاعب كثيرة للزوجين.
1: نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع الخلق الاستقامة. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الرقيب، والتخلق بهذا الخلق هو بأن يراعي الإنسان الحق ويكون رقيبا على نفسه وعلى قلبه وعلى سره في كل حال، وأن يكتفي بعلم الله تعالى في جميع الأحوال. هل أنت تائه في هذه الحياة؟ تتخبط في داخلك فلا تدري أي طريق توصلك إلى بر الأمان؟ مرجعك هو الذي فطرك، فهو أعلم بما هو خير لك وبما يريح روحك وقلبك وعقلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الأحبة، الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو صراط أي نهج حياة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والمؤمن مطالب بالاستقامة الدائمة، لذلك يسألها ربه في كل ركعة من صلاته: اهدنا الصراط المستقيم. وعندما يقصر في فعل المأمور واجتناب المحظور ويحيد عن الاستقامة يستغفر ربه ويعود. قال سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه. إن الاستقامة على أمر هو ألا تحيد عنه أبدا، فإذا حدت سارعت إلى العودة، ولابد من أن يحاسب العبد نفسه ويراقبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. أيها الأحبة، ليس منا من هو معصوم عن الخطأ، فمن عزم على الاستقامة في دينه وزلت قدمه في معصية فليستقم وليقوم اعوجاجه ولا ييأس من مغفرة الله. فالعبد المستقيم لديه ضمير حي صاحب مبدأ، هو واضح الأهداف ويتذكر الله أينما كان. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. ومن المفيد أن نشير إلى أن المحافظة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دواء للاستقامة وترياق للثبات عليها. قال الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا التزمت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيثبتك على الاستقامة في أمورك كلها. من ثمرات الاستقامة طمأنينة القلب والعصمة من الذلل ونيل وعد الله لنا. يقول سبحانه في كتابه العزيز: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول عز من قائل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي أيها المستمعون الكرام، نبقى وإياكم مع خطبة جمعة للعلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي فرض فرائض الإسلام ونزل شرائع الحق في القرآن، فله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الداعين إلى هذا الدين والقائمين على تبليغه كل الناس، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بهدى الله كانوا خير القرون الذين أيدوا حق ونصروا رسول الله وعلى من سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد رسم الله تعالى بالقرآن الطريق القويم لخير أمة أخريت لله. هذا القرآن هو النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا النور تعرفون به ربكم وتعرفون به نبيكم وتعرفون به الوحي المنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن هو كتاب الله لكل الناس، فعلى كل الناس أن يعبدوا خالقه وأن يطيعوه في كل صغيرة وكبيرة. ولقد لبى المؤمنون دعوة الله تعالى فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولبى حجيج بيت الله داء خليل الله إبراهيم، فحزموا أمتعتهم وساروا في هذه الصياحة الربانية مستجيبين لدعوة الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فيز عميق ليشهدوا منافع له. وسارت قوافل الحجاج ترعاها عناية الله تعالى، لأنهم وفد الله تعالى وضيوفه والمقيمون منا في هذه الأرض عباد الله أيضا وأهل طاعته. ندعو للمقيمين والمسافرين، وندعو للضالين بالهداية، لأن نبينا قد علمنا أن ندعو لأنفسنا وللمؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلمنا أن ندعو للكافرين بالهداية أرسل رحمة للعالمين. قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ومهمة المسلم أن يقوم بأمر الله تعالى سواء كان هينا أو صعبا، على أنه ليس في الدين من عسر، أجعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكل أوامر الله في مقدور الناس، ولو كانت خارية عن مقدورهم لأسقطها الله تعالى عنه. فمن لا يملك القدرة على الحج فلا حج عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهكذا سائر التكاليف، لأنه لا يليق بالمسلم أن يترك ما يستطيع فعله، وأن يلزم الخمول والكسل. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، فالكسل صفة العاجزين، ونحن أصحاء بحمد الله تعالى قادرون على أن نفعل ما يرضي ربنا عنا. الذين سافروا قد أكرمهم الله تعالى بهذه الرحلة المباركة، وفي الحديث سياحة أمة الحج، الناس يذهبون بالسياحة إلى بلاد أوروبا، ويذهبون إلى بلاد الكفر والفساد. ليست ممنوعة السياحة إلى بلاد أوروبا، ولكن على أن يكون القصد من السياحة التفكر والتدبر والدعوة إلى الله تعالى. فالمرور بديار المتقين من أجل أن نتأسى بتقواهم، والمرور بديار الظالمين من أجل أن نعتبر بما أنزل الله تعالى بهم، والمرور بديار الضالين من أجل أن ندعوهم إلى الهداية الربانية. والله تعالى لم يحرم علينا أن نذهب في أي مكان من الأرض، إلا أن المسلم لا يغشى مواطن المعاصي والفساد. فبطبيعة المسلم وبفطرته لا يكون خائنا لله ولا لعباد الله. فبطبيعة المسلم لا يقارف الكبائر ويتجنب الصغائر، ويأتي الأوامر وقلبه مطمئن إلى أن الله تعالى يتقبل عمل الصالحين ويتقبل دعوة المتقين. فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل رحلتنا في الحياة رحلة طاعة، سواء كنا مقيمين أو مسافرين، حجاجا لبيت الله أو عاكفين في بيوت الله تعالى. كل حياة المسلم يجب أن تكون في دائرة الطاعة الإلهية، سواء كنت في السجن أو كنت طليقا حرا. يوسف عليه السلام كان في السجن يعبد الله تعالى كما كان يعبده في قصر الملك، وكان يمتنع عن فعل الحرام الذي وعي إليه، فقد كان في قصر ولكنه كان مطيعا لله، ورفض دعوة امرأة العزيز له، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ربي أكرمني بالإيمان أكرمني بالهدى والنور، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وقال في السجن رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ودعا إلى الله داخل السجن، لم يكن مشروعا بنفسه عن الله في السجن. لم يكن في السجن باكيا حزينا على نفسه، بل دخل السجن صلوات الله وسلامه عليه وهو مرفوع الرأس، لأنه دخل مظلوما ولم يدخل عاصيا ولا مجرما. دعا السجناء إلى طاعة الله كما يفعل أبناؤنا اليوم والحمد لله. بعض المسجونين يعلمون الناس الدين طاعة الله في السجون. قال: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. كل هذه الآلهة التي تعبدونها أنتم صنعتموها، سواء من الحجر أو من الخشب أو من التمر أو من بنات أفكاركم أو من أوهامكم. عندما تخيلتم أن بعض الناس آلهة، هذه كلها آلهة أنتم صنعتموها لأنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان إن لم ينزل الله بها برهانا ودليلا على أنها آلهة. لأن الله تعالى قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم.

يشهد المسلم انه لا اله الا الله، ويلبي الحجيج فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، هذه تلبيه الحجاج. وهكذا في الصلاه يتوجه المسلم الحمد لله رب العالمين، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، خلق السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين. هذه هي عقيده التوحيد ورساله الله الى كل الانبياء. لذلك يجب ان يبقى المسلم في دائره الطاعه لله وحده، وفي دائره العباده حتى يؤيده الله تعالى ويأخذ بيده. فإذا ادعى أحد بأنه إله فأعلن كفرة به. من قال يجب أن تطيعني فقل له لا طاعة لمخلوق في معصية القدر، ادع إلى طاعة يطيع الله معه، إن دعوت إلى معصية فلا يمكن أن تطاع. فرعون قال من قبل انا ربكم الاعلى، فقال ما عهدت لكم من اله غيري. فنحن لا يمكن ان نضع فوقنا الها، فنحن نؤمن انه لا اله الا هو، والعظمه لله تعالى وحده. فان قال رئيس الجمهوريه او قال وزير الداخليه او قال مجلس الوزراء بأن عليكم أن تطيعوا الدولة، نقول لهم نحن أمة كفرت بعبادة غير الله، نطيع أبا بكر في طاعة الله، نطيع رسول الله تعالى، لأن الله تعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما أن تكون أطيعونا مهما أمرناكم، نقول له الصديق يقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم. هذه قاعدة إلى طول حياة المسلم، لا يمكن أن تتخلف هذه القاعدة في حياة المسلمين أبدا. الأصل طاعة الله، وكل فرع عن طاعة الله مقبول، وكل عصية لله مرفوضة ولو كانت من أقرب الناس الأبوين. فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه هي عقيدة المسلمين وثقافة المتقين، ثقافة ليست غربية لا يهودية ولا نصرانية ولا علمانية ولا إلحادية، ثقافتنا قرآنية، أدبنا قرآني، عقيدتنا قرآنية، سلوكنا قرآني، لا نستطيع أن نحيد عن هذا الطريق، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى بين، الهدى جلي في القرآن، ليس فيه شك ولا ريب. فنحن نحمد الله تعالى الذي أكرمنا وأكرمكم بطاعته، هذه أهم نعمة يتمتع بها المسلمون في العالم، المسلمون المطيعون. نرجو أن يتحول كل المسلمين إلى طاعة الله تعالى. فتعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لستم آلهتنا ولسنا آلهتكم، ربنا وربكم الله. فهل تعجبكم هذه الخطة أم أنكم تنازعون الله تعالى سلطانه؟ فإنه من نازع الله سلطانه قصمه الله تعالى وأهلكه، ولقد أهلكنا القرون الأولى

0: لنا خيار، لأننا إن اخترنا غير الله تعالى فقد اخترنا الشقاء في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نحن اخترنا الهدى، لذلك لا يطمع فينا لا حاكم ولا والد ولا غني ولا ولد ولا فقير ولا كبير ولا صغير، لا يطمعن أحد بإسلامنا. إسلامنا أغلى، أغلى في حياتنا من أرواحنا، أغلى من دمائنا وأموالنا، فلتفهمها الدنيا كلها. أكبر متجبر هو أحقر إنسان عند الله تعالى، فإن الذباب أشرف عند الله من الكافرين، الذباب والبعوض وأحقر الخلائق أعظم عند الله من الكافرين، لأن الله تعالى يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والبرية الخليقة، كل الخلائق تسمى البرية، شر البرية. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أضل إن أحط من الأنعام هذا الكافر. فنحن لا ننظر إلى الكافر وهو كافر إلا بمنظار الله تعالى. أما إذا أسلم لله تعالى رب العالمين فإن الله تعالى يرفعه، ولا يزال الله يرفع التائبين والعائدين حتى يدخلهم في رحمته أجمعين. وهذا ما نطمع لأنفسنا ولغيرنا. وقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم والناس يعبدون آلهة صنعوها بأنفسهم، فأخرج الله تعالى من الكفر إلى الإيمان هذه الأمة التي كانت يهودية ومجوسية ونصرانية وفارسية ورومية. هذه الأمة أخذها من تلك الأمة، فنحن نصيب الله تعالى في الأمة، نحن نصيب الله، وكل الكافرين في قبضة الله تعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك، منزه عن الشيء. فكبروا الله تعالى، كبروه وكبروا من كبر الله وحقروا من عصى الله تعالى. إلا أننا مع تحقيرنا للكفر نرجو الهدى للكافرين، ونحب الهدى لأعدائنا، لأن طبيعة الرحمة الإلهية. الله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء، حتى إن الكافرين يأكلون من رزق الله، هذه من رحمة الله، ويشربون مما سقاهم الله تعالى، وهم يعيشون على أرض الله وتحت سماء الله مع المؤمنين. فلو كانوا من أصحاب القلوب الحية لاستحيوا من الله ولسجدوا لله. فعلينا كلما تذكرنا أننا نعيش في نعم الله السابقة علينا أن نزداد شكرا. الله سبحانه وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشد. لذلك إذا أخذ الله تعالى الروح عاد التراب ترابا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا كنتم ترابا فأحياكم. هذه النفس يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يبدأ خلق أحدكم في بطن أمه نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يقبل الملك فينفخ فيه الروح. إذن نفخة الروح تنفخ فتجد الحياة، وهكذا أنتم أحياء ونحن أحياء بهذه النفخة المستمرة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح لا روح إلا من الله تعالى. ولا حياة إلا من الله سبحانه وتعالى. كما سأل فرعون موسى وهارون قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي منح الخلائق خلقه، خلق الناس وخلق الخلائق وأعطاها خلقها، منحها وجودها الحي، وهو الذي يسلبها هذا الوجود الحي عند انقضاء الأجل حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، راق الحياة، انتهاء رحلة الحياة، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صدق. اللهم اجعلنا من المصدقين ومن المصلين، ولا تجعلنا من الغافلين، ولا تجعلنا من الكافرين، ولا من العلمانيين، ولا من الملحدين، ولا تجعلنا من المنافقين، ولا تجعلنا من الغافلين، اجعلنا من الذاكرين والأتقياء الأنقياء الأصفياء، واحشرنا مع الأنبياء والصديقين والصالحين، فحسن أولئك رفقا. قولوا قولي هذا.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. كانت هذه خطبة جمعة من خطب سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. نحييكم مشاهدينا، وفيها بالتزامن مع يوم الصناعات الدفاعية الإيرانية، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد الله يزور أحد مواقع إنتاج الصواريخ والأسلحة الدفاعية تحت الأرض، زيارة تأتي لتأكيد استمرار هذه الصناعة في مواجهة الادعاءات الأمريكية بشأن تدميرها باعتبارها إحدى ركائز القوة والصمود الإيراني. وعلى المسار السياسي، رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف يعلن تلقي إيران رسالة من دول مجاورة تتعلق بصياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي. في المقابل، الإعلام الأمريكي يتحدث عن اختبار جديد لمصداقية الرئيس دونالد ترامب مع تزايد الشكوك بشأن تهديداته المتكررة ضد إيران. إذن هذه عناوين نضعها مباشرة على طاولة النقاش في هذه الساعة من التغطية. وللغاية معنا هنا في استوديو الميادين في العاصمة طهران الصحفية والمحللة السياسية سيدة محبوبة نياوراني. مرحبا بك معنا هنا في استوديو الميادين في طهران. وكذلك ينضم إلينا الزميل قاسم عز الدين، محلل الميادين شؤون السياسية والدولية، منضما إلينا من بيروت. مرحبا بك زميلنا قاسم. اسمح لنا قبل أن نبدأ بالنقاش أن نعرض ما هذه الجولة. يعني قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد الله بزيارة إلى أحد مواقع الصناعات الدفاعية وخطوط الإنتاج تحت الأرض بالتزامن مع يوم الصناعات الدفاعية الإيرانية.
1: أصدقاؤنا الأعزاء في وزارة الدفاع بذلوا جهودا جبارة، وفي هذا الموقع لا نرى إلا العمل الدؤوب والجهد المتواصل إلى جانب الرغبة في التقدم. بفضل الله وهمة وجهود عناصرنا وكبار المديرين في الوزارة، تمكنا من إنتاج معدات أفضل بكثير من ذي قبل، حيث تتمتع المعدات الجديدة بقدرات أعلى وجودة فائقة، كما تمكنا من الوصول إلى مرحلة الإنتاج بكميات أكبر بكثير من السابق.
0: وشدد اللواء عبد الله أنه ينبغي للعدو أن يعلم أنه لا يستطيع مواجهة إرادة الشعب الإيراني. والآن نجدد ترحيب بك سيدة نياوراني معنا هنا في استوديو الميادين في طهران. عندما نتحدث عن مثل هكذا رسالة وما حملتها أيضا من مواقف من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في هذا التوقيت، ما الدلالة وما الذي تريد أن تقوله طهران من خلال ما عرض، ولاسيما على مستوى القدرات الصناعية العسكرية الإيرانية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت شما و
3: احييك و احيي مشاهديك الكرام و زملائك الاعزاء. بعيدا عن الحقائق الميدانيه وما نشاهده الان وكذلك حقائق المنطقه، فان تغريدات ترامب المستمره لم تعد لها اي تاثير، وخلال حرب الأربعين يوما وحتى بعد ذلك فإنه ادعى عدة مرات بأنه قضى على قدرة إيران البحرية والصاروخية، وإيران الآن تم إبادتها بشكل كامل ولم يعد لها جيش، ولكن إيران عدة مرات أثبتت كذب هذه الادعاءات. واليوم هذه الزيارة وهذه التصاوير، وفي هذا الإطار إيران تثبت بالوثائق، تبين هذه المدينة الصناعية للصواريخ ليلة أمس، فأن منظمة التجارة العالمية البريطانية نشرت حقائق عن المنطقة. هذه المنظمة نشبت منذ 28 من شباط ولغاية اليوم، فإن مضيق هرمز عملت ب4% من طاقتها التي كانت تعمل بها قبل الحرب، ومن ناحية العملية فقط 8 ناقلات نفط استطاعت العبور، أي أن 90% من طاقات مضيق هرمز توقفت عن العمل، وهذا يبين كذب ادعاءات ترامب وأن ترامب ما زالت تسيطر على مضيق هرمز والمضيق مغلق، وقوات المسلحة الباسلة لقوات الحرس الثوري ترصد بدقة تحركات الأعداء في المنطقة. وبعيدا عن أن إيران أن تعرض مدنها الصاروخية حقائق الميدان تبين هذه الحقيقة بأن اليد الطولة في المنطقة هي للقوات المسلحة الإيرانية، وترامب لا يستطيع من خلال تغريداته الواهية أن يصنع له نصرا ويحقق ويغير حقائق الميدان.
0: وهذا يجب أن نصله بأيضا المواقف التي تأتي في المسار السياسي. اسمح لنا هنا أن نعرض ما كشفه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليبوف بأن إيران تلقت رسائل من دول مجاورة تتعلق بصياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي. وأكد قاليبوف أن الولايات المتحدة عرضت أمن كل واحد من حلفائها للخطر من خلال التجاهل مطلق لمصالحهم من أجل مصالح إسرائيل، إلى حد أنهم رأوا وجودهم كله معرضا للخطر. ما الذي يمكن أن يكون عرض على إيران وممن؟ يعني الحديث عن ترتيبات أمنية في هذا التوقيت الذي يعني يتوعد فيه ترامب المزيد من العقوبات واللي وصفها بأنها غير مسبوقة، الواقع في مضيق هرمز، الثبات في موقف إيران، وبعد تعليق الإمارات للتبادل التجاري مع إيران، من هي الدول التي تكون مرشحة في هذا الإطار؟ وما طبيعة الترتيبات الأمنية التي تعرض وكذلك التعاون الاقتصادي؟
3: نعم، إيران لا تعتبر هذا العقوبات الاقتصادية جديدة. عندما فارس تحدث عن تغيير استراتيجية أمريكا قبل يومين قال بأن أداتنا الأكثر تأثيرا على إيران هو الضغط الاقتصادي. هذا يبين بأن الضغط الاقتصادي كان موجودا سابقا، وهذا يعتبر تراجعا كبيرا في الجانب الأمريكي، أي عادوا إلى النقطة التي فشلوا فيها في الجانب الاقتصادي واستعاضوا عنها بالحرب. هذا يبين نذكر ترامب بأنه في دورته الرئاسية الأولى فرض عقوبات أقصى على إيران وفشل في ذلك، وصادرات النفط الإيرانية في تلك الفترة وصلت إلى الصفر، ولكن إيران لم تستسلم ولم يحدث أي أمر ومعنى اقتصادية كبيرة، ولم يحقق ترامب أي من أهدافه. إيران أصبحت أقوى وأكثر مقاومة، واستطاعت أن تجد طرق جديدة للالتفاف على العقوبات وأن تصون اقتصادها، وكذلك عززت علاقاتها مع دول الجوار وانضمت إلى تحالفات دولية. وبعيدا عن ذلك فإن الحرب الأخيرة جعل بلدان المنطقة أكثر وعيا. اليوم وصلنا خبر بأن التحالف التجاري بين أمريكا وكندا التي سماها ترامب بأنها عائدة لترامب، فأن هذه الاتفاقية التجارية قد انهارت وعادت الرسوم الأمريكية على كندا بأضعاف مختلفة. ذلك فإن الحلفاء لا يمكنهم الاتكاء على أمريكا. لذلك فإن السيد قاليبوف بعد زيارته إلى العراق أكد على أن دول المنطقة يجب أن تتجه إلى نظام جديد، وفي الحقيقة أن تحالف دفاع مكة هو ناتج عن وعي دول المنطقة للبحث عن تحقيق أمن بعيدا عن المطلة الأمريكية. وهذا يبين بأن العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بدأت تتعزز بين بلدان المنطقة، وبدأوا يدركون جيدا بأنهم عليهم أن ينضموا وينخرطوا في بناء منظومة إقليمية جديدة. وكما قال قائدنا الشهيد فإنه لا يمكن لبلد أن يأتي من خلف البحار ويقرر على بلدان المنطقة النظام الذي يجب أن تسير عليه. لذلك فإن السيد قاليبوف أيضا أكد على هذا الأمر، وترون بأن الصين وروسيا أيضا يتخذون سياسات واضحة ويحتجون على الهيمنة الأمريكية التي تحاول التأثير على سائر البلدان وتحاول أن تلحق الضرر بالاقتصاد الصيني. والصين أعلنت بأنها لن تستجيب للعقوبات الأمريكية على إيران، وهذا يبين بأن دول المنطقة أصبحوا أكثر جرأة ضد هيمنة أمريكا. وبكل تأكيد فإن الضغط الاقتصادي الأمريكي سوف لن يؤتي بأي نتائج. بعيدا عن ذلك، إذا أرسلت دول المنطقة مثل هذه الرسائل لإيران، فإن إيران تعلمت الكثير من التجارب خلال العقود الأربعة الماضية للالتفاف على هذه العقوبات، وهذا سلاح مهترئ. السيد عراقشي أكد على هذا الأمر، وأكد بأن أمريكا تريد أن تحقق نصرا مزيفا.
0: لكن من هي الدول يعني التي يمكن أن تكون الآن تعرض مثل هكذا ترتيبات أمنية؟ المقصود هنا بالترتيبات الأمنية تلك المتعلقة بمضيق هرمز، وبالتالي نوع من أنواع توسعة لما كان يعني محادثات مع سلطنة عمان بالنظر إلى الانسداد بالأفق. ما طبيعة ما يقصد به بترتيبات أمنية، وأين عساها وكيف تكون؟
2: نعم،
3: المفاوضات بين إيران وعمان مستمرة، وهذه المفاوضات تقريبا وصلت إلى خواتيمها، وعمان أيضا اتخذت موقفا تجاه مواقف ترامب وردت على تهديدات ترامب ضد عمان بأنه سوف يقضي على عمان ويضرب عمان. عمان أيضا استغربت وقالت بأننا ننسق معكم في كافة خطوات المفاوضات مع إيران. وأمريكا أيضا كانت تسعى بأن تصل طهران ومسقط إلى تفاهم سريع. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، فإن الظروف الآن تم الوصول إلى مسار مؤقت بين إيران وعمان لعبور السفن، وسوف يعلن هذا المسار. وأيضا الجانب القطري أيضا رحبوا بهذا المقترح، وبلدان المنطقة هم يسعون وراء إيجاد طريق لإيجاد ممر آمن لكي يستطيعوا أن يعززوا ويهتموا باقتصادهم ويستأنفوا تصدير النفط. وحتى أن أوروبا أيضا تسعى لاستعجال هذا الاتفاق بين طهران ومسقط. وعلى أي حال، إيران سوف تضمن عبور الطاقة من مضيق هرمز إذا ما تم التوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة. وناقلات النفط بإمكانها أن تعبر بكل سلاسة وبأمن. لذلك فإن مصالح كل الدول ومنها دول المنطقة أن يصل البلدين إيران وعمان إلى توافق لكي يتم إعادة فتح مضيق هرمز وإعادته إلى عهده السابق.
0: سيدة نيا وراني تبقين معنا، وقبل الانتقال إليك زميلنا قاسم عز الدين نعرض هذا التقرير في ذات السياق. إذن تقول واشنطن إنها تتجه إلى فرض أقصى ضغط اقتصادي على إيران، لكن السؤال لم يعد ما الذي يمكن أن تضيفه العقوبات، بل ما الذي بقي لواشنطن من خيارات بعد 5 عقود من الحصار والضغط؟ التفاصيل في هذا التقرير للزميل مالك عابدة.
4: قرابة 50 عاما من العقوبات لم تسقط الاقتصاد الإيراني ولم تنهي قدرة طهران على المناورة، بل دفعتها إلى بناء اقتصاد مقاوم ومسارات تجارة وشحن بديلة ومنظومة نشأت تحت الضغط وتحولت اليوم إلى جزء من أدوات الصمود. حرب اقتصادية جديدة لكن على نطاق مختلف، فترامب لا يريد تجديد الخناق على إيران وحسبه، بل ملاحقة كل من يوفر لها منافذ للتجارة والنفط والمال. أي إن العقوبة لم تعد جدارا حول طهران، إنما أصبحت محاولة لبناء جدار حول شركائها ومنافذها أيضا.
5: الجانب الأمريكي مارست كل أشكال الزقوط اقتصاديا سياسيا، إدارة أعمال الشقب وعسكريا، والحرب الأخيرة بالداخل الإيراني، ولم ينجح في أهدافه الاستراتيجية ولم يتمكن من إسقاط النظام الإيراني، وحتى وصل من إسقاط النظام الإيراني إلى فتح مضيق هرمز ولم يتمكن أيضا من فتح مضيق هرمز، والآن يلجأ إلى الخيار الاقتصادي كورقة الضغط على الجانب الإيراني.
4: هنا يبدأ الاختبار الحقيقي، فنجاح الحرب الاقتصادية لا يتوقف على قدرة واشنطن على استهداف إيران، بل على قدرتها على إجبار الآخرين على الانضمام إلى الحصار.
5: اليوم إيران تحولت من القوة الكامنة إلى القوة المؤثرة، واستطاعت أن تغير قواعد الاشتباك في المنطقة، واستطاعت أن تحول الحصار إلى حصار المزعط. يعني
4: إيران التي راكمت خبرة عقود في تجاوز العقوبات تدخل المواجهة الجديدة بأوراق إضافية وفي قلبها مضيق هرمز، حيث تتحول الجغرافيا إلى ورقة قوة، وأي تهديد للملاحة لا يضغط على إيران وحدها، بل يهدد بارتدادات على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. بعد استنفاذ خياراتها العسكرية تشن أمريكا عدوانا اقتصاديا على إيران، إلا أن طهران تراهن في معركتها هذه على خبراتها المتراكمة وتعدد الشركاء في فصل جديد من المواجهة والصمود. مالك عابد، طهران، الميادين.
0: زميلنا قاسم عز الدين، فيما كشفه قاليباف عن بأن دول يعني أرسلت إلى إيران وللاتفاق على ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي، هذا النقيض مما كان يضعه أساس دونالد ترامب للعقوبات الاقتصادية التي لا قيمة لها إن لم يكن هناك التفاف من الدول، لا سيما ربما محيط إيران وأوسع من ذلك خلف خطته. هذا أين يضع خيارات ترامب، وما الذي يعني أن تبادر دول للبحث بترتيبات أمنية جديدة مع إيران وكذلك لبحث تعاون اقتصادي؟
6: مساء الخير رامي لكم أستاذة محبوبة والزملاء مشاهدين ميادين الأكاد. الحقيقة يعني الخيارات أمام الولايات المتحدة بهذا المجال تحديدا هي ضيقة جدا، على عكس من ما يشيعه هو في تغريداته وحتى إدارته عندما تتحدث يعني عن محاولة إنزال النورموندي في إيران، و يعني الضغط الأقصى لإجبار إيران على الخضوع والرجوع إلى طاولة المفاوضات و يعني الموافقة على كل الشروط الأمريكية. هذا يعني ما يدعيه ترامب في تغريداته، لكن على هذا الموضوع الأجوبة يعني هي من داخل الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال اليوم الواشنطن بوست، يعني حتى الواشنطن بوست اللي هي يعني ليست هي معتدلة، يعني تأخذ بعين الاعتبار ما تقوله الإدارة الأمريكية، هي لا تشكك فقط، بل تقول أن هو ترامب يذهب من مستنقع إلى مستنقع، يعني هذا مستنقع جديد يغوص به. على صعيد الواقع الميداني، واقع العمليات، هو يريد أن يفرض عقوبات على كل العالم، كل الذين تتعامل معهم إيران في المنطقة وأبعد من المنطقة، وصولا إلى الصين وحتى الهند وكل الحلفاء واليابان وغير ذلك. هذا تحدي لترامب نفسه. يعني نحن نعرف أنه عندما ذهب إلى الصين كان يمشي الحيط الحيط لكي لا تظهر الصين على الأقل بمواقف سياسية علنية، فعندما يستفزها بهذا الشكل لا تستطيع، يعني حتى لو أرادت لا تستطيع أن تجاير أو أن تخضع لما يطلبه ترامب، لأن هذا الموضوع يحط من شأن ما تسعى إليه كقوة عالمية ندية للولايات المتحدة الأمريكية. فضلا عن ذلك أن المطالب ليست عملية، يعني هو لا يطلب شيء، يطلب أن يلتحقوا به سواء الأوروبيين سواء الصين سواء كل دول العالم، أنا الأمبراطور وعليكم أن تمشوا ورائي، بوقت بأصعب الأوقات الذي يظهر فيها عجز ترامب وعدم قدرته على اتخاذ أي خطوة باتجاه إيران، لا باتجاه الحرب ولا باتجاه التراجع عن الحرب، فما بالك يعني الدول التي يعني تحترم نفسها ولها تجربة في الاستراتيجيات وتقرأ التعقيدات المسائل قبل أن تحدث. هم يعرفون أن ترامب عاجز عن أن يخط أو أن يحقق أي إنجاز. أنا أعتقد يعني هذا الذي يزعمه ترامب هو يريد يعني أن يقضي على إمكانيات إيران الاقتصادية والأمنية، لكن هذه فرصة، هذه فرصة لإيران. وعندما يقول قليباف أن دول يعني تنسق معنا أو يعني تسعى للتنسيق معنا للمستوى الأمني والمستوى الاقتصادي، ما معنى ذلك؟ معنى أنا يعني أعتقد بالدرجة الأولى هو يقصد باكستان، لأن باكستان هي مؤهلة، يعني أن مؤهلة ومعنية بالدرجة الأولى، كما هي إيران معنية بالتنسيق الأمني والتنسيق الاقتصادي. لكن الفرق أن التنسيق الاقتصادي أو التعاون الاقتصادي من الآن فصاعدا بين إيران وكل الدول المحيطة وكل الدول الإقليمية سيأخذ منحى مختلف، لن يعتمد على سلاسل الإمداد النموذج الأمريكي المعروف، لن يعتمد على التجارة الكبيرة والشركات الكبيرة، ما عدا مسائل النفط والمسائل يعني الثقيلة وإلى آخره، هذه لابد منها، وهذه مرتبطة بالهند ومرتبطة بالصين وليست مرتبطة باكستان. أما الدول الوسطى والدول الإقليمية والدول الصغرى كالعراق وغير العراق وحتى سوريا، هي تعتمد ومن مصلحتها أن تعتمد على الاقتصاد الحقيقي. يعني تحدثنا ونرى أن إيران متطورة بالصناعات العسكرية، لكن عندما نقول صناعات عسكرية معنى الأمر أن هناك صناعات أخرى تزود الصناعات العسكرية، ولا يقتصر الأمر فقط على المدافع والصواريخ والمسيرات وإلى آخره. هناك مصانع الفولاذ، مصانع الكيماويات، المصانع التقنيات الأخرى، الميكانيك، الأدوية، غير ذلك. وهذه ممكن أن يتم التبادل مباشرة ما بين دولة ودولة، حتى على الحدود ما بين شعب وشعب، وهذا هو الاقتصاد الحقيقي. ونحن والعالم كله بأمس الحاجة لتفكيك هذه الغابة المتوحشة التي تسمى النظام الاقتصادي الحقيقي.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
8: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قل معي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شاء الله يا حبيبي.
1: الله الله عليك يا سيد.
2: ما شاء الله.
3: الله الله الله.

0: اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل عليه،
1: على جمال النبي عليه الصلاة والسلام.

0: الله أكبر
1: ما شاء الله يا حاج السيد
2: الله
1: ما شاء الله كلمة
2: أنا من هذا كلام
3: الله

0: الله سبحان الله شهد في الله الله أكبر
1: وهو يحيي الموتى

0: الله أكبر. عليك يا حاج سيد.
1: الله يا أستاذ.
0: صلي على حضرة النبي.
2: الله يا أستاذ.
3: الله الله الله
2: الله الله
3: الله. اللهم زيدك
0: يا رب.
3: نعم يا شيخ نعم.

ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب.

0: الله أكبر يا حبيب السيد. الله يا أستاذ.
1: ما شاء الله.
2: الله يا قرآن. اللهم اشرح صدرك.
0: الله يا أستاذ.
2: الله الله الله الله الله.
3: فاطر السماوات والأرض.

0: ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
3: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
2: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
3: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
2: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
3: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
2: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
3: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
2: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
0: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا. دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أهلكوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم اجعله سقيا رحمة للبلاد وللعباد يا الله.
2: اللهم آمين، اللهم آمين، تقبل الله منك يا أبا صالح.
1: لقد اشتد البرد يا أم صالح، وأعتقد أنه بمشيئة الله سيشتد أكثر عند هبوط الليل. أرى أن نتفقد الدار ونسد الفتحات والثقوب التي بالسقف والجدران قبل أن يحل الظلام ويزداد هطول المطر.
2: معك حق يا أبا صالح، فالبرد قارس ولا يمكننا تحمله نحن الكبار، فما بالك بصغارنا الذين بدأت أجسادهم الغضة ترتعب وأسنانهم تصطك من شدة البرد، وليس عندي لهم من الثياب ما يقيهم البرد أو يدفئهم.
1: لا عليك يا أم صالح، سآتي ببعض الحطب الجاف وأوقده لعلنا ندفئهم ونستدفئ معهم، وإلا فإنهم لن يستطيعوا النوم من شدة البرد إذا جن الليل.
2: بارك الله فيك، لقد ذكرتني بكلام سمعته من والدي رحمه الله، كان يقول: ثلاثة لا يتذوقون النوم: الخائف والبردان والجوعان. فأسرع يا أبا صالح، أسرع وأوقد الحطب، جزاك الله خيرا.

0: توقف هطول المطر والنار بمشيئة الله قد أدفأت المكان، والصغار شعروا بالدفء وناموا، ونحن والحمد لله أدينا صلاة العشاء. أرى أن أخرج الموقد إلى باحة الدار يا أم صالح.
1: نعم يا أبا صالح، أخرجها ولنخلد للنوم لنتمكن من الاستيقاظ لصلاة الفجر.
0: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك موتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها.

0: هل أمه يا رجال؟
1: ما الذي يحدث في بيت أبي صالح؟
0: بيت أبي صالح يحترق.
1: أبي صالح، هل هو في البيت؟ ما الذي يحدث في داخل هذا البيت؟
0: انجدوا أخاكم أيها الناس.
1: بيت أبي صالح يحترق.
0: هل أمه؟
1: أبا صالح، البيت يحترق.
2: ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أبا صالح، البيت يحترق. إلى الصغار
2: يا أم صالح، أسرعي، النار شبت في الدار. هيا لنخرجهم في الحال. هيا
3: الحمد لله، لقد خرجت أم صالح ولم يتبقى أحد يا أبا عزيز.
4: حمدا لله على سلامتكم، ولتذهب أختنا أم صالح بالأولاد إلى دارنا، فالبرد شديد والبيت لا زال يحترق، والرجال لا يستطيعون التغلب على الحريق.
3: اللهم لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه. الحمد لك يا رب، قدرت ولطفت. اللهم عوضني عن داري خيرا منها يا رب العالمين.
4: أرجو الله أن يعوضك خيرا، ولتعلم يا أبا صالح أن كل دار هنا هي دارك، فلا تبتئس يا أخي، وهيا الآن قم معي لتطمئن على زوجك وأولادك وتطمئنهم عليك. هيا يا أخي.

0: توقف أرجوكما.
1: هذا صوت الشيخ عبد الرحيم قادم نحونا. توقف توقف يا أبا صالح.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتكم جميعا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحيم.
2: سامحني سامحني لتأخري عن المجيء بسرعة يا أبا صالح، فقد كنت في زيارة لابنة متزوجة في أطراف البلدة، وما أن علمت بما حدث حتى أتيت مسرعا للإطمئنان عليك وعلى عيالك وأصحابكم جميعا إلى داري لتقيموا فيها حتى يتعاون أهل البلدة جميعا في تشييد دارك من جديد إن شاء الله.
1: أبو صالح أخ كريم وعزيز علينا جميعا يا شيخ عبد الرحيم، فهل تسمح لي باستضافته وعياله في داري؟
4: بارك الله فيكما وفي أهل البلدة جميعا، فأنتم أهل المروءة والمواقف المشرفة دائما، فلولا مشيئة الله وتسخيره لكم لمساعدتي لكنت أنا وعيالي من الهالكين بسبب النار والحريق.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه النار فوائدها عظيمة ومنفعتها تختص بالإنسان عن سائر المخلوقات، فلا يحتاج إليها شيء سواه، وليس له غنى عنها في كل الأحوال. ورغم منفعتها إلا أنها عدو لنا، وخاصة إن لم نحسن استخدامها والتعامل معها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حدث بشأن بيت بالمدينة احترق على أهله من الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا وقدوتنا: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
5: كنتم مع روضة المصطفى.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

فلا عيش إلا عيش من أحب الله وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه به واستأنس بقربه وتنعم بحبه، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبداً.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: سؤال لكم، هل الوحدة شرط للنصر؟ طبعا يبدو الواضح والإجابة البديهية أنه نعم، بدون وحدة لن يحدث النصر. هل هذا صحيح؟ فكروا جيدا، هل هذا صحيح أن الوحدة شرط للنصر؟ هل الوحدة، سؤال لكم أيضا يمكن أعمق، هل الوحدة هدف أم هي وسيلة؟ طب هل ممكن نضحي بالوحدة؟ يعني هل ممكن نأتي إلى مجموعة متماسكة فنفرقها من أجل النصر؟ هذه أسئلة كبرى وكثير من الناس لم يفكر فيها، مفترضين أن الوحدة هدف بحد ذاتها. دعونا نتأمل ودعونا ننظر ماذا حدث في السنة والسيرة والسنن الأنبياء وآيات الله عز وجل حول الوحدة.
3: في الأحوال في القدس أمضي
4: توعيد روح، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
2: هل الوحدة كما ذكرت وسيلة ولا هدف؟ فكروا معي لما تتأملوا في السيرة النبوية الشريفة وتتأملوا في القرآن الكريم ستجد أن الوحدة ليست هدفا، أمر واضح جدا، هي ليست هدفا بحد ذاتها. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث قريش كانت موحدة، لما جاء الإسلام افترقت قريش، افترقت إلى درجة أنها بدأت تقاتل بعضها. ليش القتال في بدر وأحد كل بين بين قيادات قرشية؟ طيب هم التي تقود المعركة في بدر. أول منازلة حدثت بين من؟ كلهم قرشيين مع قرشيين، ثلاثة من قريش ثلاثة من قريش، بس هؤلاء مؤمنين هؤلاء كفار. الوحدة ليست هدفا. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه لما بعث صالح عليه السلام فإذا هم فريقان يختصمون، بسبب أنه جاء بالإيمان والتوحيد، كانوا موحدين على الكفر، جاءهم بالإيمان افترقوا، لما افترقوا تقاتلوا. اليوم نحن لا نريد الوحدة على باطل، لا نريد الوحدة على قومية، لا نريد الوحدة على تبعية للغرب. الغرب مستعد لو توحدنا على التبعية له يساعدنا ويخدمنا ويعمل سلام كامل نحن لا نريد هذا، نحن لا نريد هذه الوحدة على الباطل، لا نريدها. الوحدة ليست هدفا، تذكروا هذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الآية تتكلم عن من؟ هذه ما تتكلم لا تنازعوا وتفشلوا كعرب، لا، هي ما تتكلم عن العرب. هو أمرهم أن ينازعوا العرب الآخرين للكفار، لكن لا تنازعوا وتفشلوا كمؤمنين، كقيادة موحدة للمؤمنين. وذلك أحسنت المقاومة عندما عملت غرفة عمليات مشتركة، رغم أنها فصائل لكنها توحدت على عمل مشترك. هكذا يتصرف المؤمنون الصالحون، تصرف صحيح. إذن نحن نريد الوحدة في الصف المؤمن، لا نريد الوحدة الكاملة مع الصف المنافق، صف الكافر، صف المنحرف. لا نريد وحدة على أسس باطلة، الوحدة على الإيمان وحكم الأرض بمنهج الله الواحد، وليس حكم الأرض لأجل حكم الأرض. إذن تذكروا هذا، الوحدة ليست غاية، وحدة المؤمنين غاية، وحدة المجاهدين غاية، الوحدة على قيادة موحدة غاية، لكن الوحدة على باطل باطل ويجب نسفها. فلا نريد إلا وحدة صادقة على الإيمان.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

للمجد عود للأفق الشامخ بالقرآن من هدي المصحف فوق صيحات المنابر من ذاك المسجد من ذاك العلم النابض من هدي الفجر الواعد من أنس الليل الباكي أنا مصنع الرجال أنا مصنع الرجال.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلوات وتسليمات يليقان بمقام إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب يا مولانا وترضى. رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، استحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وما زلنا في التعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وافى ربيع، وكان الحديث قد أخذ بنا إلى أن نتعرف على أسمائه الشريفة وعلى أولاده وعلى أزواجه، واليوم أحب أن نتعرف على أعمامه وعماته وإخوته من الرضاعة وجداته صلى الله عليه وسلم. وكل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نحبه، وكل شيء تعرف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقربنا إلى معرفته ينبغي أن نتعرف عليه. جاء في مناقبه صلى الله عليه وسلم أن له 12 عما بنو عبد المطلب، أبوه عبد الله ثالث عاشرهم، الحارث وأبو طالب واسمه عبد مناف، والزبير ويكنى أبو الحارث، وحمزة وأبو لهب واسمه عبد العزة، والغيداق والمقوم وضرار والعباس وقثم وعبد الكعبة وحجل ويسمى المغيرة. أما حمزة رضي الله عنه ويكنى أبا عمارة وأبا يعلى، فكان إسلامه في السنة الثانية من المبعث، وقيل في السادسة، وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه لمكتوب عند الله في السماء السابعة حمزة أسد الله وأسد رسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والذي نفسي بيده إنه لمكتوب عند الله في السماء السابعة حمزة أسد الله وأسد رسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: خير أعمامي حمزة، وأول راية عقدها عليه الصلاة والسلام لأحد من المسلمين كانت لحمزة، وأول سرية بعثها كانت له، وشهد بدرا، واستشهد في وقعة أحد قتله وحشي، ولما رآه صلى الله عليه وسلم قتيلا بكى، فلما رأى ما مثل به شهق وقال: لن أصاب بمثلك أبدا، ما وقفت موقفا قط أغيظ لي من هذا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة. وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشغ من البكاء من كثرة ما يبكي، يقول: يا حمزة، يا حمزة، يا عم رسول الله وأسد الله وأسد رسوله، يا حمزة، يا فاعل الخيرات، يا حمزة، يا كاشف الكربات، يا حمزة، يا ذابا عن وجه رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. كل ذلك من إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة كبر أربعا، وكبر على حمزة 70 تكبيرة، سبحان الله العظيم. رواه الإمام البغوي. وكان سن حمزة يوم قتل 59 سنة، ودفن هو وابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحد. وعن سعيد بن المسيب كان يقول: كنت أعجب لقاتل حمزة كيف ينجو، حتى أنه مات غريقا في الخمر، هكذا يقال، وقيل أنه تاب وتاب الله عليه. وقال ابن هشام: بلغني أن وحشيا لم يزل يحد في الخمر حتى خلع من الديوان، فكان عمر يقول: لقد علمت أن الله لم يكن ليدع قاتل حمزة. وحمزة من آثاره وبركاته رضي الله عنه وأرضاه
أن معاوية رضي الله عنه أجرى عين ماء بعد 54 سنة من معركة أحد واستشهاد حمزة فيها، فلما أجرى عين الماء دخلت المياه على قبور الصحابة رضوان الله عليهم، فدخل الماء على قبر حمزة رضي الله عنه، فطفق الصحابة يحولون بين الماء وبين دخوله على القبر، فقام أحدهم يضرب

وقال: العباس عمي وصنو أبي، من آذاه آذاني. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عم لا ترمي منزلك أنت وبنوك غدا حتى آتيكم، فإن لي فيكم حاجة. فلما أتاهم اشتمل عليهم بملاءة، ثم قال: وضع النبي صلى الله عليه وسلم فراشا من عنده ملاءة يحتفظ بها، ووضعها على العباس وعلى أولاده، ثم قال: يا رب، هذا عمي أي العباس وصنو أبي، وهؤلاء أهل بيتي، فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتي هذه. يقول الراوي: فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت، فقالت: آمين آمين آمين. جدران البيت أمنت، قالت آمين على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وأولاده. رواه الإمام الترمذي عن ابن عباس بلفظ: فألبسنا كساء، ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة، لا تغادر ذنبا، اللهم احفظه في ولده. وروى الترمذي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس: والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال: يا أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه. وتكرر دعاؤه صلى الله عليه وسلم له ولبنيه ومحبيه. وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنهما سنة 33، وهو ابن 88 سنة، ودفن بالبقيع، وكان أصغر أعمامه صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم منهم إلا العباس وحمزة، وأسنهم الحارث. اللهم إنا نشهدك أننا نحب العباس ونحب حمزة ونحب أعمام النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الموحدين، ونحب ذرياتهم الطيبين الطاهرين، فاجعل محبتنا لهم مغفرة لذنوبنا، وشاهدا لنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. وأما عماته صلى الله عليه وسلم بنات عبد المطلب، فجملتهن ست: عاتكة وأميمة والبيضاء وهي أم حكيم، وبرة وصفية وأروى. فأما صفية أم الزبير رضي الله عنها، فقد أسلمت باتفاق وشهدت الخندق، وقتلت رجلا من اليهود وضرب لها عليه الصلاة والسلام بسهم، وتوفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 20، ولها 73 سنة، ودفنت بالبقيع. وأما عاتك وأروى فقد اختلف في إسلامهما. وأما جداته عليه الصلاة والسلام من أبيه، فأم عبد الله هي فاطمة بنت عمرو المخزومية، وأم عبد المطلب سلمى بنت عمرو النجارية، وأم هاشم عاتكة بنت مرة السليمية، وأم عبد مناف عاتكة بنت فالح السليمية أيضا، وأم قصي فاطمة بنت سعد الأزدية. انظر كيف متابعة العلماء حتى لجدات النبي صلى الله عليه وسلم. وأم كلاب نعم بنت سرير الكنانية، وأم مرة وخشية بنت شيبان الفهمية، وأم كعب سلمى بنت محارب الفهمية أيضا، وأم لؤي وخشية بنت مدلج الكنانية، وأم غالب سلمى بنت سعد الهذلية، وأم فهر جندلة بنت الحارث الجرهمية، وأم مالك هند بنت عدوان القيسية، وأم النضر برة بنت مرة المرية. وأما جداته عليه الصلاة والسلام من آمنة بنت وهب الزهرية، فأم آمنة بنت عبد العزة، وأم أبيها وهب عاتكة بنت الأوقص السليمية، ويعرف أبوها بأبي كبشة، وهو الذي كانوا يعنونه بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: ابن أبي كبشة، لأنه كان يعبد الشعرى ولم تكن العرب تعبدها. وقيل ذلك أبوه من الرضاع الحارث بن عبد العزة جوز حليمة. وأم برة والدة آمنة هي أم حبيبة بنت أسد، وأمها برة بنت عوف، والثلاثة قريشيات. سبحان الله، انظر الأسماء لها دلالات. النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الأمن والبر، سبحان الله العظيم. برة وأمها اسمها برة، وأمها اسمها أم حبيبة، وأم برة هذه قلابة بنت الحارث الهذلية، وأمها هند. ففي كل قبيلة من قبائل العرب عليه الصلاة والسلام عقلة نسب. قال ابن هشام وغيره: فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف ولد آدم حسبا،
وأفضلهم نسبا من قبل

0: أبيه وأمه، سبحان الله العظيم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إخوته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة فحمزة وأبو سلمة ابن عبد الأسد، أرضعتهما معه صلى الله عليه وسلم ثويبية جارية أبي لهب بلبن ابنها مسروح، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أرضعته ورسول الله صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية، وعبد الله وآسيا وحذافة، وتعرف بالشيماء الثلاثة أولاد حليمة. وقد روي أن خيلا له صلى الله عليه وسلم أغارت على هوازن فأخذوها في جملة السبي أي الشيماء، فقالت أنا أخت صاحبكم، أنا أخت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا محمد أنا أختك، فرحب بها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، وقال إن أحببت فأقيمي عندي مكرمة محببة، وإن أحببت أن ترجعي إلى قومك وصلتك. قالت بل أرجع إلى قومي، فأسلمت. وأعطاها صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعبد وجارية ونعما وشاء، هو أبو البر صلى الله عليه وسلم، وأبو الرحمة، وأبو الوصل، وأبو الأيتام، أبو القلوب المنكسرة صلى الله عليه وسلم. وأما أمه من الرضاعة فحليمة بنت أبي ذؤيب من هوازن، وهي التي أرضعته حتى أكملت رضاعة. وجاءته عليه الصلاة والسلام يوم حنين فقام إليها وبسط رداءه لها فجلست عليه، وكذلك ثويبية جارية أبي لهب أيضا، واختلف في إسلامها كما اختلف في إسلام حليمة وزوجها. وكانت ثويبية تدخل عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج خديجة، فكانت تكرمها. وأعتقها أبو لهب، وكان عليه الصلاة والسلام يبعث إليها من المدينة بكسوة وصلة حتى ماتت بعد فتح خيبر. وكانت حاضنته عليه الصلاة والسلام أم أيمن بركة بنت ثعلبة أم أسامة ابن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجرت الهجرتين إلى أرض الحبشة وإلى المدينة. وكانت لأبيه وقيل لأمه فورثها صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أم أيمن أمي بعد أمي، أم أيمن أمي بعد أمي. وكانت الشيماء بنت حليمة السعدية تحضنه مع أمها صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. وانظروا ما بين البر والأمن واليمن كان يرضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعيش في هذه البركات. اللهم إنا في يومنا هذا نشهدك على حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبنا لآل بيته الطيبين الطاهرين، ولأزواجه المباركين، ولأحبابه وأعمامه الموحدين. اللهم فاجعل حبنا لهم شفاعة لنا على ذنوبنا، واغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل من صلى على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع،
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

محبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل مين هم أولاد عبد المطلب. بالأمس تحدثنا عن حفر بئر زمزم والنذر اللي نذروا عبد المطلب إنه يذبح واحد من أولاده لو ربنا أعطاله 10 أولاد. وفعلا جولوا 10 أولاد في اختلاف الأسماء. البنات جولوا 6 بنات وهي أم الحكيم وهي البيضاء وبرة وعاتكة وصفية وأروى وأميمة. طيب نبغى نشوف قصة عبد الله والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله أم فاطمة بنت عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم. طيب ابن مخزوم أخو شقيقه لعبد الله أبو طالب. طيب كان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب وأحبهم إليه وهو الذبيح. إيش يعني قصة الذبيح؟ عبد المطلب لما كملوا أولاده 10 عرف إنهم امنعوا وكبروا قال لهم النذر حقي إنه أنا حذبح واحد من أولادي، وقال لهم أنا لازم أوفي بنذري. أطاعوه وقالوا له كيف نصنع إيش نعمل؟ قال لهم كل واحد فيكم ياخذ قدح ويكتب اسمه وجوني بيه. عملوا هذا الشيء ودخل بيهم على هبل في جوف الكعبة وقال لصاحب القداح أضرب على بني هؤلاء بقداحه، فاللي يطلع عليه القرعة هو اللي حينذبح. القرعة جات على مين؟ على عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أحب الناس لأبوه. أخذوا عبد المطلب وأخذ الشفرة اللي هو السكينة وراح بي للكعبة عند الكعبة عشان يذبحوا. قريش وقفت له وبالذات أخواله من بني مخزوم وأخوه أبو طالب، قالوا له والله ما تذبحوا أبدا حتى تعذر فيه. يعني إيش تعذر فيه؟ يعني ألين تدور أي سبب إنه يقول لك ما تعمل هذا الشيء. ليه؟ عبد المطلب سيد، فلو عمل هذا الشيء كل واحد قالوا له حيجي ينذر إنه يذبح ابنه وحيذبحه. فقال لهم طب إيش أعمل في نذري؟ أنا نذرت. قالوا له روح عرافة أو كاهنة واستعمرها. راح دور على العرافة لقوها فين؟ في خيبر. سألتهم قالت له الدية عندكم قديش؟ قالوا لها 10 من الإبل. قالت لهم طيب حطوا قداح إيش؟ الريشتين هذه الإزلام 2، واحدة فيها اسم عبد الله وواحدة فيها اسم الإبل، وأضربوا عليها. إذا طلعت على عبد الله زيدوا الإبل، وأفضل زيدوا زيدوا ألين تطلع على الإبل إنه هي اللي تنذبح. أي هي بقولها حتى يرضى ربه. لو خرجت على الإبل نحرها. رجع عبد المطلب لمكة وصار في الكعبة عند الكعبة كتب اسم عبد الله واسم الإبل في الإزلام الاثنين الريشتين، ووقف عند الكعبة وصار يدعي ربنا. ترى هم يدعوا صح مشركين بس يعرفوا ربنا. صار يدعي ربنا إنه ينجي ابنه عبد الله. في المرة الأولى وقعت القرعة على عبد الله. صار يزيد يزيد ألين صارت 100 من الإبل حتى وقعت القرعة على إيه؟ على عبد الله. فنحرها وتركت لا يرد عنها إنسان ولا سبع. وكانت الدية في قريش في العرب 10 من الإبل وبعد كده صارت 100 من الإبل. زي الآن الدية 100 من الإبل أقرها الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه أنا ابن الذبيحين. مين الذبيحة الثاني؟ إسماعيل عليه السلام لما جاء أبو إبراهيم يذبحه. طبعا عبد المطلب أراد الآن أنه يزوج ابنه عبد الله. أختار مين؟ آمنة بنت وهب
بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. كانت وحيدة أمها وأبوها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده خيلان. طيب لما نقول أخواله بني النجار ولا أخواله كده، معناته إنه من عائلته، فزوجوا بيها وإيش وتزوجها. بعد كده أرسل عبد المطلب ابنه عبد الله إلى المدينة علشان يشتري لهم تمر، فمات هناك. وفي رواية إنه خرج تاجر للشام وهو راجع نزل في المدينة فمرض وتوفي هناك، دفن في دار النابغي الجعدي، عمره 25 سنة. طيب كانت وفاته قبل أن يولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أمه حامل به. اللي خلفها كلها عبد الله الورثة، اللي تركها 5 جمال وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، وهذه تعتبر حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب في نفس العام الذي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، حصلت واقعة، وهذه الواقعة واقعة الفيل. كانت واقعة الفيل في شهر محرم قبل ما يتولد الرسول صلى الله عليه وسلم، إما 50 أو 55 يوم. طبعا أنتوا تعرفوا قصة الفيل وقصة أبرهة الأشرم لمن أراد أن يهجم على مكة، وكيف نزلت فيه أرسل الله عليهم طيرا أبابيل. طبعا ما حمدينا نحكيها دحينة، ارجعوا ليها لكتب السيرة علشان تشوفوها. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في شعب بني هاشم، يوم الاثنين إما 9 من شهر ربيع الأول أو 12 ربيع الأول، طبعا من حال في عام الفيل. كانت طبعا في 40 سنة في ملك كسرى، ويوافق هذا 20 أو 22 من شهر إبريل سنة 571 ميلادي. ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم تقول أمه آمنة إنه تقول إنه كانت ولادة، لما حملته رأت أنه يخرج من عندها نور أضاءت له قصور الشام. لما ولدته أمه، طبعا كانت تقول أمه آمنة إنه كانت حمله سهل جدا جدا، ما أحست بحمله. وفي روايات أنه ولد مختونا مسرورا. إيش يعني مسرورا؟ مش مسرورا يعني ضاحك، مسرورا أي أن سرته مقطوعة خلاص، ومختونا أي أنه ولد مختون صلى الله عليه وسلم، الختان اللي بيعملوه للذكور سبحان الله العظيم. لما ولدت أمه أرسلت لجده عبد المطلب تبشر بحفيده، فجاء مستبشرا وأخذه ودخل به الكعبة ودعا الله وشكره. أختار له اسم محمد. تعرف اسم محمد؟ يعني محمود الصفات، محمود المعاني، محمود الأخلاق. ترى اسم محمد ما كان معروف. طيب كيف سمى؟ هذه سبحان الله العظيم، جده عبد المطلب لما كان في الشام سمع إنه أهل الكتاب يقولوا إنه في نبي حيجي وحيكون محمود السجايا واسمه محمد، لذلك قرر إنه أول مولود ذكر يجي يسميه محمد، لعله يكون هذا هو المحمود الذي تحمد سجاياه وتحمد صفاته. نتوقف هنا، وبكرة إن شاء الله نكمل كيفية رضاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هم إخوته من الرضاعة. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية، احنا في أيام مفترجة وكلنا نقدر نقبل هدية النهاردة وننفذها كمان. عمل بسيط ومش مكلف إطلاقا، لكن ثواب مبهر ودرجات عالية في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. معنى الهدية، معنى الحديث، انك لو فطرت صائم هتاخد زي اجر الصائم. انت مش هتاخده منه، انت هتاخده معاه، هو هياخد اجر صيامه وانت كمان هتاخد اجر الصيام. اولا اجر الصيام ايه عشان تقدر تقدر هدية الرحمن؟ اجر الصيام قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يعني اللي يصوم يوم ربنا يبعده عن النار مسيرة 70 سنة، يعني عمرك. لو قعدت عمرك كله بتغلط. صيام يوم واحد لربنا الواسع، واسع العطاء، واسع المغفرة، واسع النعم، ربنا يبعدك عن النار مسيرة عمرك كلها مهما كان الذنب. يوم واحد صيام صدقني كفيل ان رب العالمين برحمته يرفعك لأعلى الدرجات. اهو انت بقى لو فطرت صايم تاخد مع الثواب ده صدقني بدون أدنى مجهود. عايزك تتخيل كده أنك أنت عشان تبعد عن النار 70 سنة محتاج أعمال قد إيه غير الصيام أو غير أنك تفطر صائم. عايزك تتخيل معايا كوباية مية ساقعة، مجرد لقمة في بق الصائم، بلا حاجة تجرح بيها صيامه، ما بالك لو شبعته تاخد أجر إنسان صام. عارف ليه؟ عارف ليه ربنا بيدي الثواب الضخم الكبير ده مع أن العمل بسيط قوي قوي؟ زمان المشركين لما كان يطلب منهم أعمال خيرية ويطعموا المساكين أو الجعانين كانوا يقولوا كما قال رب العالمين في القرآن: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. استنى شوف الكلام، بتأكلوا يا جماعة الناس الجعانة وإحنا مالنا؟ لو ربنا عايز يأكله كان أكله، لو ربنا عايز يخلقه فقير خلقه فقير، عايز يخلقه غني كان أغناه، وإحنا مالنا بقى ربنا مش هيأكله وإحنا نأكله؟ ما كانوش فاهمين ان جوع الجائع وفقر الفقير نعم هو اختبار ليه، لكنه اختبار اكبر للغني واللي معاه. اوعى تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش يأكل المحتاجين، ربنا عنده وداك انت عشان انت اللي تبقى حنين. وينتزع رب العالمين سبحانه وتعالى من قلبنا كل ذاتية، وكل انسان عايش لنفسه ما بيفكرش لغيره ولا بيفكر ازاي يكون نافع في الارض. على فكرة انت زيك زي الصائم، انت ليه واقفة كده طول اليوم في المطبخ بتجهزي للعزومة؟ لانك نفسك تفطري الصائم وانت انسانة كريمة. هو الشباب ليه واقف على النص كده جنب المطب ولا في الملف بيوزع كوبايات الكركديه والعصير والبلح؟ لانه جدع ونفسه ياخد الثواب الكبير، ونفسه لما ربنا يبصله يلاقيه بيعمل حاجة مفيدة. انا مش اناني يا رب، انا عبد من عبادك اللي بيحاول يكون مفيد ونافع وانسان. عايز أقول جزاكم الله خيرا، بل مبروك لكل واحد بيفطر صايم ولو على بلحة أو كوباية مية أو أي حاجة يجرح بها صيامه. أنت ربنا بعدك عن النار 70 سنة. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الإيمان أفضل قال إطعام الطعام. اقبل هدية الرحمن وفطر صايم، ألف مبروك، أنت بعيد عن نار جهنم 70 سنة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: أبو محمد.
1: نعم.
0: أول مبارح علقنا الجهاز كله والكل بيحكوا عن جهازها بس مش عاجب حماتها.
1: يعني إلا غير تعملوا من الحبة قبة.
0: ما عملنا من الحبة قبة ولا شيء، بس صرت خايفة على بنتي منها، مش عاجبها العجب. جبنا شنط وزيناها، هي والله جهازها ما حد حيكون لابس زيه.
1: بكرة بتصير منهم يا محمد، وبيعرفوا أطباحها وهي بتعرف أطباحهم، والكلمة الطيبة بتحسن من الإنسان.
0: إن شاء الله. اليوم بالفرح حماتها بتدير وجهها عنها، كل ما هدى تقرب عليها هي وفارس. شو شكلها زعلانة لأنه هدى اخترت بدلة غير اللي هي اخترتها.
1: فارس كويس يا محمد، وحماها كمان كويس.
0: فهمين يا أبو محمد، وهدى عاقلة وهادية، يا رب يسعد هالبنت.
1: يا رب. الحمد لله رب العالمين أنه انقضى هذا اليوم على خير.
2: الحمد لله الحمد لله، يسخ ربنا يبارك لهم إن شاء الله.
1: بصراحة أول مرة أشوفك مبسوطة هيك. إيش في؟
2: يو وليش ما نبسطش؟ والله هدى بنت حلال وبتستاهل فارس، وفارس بتستاهل هدى. يا الله قديش كانوا الاثنين لاقين على بعض اليوم، بجننوا ما شاء الله عليهم.
1: وداد، على ما يبدو أن تقولين شعرا ونحن في أوقاتنا عصيبة. إيش اللي تقصدي يا وداد بالضبط؟ على فكرة أنت أخطأت الهدف.
2: والله ما في هدف يو، عن جد والله فرحت لهم من كل قلبي.
1: بجد يا وداد؟
2: يو والله بجد.
1: طيب قومي غير الحفاضة لجميل.

0: صحية مباركة يا عروس.
1: الله يبارك فيك يا خالته.
2: صباح الخير يا أمه، هاتي إيدك أبوسي.
0: يسعد صباحك يا رب.
1: الفطور جاهز يا جماعة الخير، تفضلوا معانا.
2: انتوا انزلوا، انا راح اصحي ابويا زي زمان.

0: يا ساتر يا رب، ايش مالك يا محمد؟ ايش في بتعيطي؟
1: هدى، هدى يا محمد.
0: مالها هدى؟
1: يعني مش عارف،
0: بدك تخليها عندك؟ مش كان نفسك تفرح فيها وتشوفيها عروس؟
1: هذا حال الدنيا.
0: طيب خلاص ماشي، يلا قومي جهزي حالك عشان نروح عليهم. يلا، وانا برضو اشتقت لها.
1: شو ناوي تاخد معك يا محمد؟
0: يا انا ايش بدنا ناخد؟ صينية حلو، وبدي اجيب 3 كيلو كباب، بعرفها بنتك بتحب الكباب، وبنجيب لها كمان شوية خبز و5 علب لبن. منيح هيك؟
1: منيح، يخلف عليك.
0: على الله.

0: اسمعي يا هدى، اليوم بديش تفوت المطبخ.
1: ليش؟ ليكون طبيخي مش عاجبك؟
0: لا انت كلك عجباني. هو انا اطول، بس انا حابب اليوم نطلع انا وانت سوا نتغدى برا.
1: لساتني عروسة، واليوم اول يوم، وبعدين اهلي كمان شوي وبيوصلوا. معلش خليها ليوم تاني.

0: يا وداد يا بنتي، صار لك زمان عنا، المفترض أخدت أطباعنا.
1: هي والله نسيتي مرت عمي علي، معلش معلش سامحيني.
0: المرة هذه بسيطة، بس ثاني مرة انتبهي، ما بينفع تعجني بالخاتم وضفرك هيك طويلة، لازم تقصيهم. خلص خلص روحي شوفي جميل ليش بعيط.
1: طب والعجين يا مرت عمي مين يكمله؟
0: أنا بكمل، روحي شوفي الولد.
1: طيب يا مرت عمي بدي روح أسكته وبرجع أساعدك.
2: بنطلع بس على شرط.
3: اتشرط يا ستي، ايش هو الشرط؟
2: ناخد معنا خالته وألاء.
3: بس يا هدى أنا حابب نطلع أنا وإنت لحالنا.
2: بس أنا مش حابة أنهم يحسوا أني أخدتك منهم، وما تنساش أنه ألاء قدي.
3: أنت مرتي وهي أختي، بعدين زمان لما كنا خطبين ما كنتيش تحكي لي هات ألاء معك.
2: أي فارس مش صعب، خلينا ناخدهم ونطلع كلنا مع بعض، يا أما بضلني بالبيت.
3: تكرمي حاضر، أنت جهزي حالك وأنا هلقيت بتصل عمي وعلاء وبحكي لهم يجهزوا.
2: حاضر.
4: كلمتيها يعني الأمور تمام؟
0: الحمد لله، بتشكر فيهم. يا الله هالبنت مغلاها،
4: أهم إشي يكونوا مناح معاها.
0: يا رب على طول، ومدام هي منيحة هم مناح.

0: عجبتني هالبلوزة كتير حلوة، بكم شرتي هالبلوزة هاي؟
1: 30 شاكل.
0: والله رخيصة كتير. أنا ما بلبس إشي رخيص هيك. بلاقي عندك مناكير أحمر؟
1: أكيد عندي. ألا
0: عارفة يا هدى، مع إنها رخيصة بس والله ذوقك حلو كتير، عجبتني.
1: يا ألاء يا ألاء، إيش بتعملي يا ألاء؟
0: يا ربي من ماما، لسه عمالي من كرت أظافري، هلقيت بدياني أجل الجليات وماما بتحط نص الجلن تاع الكلور في الجلي.
1: أنا رايحة أجلي عنك، خليكي شوفي هذا اللون، أكيد حتحبيه كتير لطيف.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

عندما يعزف الرصاص، عندما يعزف الرصاص نسبى ونطرد يا أبي ونباد، فإلى متى يتطاول الأوغاد؟ وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا؟ وإلى متى تتقرح الأكباد؟ نصحو على عزف الرصاص كأننا زرع وغارات العدو حصاد، ونبيت يجلدنا الشتاء بصوته جلدا فما يغشي العيون رقاد. يتسامر الأعداء في أوطاننا ونصيبنا التشريد والإبعاد، وتفرخ الأمراض في أجسادنا، أواه مما تحمل الأجساد. كم من مريض مل منه فراشه، ما زاره آس ولا عواد. نشرى كأن في المحافل سلعة، ونباع كي يتمتع الأسياد. في نهر جيحون الحزين مراكب غرقت ودنس صفوه الإلحاد، وعلى ضفاف النهر جثة زورق يبكي على أشلائها الصياد. وأمامه دار على جدرانها صور يجدد رسمها ويعاد، صور تلونها دماء أحبة غرسوا أصول المكرمات وشادوا، رحلوا وللقرآن في أعماقهم ألق أضاء نفوسهم فانقادوا. أن اتجهنا يا أبي ظهرت لنا محن يحرك جمرها الحساد، أو ما ترى من فوق كل ثنية صنما يزيد غروره العباد. نصحو على أصوات ألف مبشر عزفوا لنا أوهامهم فأجادوا، جاءوا وسيف الجوع يخلع غمده فشدوا بألحان الغذاء وجادوا. أما دعاة المسلمين فهمهم أن تكثر الأموال والأولاد، هم في الخوالف حين ينطق مدفع وإذا تحدث درهم رواد. أرأيت أظلم يا أبي من صاحب تختال في أعماقه الأحقاد، يسعى ليبني بالخداع حياته، أرأيت صرحا في الهواء يشاد؟ أن اتجهنا يا أبي ظهرت لنا محن يحرك جمرها الحساد، أو ما ترى من فوق كل ثنية صنما يزيد غروره العباد. نصحو على أصوات ألف مبشر عزفوا لنا أوهامهم فأجادوا، جاءوا وسيف الجوع يخلع

أين الأحبة يا أبي؟ أو ما دروا أن إلى ساحل الفناء نقاد؟ أين الأحبة يا أبي؟ أو ما دروا أن إلى ساحل الفناء نقاد؟ أو ما دروا كم دمية في أرضنا تعلو وكم يزري بنا استعباد؟ أو ما لنا في المسلمين أحبة فيهم من العوز المميت سداد؟ ما بال إخواني استكانوا يا أبي؟ ما بال إخواني استكانوا يا أبي؟ لا مصرنا انتفضت ولا عمان، قالوا الحياد، وتلك أكبر كذبة، فحيادهم ألا يكون حياد. يا ويحنا يا ويحنا، ماذا أصاب رجالنا؟ أو ما لنا سعد ولا مقداد؟ نامت ليالي الغافلين وليلنا أرق يذيب قلوبنا وسهاد. سلت سيوف المعتدين وعربدت، وسيوفنا ضاقت بها الأغماد. هذا هو الأقصى يلوح جراحه، والمسلمون جموعهم آحاد. سلت سيوف المعتدين وعربدت، وسيوفنا ضاقت بها الأغماد. هذا هو الأقصى يلوح جراحه، والمسلمون جموعهم آحاد. دمع اليتامى فيه شاهد ذلة، وسواد أعينهن فيه حداد. أواه يا أبتي على أمجادنا، يختال فوق رفاتها الجلاد. هذا هو الأقصى يلوك جراحه، والمسلمون جموعهم آحاد. دمع اليتامى فيه شاهد ذلة، وسواد أعينهن فيه حداد. أواه يا أبتي على أمجادنا، يختال فوق رفاتها الجلاد. 50 عاما أدخمت سنواتها ذلا، فكل زمانها إخلاد. ها نحن يا أبتي، يسير وراءنا ليل له فوق السواد سواد. ها نحن يا أبتي، نبيت هنا ولا طنب لخيمتنا ولا أوتاد. أهو القنوط يهد ركن عزيمتي، وبه ظلام مخاوفي يزداد؟ أهو القنوط، فأين إيماني بمن خلق الوجود وما له أنداد؟ يا أمة ما زال يكتب نثرها طه، ويروي شعرها حماد. ها نحن يا أبتي، يسير وراءنا ليل له فوق السواد سواد. ها نحن يا أبتي، نبيت هنا ولا طنب لخيمتنا ولا أوتاد. أهو القنوط يهد ركن عزيمتي، وبه ظلام مخاوفي يزداد؟ أهو القنوط، فأين إيماني بمن خلق الوجود وما له أنداد؟ يا أمة ما زال يكتب نثرها طه، ويروي شعرها حماد. ويرتب الحلاج دفتر فكرها، ويقيم مأتم عرسها حداد. ترعى حماها كل سائبة، وفي تمزيقها تتجمع الأضداد. تصغي لأغنية الهوى، فنهارها نوم ثقيل، والمساء سفاد. أجدادنا كتبوا مآثر عزها، فمحى مآثر عزها الأحفاد. يا أمة ما زال يكتب نثرها طه، ويروي شعرها حماد. ويرتب الحلاج دفتر فكرها، ويقيم مأتم عرسها حداد. ترعى حماها كل سائبة، وفي تمزيقها تتجمع الأضداد. تصغي لأغنية الهوى، فنهارها نوم ثقيل، والمساء سفاد. أجدادنا كتبوا مآثر عزها، فمحى مآثر عزها الأحفاد. يا ليل أمتنا الطويل، يا ليل أمتنا الطويل، متى نرى فجرا تغرد فوقه الأمجاد؟ ومتى نرى بوابة

مفتوحة للحق تقصر عندها الآماد. أنا يا أبي طفل ولكن همتي فجر به يحلو لي استشهاد. لا تخش يا أبتي علي فربما قامت على عزم الصغير البلاد. ولربما مات القوي بسيفه وقضى على مال الغني كساد. في سيف عنترة الفوارس قوة ما كان يعرف سرها شداد. قل لي بربك يا أبي هل ننزوي خوفا وما للمارقين قياد. دعنا نسافر في دروب إبائنا ولنا من الهمم العظيمة زاد. ميعادنا النصر المبين فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد. دعنا نمت حتى ننال شهادة فالموت في درب الهدى ميلاد. قل لي بربك يا أبي هل ننزوي خوفا وما للمارقين قياد. دعنا نسافر في دروب إبائنا ولنا من الهمم العظيمة زاد. ميعادنا النصر المبين فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد. دعنا نمت حتى ننال شهادة فالموت في درب الهدى ميلاد. فالموت في درب الهدى ميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمرون متألقون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تميز عبر

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: حلم العمر أنني ألتقيك فأشتكي، نشتكي البعد مره وعلى الوعد نتكي. بعد عمر طويته شط بيني وبينك، فهبيني كأنني يوم سعد التقيتك. يا ترى هل ستعرفين حبيبا أحبك بعدما طوحت به عاديات لبعدك، وسنوني تقاذفت نيف أورت كما بك. سحنتي غيرت لما لم يكن في فؤادك، فعقود عديدة قد توالت ببابك. سوف لا تعرفينني خط شيبي كصبحك، وانطفت ومضة السنا في عيوني ببينك. والتجاعيد قد غزت وجه من كان حبك، لن تريني ببسمتي قد تغيرت بعدك. وغدا القلب صبره صار رمزا بدربك، لوداد أحبه كل من عاش مثلك. يذكر الحب عامرا في الزوايا بقلبك، والأماني عرشها مخملي بصدرك. إنه قلبي الذي ملء أرجائه اسمك، لم تغيره أزمن، إنه وحي رسمك. ليته الحلم يقظة ألتقيه فأشتكي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، تحدثت في الحلقة الماضية على أن أول الأدلة على حجية السنة هو وجوب الإيمان بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالإيمان مجرد التصديق والاعتقاد بوجوده عليه وآله الصلاة والسلام، لأن الكفار، كل الكفار، يعتقدون بوجود رجل في مكة اسمه محمد بن عبد الله عليه وآله الصلاة والسلام. إنما المراد بالإيمان ما فهمه العرب حين خاطبهم النبي عليه وآله الصلاة والسلام يوم قال لهم قولوا لا إله إلا الله. فليس هو مجرد الاعتقاد بوجوده عليه الصلاة والسلام. نعم، أن تؤمن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر طيب، لكن الأصل هو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد وجوده عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الله تعالى قد أخذ العهد على جميع الأنبياء السابقين، على نبينا عليه وآله الصلاة والسلام، وعليهم من زمن آدم، من آدم حتى عيسى، على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه إذا بعث عليه الصلاة والسلام أحد منهم على قيد الحياة. فقال جل شأنه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقد أمر الله تعالى جميع الرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أن يأخذوا هذا العهد على أممهم، أن إذا بعث النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يلزمهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن يكونوا من جملة أتباعه ومن جملة أمته عليه وآله الصلاة والسلام. لذا كل متبع لنبي من الأنبياء السابقين بعد بعثته عليه وآله الصلاة والسلام، إذا لم يؤمن بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يكون كافرا بنبيه قبل أن يكون كافرا بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وهذا العهد الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء السابقين بقي يتوارثه الأنبياء. فدعا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وحرص أن يكون من أمته. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، حرص أن يكون من جملة ذريته، فأكرمه الله تعالى وبقي هذا العهد ينتقل من واحد إلى واحد، حتى عيسى عليه السلام عندما قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا يوم المعراج في بيت المقدس جميع الأنبياء الذين سلموا على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قالوا معترفين مرحبا بالنبي الصالح. وفي السماوات عندما عرج به عليه وآله الصلاة والسلام كل من لقيه عليه الصلاة والسلام سلم عليه مرحبا بالنبي الصالح. وإن كان جميع الأنبياء قالوا والأخ الصالح إلا ما كان من آدم وإبراهيم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام حيث قال والابن الصالح. فإذا كان الأنبياء وهم أنبياء ورسل ومنهم أولو عزم قد أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به عليه وآله الصلاة والسلام، فكيف بمن كان دونهم؟ لهذا أمر الله تعالى جميع الناس، جميع الناس أن يؤمنوا به عليه وآله الصلاة والسلام، فقال جل شأنه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فأمر الله تعالى جميع الناس أن يؤمنوا به عليه وآله الصلاة والسلام كما يؤمنون بالله تعالى. فآمنوا بالله ورسوله، وقيد النبي عليه وآله الصلاة والسلام بهذا الوصف الذي ما زال وما برح متصفا به وهو الأمية، لأنه الوحيد فيهم الذي يتصف بهذا الوصف، النبي الأمي، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذا وصفه عليه الصلاة والسلام. وقد أفردت رسالة مستقلة في التدليل على أميته عليه الصلاة والسلام والإعجاز بهذا الوصف الذي وصف الله تعالى به نبيه عليه وآله الصلاة والسلام. الله تعالى حتى لا يكون لمن سبقنا من الأمم حجة إذا بعث عليه وآله الصلاة والسلام جعل وصفه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في الكتب السابقة مع وجوب الإيمان به عليه وآله الصلاة والسلام. ومن جملة الأوصاف التي ذكرها الله تعالى عن نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في الكتب السابقة أنه يحلل ويحرم، فقال جل شأنه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لا شك إذا كان الله تعالى قد وصف نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بالتحليل والتحريم، فما يلزمنا نحن إلا الإذعان لأمر الله عز وجل بما وصف به رسوله عليه وآله الصلاة والسلام. يضاف إلى ذلك بالنسبة لأهل الكتاب أنه يضع عنهم إصرهم الأحكام الشديدة القاسية، وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى، حيث إنه عند اليهود أنه إذا وقع البول على ثوب أو جلد أحدهم لا يطهر حتى يقطعه، بينما نحن أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بغسله فتكون الطهارة. إذا أذنب أحدهم ذنبا كبيرا وأراد أن يتوب لا تقبل توبته حتى يقتل، بينما عندنا نحن النبي عليه الصلاة والسلام بناء على أوامر الله عز وجل يكتفى بالتوبة والاستغفار، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لهذا إذا كانت من صفاته عليه الصلاة والسلام التي هي موجودة في الكتب السابقة وعلمها الأنبياء السابقون على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أنه يشرع يحلل يحرم يغير يبدل في الأحكام التي كانت موجودة في الأمم السابقة، هل نقول نعم طاعة امتثال أم يخالف الواحد فيكون مصيره نار جهنم والعياذ بالله عز وجل؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم والمسلمين جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام وطاعته والامتثال لنهجه والسير على منواله، إنه ما يشاء قدير على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

صلاة المغرب، صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء. أذكار

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي.

أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ورجاء، قرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور

0: تمام الساعة 8:00 في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لو تأملنا في القرآن العظيم نجد بأن هناك مواضع عديدة جدا في القرآن الكريم قبل أن يأمرنا الله عز وجل بأمر أو ينهانا عن نهي يقول لنا يا أيها الذين آمنوا، ثم يأمر ويقول لنا يا أيها الذين آمنوا ثم ينهى. يعني قبل أن يأمرنا افعلوا كذا أو ينهانا لا تفعلوا كذا يخاطبنا بي يا أيها الذين آمنوا. ومعنى هذه العبارة أيها الإخوة، إن كنتم آمنتم بي ربا، أو يا معشر من آمن بي ربا، خالقا موجدا فاعلا لما أريد، حكيما عليما إلها موجدا، إن كنتم آمنتم بذلك فافعلوا كذا، فإني آمركم أن تفعلوا كذا، أو فإني أنهاكم أن تفعلوا كذا. ألاحظتم هذا المعنى بين الأمر والنهي من جهة وبين ربطه بالإيمان؟ لقد ابتلينا في هذا العصر ببعض من يتكلم هنا وهناك فيعطي الناس الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية من غير أن يربطها بالذي أمر بها جل جلاله، فيقول له الشيخ فلان قال هذا حرام، المفتي فلان قال هذا لا يجوز، والمسلم العادي الذي لم يتعمق في أمور الدين لما يسمع الشيخ فلان، العالم فلان، المفتي فلان يظن بأن هذا الفلان هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، وأنني إن فعلت هذا أفعله طاعة لهذا الشيخ أو لهذا العالم أو لهذا المفتي، مع أن الطاعة هي في الحقيقة لله عز وجل. يا ليت إخواننا المتحدثين والمتكلمين والوعاظ والخطباء ومن يتكلم في المساجد وغيرها قبل أن يوصلوا حكم الله عز وجل إلى الناس أن يوطئوا ويمهدوا لذلك بربطه بالله عز وجل، أن يقولون كما علمنا ربنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أخي إن كنت مؤمنا فإن الله عز وجل أمرك بكذا، إن كنت مؤمنا فإن الله عز وجل نهانا عن كذا، ولما أمرنا على كذا وعدنا إن فعلنا بكذا وكذا من الثواب، وعندما نهانا توعدنا جل جلاله بالكذا وكذا من العقوبة. فنربط الأشياء بموجدها وخالقها ونربطها بالآمر الناهي جل جلاله بعيدا عن البشر وبعيدا عن شخص فلان أو شخص فلان. أنا لما أسأل عالما من العلماء ما حكم كذا لا أسأله عن رأيه الشخصي، ولكن أقول له ما حكم الله في هذه المسألة، ما حكم الله في هذه المسألة، وهو لما يجيبني فوظيفته النقل فقط. كل علماء الدنيا، علماء المسلمين أجمعين، نقل لأحكام الله وليس يتكلمون من عندي أنفسهم. فلننتبه إلى هذا ولنراعيه مع إخواننا ومع كل الناس، لا ننقل إليهم الأوامر والنواهي إلا مخرونة بخطاب الإيمان حتى تتقبلها نفوسهم. اللهم اجعلنا هداة المهديين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: تسخير التعريف وأنت إن شكرت حققت تسخير التكريم، وأن الآيات الكونية في القرآن الكريم لم يتحدث النبي عنها شيئا، بل تركها لكل عصر تفهم بحسب تطوره العلمي. وكل آية
0: في ظلال السيرة، شوق البراء للكعبة بعد أن غيرتهم كلماته وصاغتهم من جديد، أصبح صلى الله عليه وسلم أحب إلى الأنصار من أبنائهم وأنفسهم. يتساءل الحنين بين أضلاعهم، ترى هل هو بخير؟ هل أصابه مكروه؟ يقول أحدهم: اجتمعنا 70 رجلا منا فقلنا: حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه، وذلك في موسم الحج، حيث سال الحجيج من كل فج نحو مكة، لكن الكعبة لم تكن بشوق إلا إليهم. وفي الطريق وفي مكان يقال له البيداء، توقفوا فترجلوا عن رواحلهم، ثم انتشروا يسترخون يتناولون طعامهم. ولما حانت الصلاة، إذ بمشهد غريب يحدث ساعة، شرعوا في الصلاة واستقبلوا جهة الشمال، جهة المقدس، فسيدهم البراء بن معرور يمارس حركة غريبة، إنه يصلي معهم لكنه يركع ويسجد باتجاه معاكس، أي باتجاه الجنوب باتجاه مكة. تعجبوا من صنيعه، فقال لهم: يا هؤلاء، تعلمون أني قد رأيت رأيا والله ما أدري توافقوني عليه أم لا؟ فقالوا: وما هو يا أبا بشر؟ فأخبرهم أنه لا يريد أن يجعل الكعبة خلف ظهره، فقالوا: لا والله لا نفعل، والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام. فأصر على صنيعه طوال الطريق، ولما وصلوا إلى مكة شعر بحرج، فالتفت إلى الشاعر كعب بن مالك وقال: يا ابن أخي، انطلق بنا إلى رسول الله حتى أسأله عما صنعته في سفري هذا. فانطلقا، فلما وصلا مكانا يقال له الأبطح، سأل أحد المارة عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلتما المسجد فانظر العباس، فهو الرجل الذي معه. دخل المسجد فإذا هو جالس مع عمه العباس، فسلما، فلما رآهما العباس قال للنبي: هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال صلى الله عليه وسلم: الشاعر؟ فقال: نعم. فتلألأ وجه كعب فرحا بهذا السؤال. ثم سأله البراء عن صنيعه في صلاته، فبين صلى الله عليه وسلم له أن العبادة لا تخضع للاجتهاد والهوى، بل هي وحي يوحى، وقال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. ثم أسر لهما صلى الله عليه وسلم بمكان وتوقيت اللقاء الثاني، فنهضا إلى خيامهما وقومهما،
2: وفي الليلة الموعودة حدث شيء غريب. العباس ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم طوال الليل، فهل انكشف سر الموعد أم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيؤجل الاجتماع؟ وماذا عن الأنصار؟ فهم على أحر من الجمر للقائه.
3: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار. قال مالك بن دينار: قدمت من سفر لي، فلما صرت بالجسر قام العشار. يبدو الجسر يعني كان مدخل المدينة التي يسكنها. قام العشار اللي هو جامع الضرائب، فقال: لا يخرجن من السفينة ولا يقوم أحد من مكانه. فأخذت ثوبي فوضعته على عاتقي، ثم وسبت فإذا أنا على الأرض. فقال لي: ما أخرجك؟ قلت: ليس معي شيء. قد يبدو كان لما يجمع الضرائب أنه كل واحد جايب بضايع، كيف هلأ بالمينا يعني بده يجمرك عليها؟ يبدو هيك كان، شو معك بضايع بدك تدفع لك شيئا؟ مالك ابن دينار قفز هيك ومشي. قال له: ليش طلعت؟ قال: ليس معي شيء. قال: اذهب، بما أنه ما معك شيء امشي. قال: فقلت في نفسي: هكذا أمر الآخرة. الخفيف بالآخرة فورا يعني بيمشي، ما بيطولوا كتير الأسئلة عليه، أما اللي معه كتير بده ينسأل يعني. هلأ في عندي هالقصة وفي واحدة تانية بدي أقولها وقلهم صلة بالخطبة الحقيقة. كان مالك ابن دينار يقول: إن البدن إذا سقم لم ينجع فيه طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة، وكذلك القلب إذا علقه حب الدنيا لم تنجع فيه المواعظ. طيب، هلأ القصة الأولى عم بيقول مالك ابن دينار ترى اللي بيجي بالآخرة ما معه شيء، يعني فقير كان بالدنيا، ما له جاهة، ما له معارف، ما له، الأسئلة تبعه خفيفة، يعني بده يسأل عن صلاته وصومه، زكاة ما معه، ما عليه حج، ما معه، ما عليه صدقات، ما معه نفق على الفقراء وعلى قرايبين الدرويش، ما معه، ما بنسأل كله، بس بيقول له: شلون صلاتك؟ شلون صومك؟ حكيت شيء كم كلمة ما حلوة؟ ما حكيت. اشتغلت بالدعوة إلى الله هيك على قدك؟ إذا صح صح بيقول له: الله معك. سلق الزنجيل بيوقف كثير، تعال هون، منين جبتهم؟ وأين أنفقتهم؟ لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع، عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. واللي له جاه كمان عريض بين الناس، مستلم لو شيء مسؤول مثلا، كمان بده ينسأل: ليش ساعدت فلان؟ ليش ما ساعدت فلان؟ والعالم كمان بينسأل: ليش علمت؟ ليش ما علمت؟ شو قلت؟ شو ما قلت؟ طيب، يعني اللي معه كثير بينسأل كثير، اللي ما معه ما بينسأل. هلا يا اخوان، هذا الكلام ولا مثله الكلام الثاني: اذا علقت الدنيا في القلب ما عاد تنفع المواعظ. يعني شو معناته؟ يعني نحن ما يصير معنا كثير، خلينا هيك درويش، يعني احسن لك عشان بالاخره تنفذ بسرعه، لا تاخذ مصاري كثير، ولا تستلم منصب، ولا تعلم حدا، ولا تصير استاذ، لا، يعني احسن لك، اسهل لك. لعل يعني واحد يخطر لباله انه هيك عشان ضلي انا خفيف بنفذ بالاخره سريعه، لعل يخطر لبالي هيك. والحديث والقول الثاني بيقول: اذا علقت الدنيا، حب الدنيا بالقلب ما عاد ينفع شيء. وأنا أخي لا بدي حب هالدنيا ولا بدي تحبني، وأنا ما بدي شيء من هالدنيا، بدي أنا بس الآخرة. وهلأ كنا بالخطبة عم نقول كيف تجمع بين الدنيا والآخرة، والآية بتقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني شو نعمل؟ نشتغل لما ما نشتغل؟ نصير معنا دنيا لما ما يصير معنا دنيا؟ لا، المطلوب منك أن تعمل، والمطلوب منك أن تحصل كل شيء تستطيعه. لكن إن حدث أنك أنت عملت عملت وما صار بين إيديك، اجتهدت اجتهدت وما ملكت، سعيت سعيت وما رزقت، وهذا يحدث، يعني محلين بيفتحوا جنب بعضهم ما شاء الله، هذا ما بيهدى وهذاك يخطيه، ما في زباين. إذا صار معك هيك لا تزعل، لا تزعل، وحمد الله على ما أنت فيه، وصدق هذا في الآخرة أسهل لك
وأسهل لحسابك، شايف؟ بعد أن تعمل. هذه الكلام إذا قرأتم أي كلام عن يعني صالحين أو خيرين يذمون الدنيا، مش الذم أنه يعني لا تعمل في الدنيا، لا أنت اعمل، بس إذا ما أتيحت لك هذه الدنيا فلا عليك، أن الله عز وجل خلصك من سؤالها. بس نحن بالطرف الثاني مأمورون أن نعمل وأن نجتهد وأن نبذل وأن نحصل ما استطعنا. بس بدك تدير بالك أن لا يدخل حب الدنيا إلى قلبك فيستولي عليك، لأنه إذا دخل واستولى عليك بصير ترتكب الحرام مشانه، يعني مشان الفلوس أنت بصير ترتشي، مشان الفلوس بتروح بترفع تقرير بأخوك. تلكم مرة هذه الحادثة بالثمانينات صارت وحدة، وهلأ أنا عندي وحدة صارت إجا صاحبها لعندي. بالثمانينات في أب مات ثري وعنده 4 أولاد، كان 2 برات البلد بالإمارات و2 بقلب البلد. بقى هو ثري جدا، عشان إخواته اللي موجودين هون فكروا هدون الاثنين، لك هلأ هدونك إخواتنا المسافرين بدهم يشاركونا بورثة أبونا، بيطلع كل واحد ربع، شو بدنا نعمل يا فلان حتى ناخذ نحن كل الإرث؟ قام هداهم إبليس إلى طريقة فظيعة، كتبوا بإخواتهم الاثنين اللي مسافرين بالإمارات تقارير أمنية، كان في أحداث بالبلد أي مقعدة، كتبوا تقارير أمنية شريرة جدا أنه هدول إخواتنا هيك وهيك وهيك وهيك. إخواتهم ما قدروا يرجعوا على البلد أبدا، من أجل بطريقة ما أن يستولوا على مالهم. أنا بهاي الأحداث إجاني رجل متزوج صلوا شي 35-40 سنة، ميسور، كاتب لمرته بيت بقرنة مرتبة لأنه مرته، هلأ هي خلته كمان يكتب بيت تاني لبنتها وبيت لابنها وبيت، بعدين قالت له أنا ما عاد بدي إياك، بدك تطلقني. لك ليش طلقك يا بنت الحلال؟ شو في بيني وبين؟ قالت له هيك، وشوف بدك تعطيني متقدم والمتأخر والنفقة، والله إذا بتعمل أي يعني قصة بعمل لك مشكلة. يا بنت الحلال قيمي حطي أخري أدمي. قالت له أبدا. قال له خير إن شاء الله، أنا أعطيك بيت لأنك مرتي، رجعي لي بطلقك وبعطيك متقدمك ومتأخرك. قالت له ولا شيء، البيت راح عليك وبتدفع متقدم بتدفع متأخر بتدفع نفقة، وشوف إذا ما بتساوي مثل ما عم بقلك بكل هدوء برفع فيك تقرير إنك بتمول الإرهاب، والله بتروح فيها. عم تحكي عن جد؟ أجل عندي يعني هو يقول قال هيك، هذا من شي سنتين هالكلام. الله أكبر، لما الدنيا تستولي على القلب بيصير الواحد بده يقتل أخوه، بده يقتل زوجه، بده يقتل زوجته. فهذا هو المذموم من حب الدنيا. أما أن تكون الدنيا في يدك فلتكن. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف، قال عبد الرحمن بن عوف شطر ماله 4 مرات، شطر يعني نص تصدق به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان كان من الأغنياء، والنبي أعطاه بنته. سيدنا أبو بكر كان من الأغنياء، والنبي أخذ بنته لسيدنا أبو بكر. سيدنا عمر كان من الميسورين. شايف؟ الدنيا ما في مشكلة بس تكون بيدك، اعمل للدنيا ما استطعت. هلا إذا الله رزقك خذها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. والله إذا واحد صالح ملتزم بالمساجد منضبط بأمر الله ومعه مصاري كثير، إله جاه مسؤول يا أخي بالبلد، ما شاء الله والنعمة، نعمة بالمال الصالح للرجل الصالح. بس هلأ أنا سعيت يا أخي ما مشي الحال، شو بعمل يعني؟ بسرق؟ لا. برتشي؟ لا. بروح بتاجر بالخمور؟ لا. بالحشيش بالمخدرات؟ لا. لأنه ترى إذا استولت حب الدنيا على قلبك، هلأ هناك ما عاد تنفع المواعظ. حب الدنيا يعني بحيث تأخذها من الحلال أو من الحرام. أما حب الدنيا تعلق بالمال، الله عز وجل قال في القرآن الكريم: زين للناس حب الشهوات. نحن مزين لنا كلنا. مفسرون قالوا من الذي زين؟ بعضهم قال الله زين، الله زيننا حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الله زيننا لنا، نحن نحب هذه الدنيا بس على ألا تمنعنا عن الآخرة، على ألا تصدنا عن فرائض الله تعالى. فإذا قرأتم في كتاب بأن من يذم الدنيا فاعلموا أنه يذم الدنيا
التي تصدك عن الله عز وجل. أما إذا الدنيا بتزيد صلتك بالله شغلة كثير منيحة. هلأ صار معك فلوس تدفع زكاة، إذا صار معك فلوس تروح الحج، إذا صار معك فلوس تتكفل طلاب علم، يعني في باب للصدقات أمامك كثير واسع. هيك سيدنا عبد الرحمن ابن عوف شو قال؟ 100 بدري أعطاهم كل واحد 400 دينار، شغلة كبيرة. 400 دينار، الدينار بيساوي 4.25 جرام، 4.25، قول 4 مثلا، 400 دينار ضرب 4، 1600 جرام ذهب. جرام الذهب قديش حقه؟ 15000 مثلا، 15، قول 15000 مثلا، أعطى كل واحد هدية 24 مليون ليرة سوري. قديش حلو هيك واحد بيناتكم بس يموت يكتب لنا لكل واحد 24 مليون. الله يطول بعمركم. مع الصحة قالوا لي يا شيخنا ليش أنت أولى. الله يطول بأعمارنا، مع الصحة والعافية جميعا. بس إيه حلو الواحد شوف 24 مليون لميت واحد يا رجل. إذا أنت ميسور شو علي تعطي هالعباد؟ هذا باب لزيادة القرب من الله تعالى. لذلك إذا الله فتح عليك في الدنيا في حلالها ولم تصدك عن فرائض الله وأوامر الله فنعمة لك ذلك الأمر، على أن لا تكون الدنيا معلقة بالقلب بحيث تمنعك عن يعني فرائض الله وأوامر الله أو توقعك بالمحرمات هناك. لا عاد تنفع موعظة ولا عاد ينفع يعني درس ولا عاد ينفع نصيحة. نسأل الله عز وجل أن يجعل الدنيا في أيدينا وأن لا يجعلها في قلوبنا وأن يجعلها مطية للآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

رجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الآثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن جوده صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يجود بشفاعته. خرج عليه الصلاة والسلام يوما فابتاع قميصا بأربعة دراهم، ثم لما كان في طريق العودة إلى بيته وجد جارية تبكي، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ فقالت: يا رسول الله، قد بعثني أهلي بدرهمين لأبتاع طعاما فهلكا، ضاعت منها تلك النقود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاها درهمين، فلما ولى سمعها تبكي، فالتفت إليها قال لها: ما لك وقد أخذت الدرهمين؟ فقالت: يا رسول الله، تأخرت على أهلي وأخشى أن يضربوني. فمشى معها صلوات الله وسلامه عليه إلى بيت أهلها، وقام على الباب فقال: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. وصاحب البيت وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه كان يسمع سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد ردا خافتا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سلم ثلاثا فلم يؤذن له ولا راجعا، فخرج سعد رضي الله عنه فقال: وعليك السلام، وعليك السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، والله لقد سمعنا تسليمك منذ المرة الأولى، ولكننا أحببنا أن تكثر من السلام علينا، ما ممشاك فداك أبي وأمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الجارية قد تأخرت وخشيت أن تضربوها، فجئت شافعا. فقال سعد: هي حرة من أجل ممشاك يا رسول الله. نبينا عليه الصلاة والسلام يبذل جاهه، يجود عليه الصلاة والسلام بوقته من أجل أن يرفع العنة والأذى عن المؤمنين والمؤمنات، مصداقا لقول ربنا جل جلاله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل مين هم أولاد عبد المطلب. بالأمس تحدثنا عن حفر بئر زمزم والنذر اللي نذره عبد المطلب إنه يذبح واحد من أولاده لو ربنا أعطاله 10 أولاد، وفعلا جولوا 10 أولاد في اختلاف الأسماء. البنات جولوا 6 بنات، وهي أم الحكيم وهي البيضاء وبرة وعاتكة وصفية وأروى وأميمة. طيب نبغى نشوف قصة عبد الله والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله أم فاطمة بنت عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم. طيب ابن مخزوم أخوه شقيقه لعبد الله أبو طالب. طيب كان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب وأحبهم إليه، وهو الذبيح. إيش يعني قصة الذبيح؟ عبد المطلب لما كملوا أولاده 10 عرف إنهم امنعوا وكبروا، قال لهم النذر حقي إنه أنا حذبح واحد من أولادي، وقال لهم أنا لازم أوفي بنذري. أطاعوه وقالوا له كيف نصنع؟ إيش نعمل؟ قال لهم كل واحد فيكم ياخذ قدح ويكتب اسمه وجوني بيه. عملوا هذا الشيء ودخل بيهم على هبل في جوف الكعبة، وقال لصاحب القداح أضرب على بني هؤلاء بقداحه، فاللي يطلع عليه القرعة هو اللي حينذبح. القرعة جات على مين؟ على عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أحب الناس لأبوه، أخذوا عبد المطلب وأخذ الشفرة اللي هو السكينة وراح به للكعبة عند الكعبة عشان يذبحوا. قريش وقفت له، وبالذات أخواله من بني مخزوم وأخوه أبو طالب، قالوا له والله ما تذبحوا أبدا حتى تعذر فيه. يعني إيش تعذر فيه؟ يعني ألين تدور أي سبب إنه يقول لك ما تعمل هذا الشيء. ليه؟ عبد المطلب سيد، فلو عمل هذا الشيء كل واحد قالوا له حيجي ينذر إنه يذبح ابنه وحيذبحه. فقال لهم طب إيش أعمل في نذري؟ أنا نذرت. قالوا له روح عرافة أو كاهنة واستأمرها. راح دور على العرافة، لقوها فين؟ في خيبر. سألتهم قالت له الدية عندكم قديش؟ قالوا لها 10 من الإبل. قالت لهم طيب حطوا قداح إيش؟ الريشتين هذه الإزلام 2، واحدة فيها اسم عبد الله وواحدة فيها اسم الإبل، وأضربوا عليها. إذا طلعت على عبد الله زيدوا الإبل، وأفضل زيدوا زيدوا ألين تطلع على الإبل إنه هي اللي تنذبح، أي هي بقولها حتى يرضى ربه. لو خرجت على الإبل نحرها. رجع عبد المطلب لمكة وصار في الكعبة عند الكعبة، كتب اسم عبد الله واسم الإبل في الإزلام الاثنين الريشتين، ووقف عند الكعبة وصار يدعي ربنا. ترى هم يدعوا صح مشركين بس يعرفوا ربنا، صار يدعي ربنا إنه ينجي ابنه عبد الله. في المرة الأولى وقعت القرعة على عبد الله، صار يزيد يزيد ألين صارت 100 من الإبل حتى وقعت القرعة على إيه؟ على عبد الله، فنحرها وتركت لا يرد عنها إنسان ولا سبع. وكانت الدية في قريش في العرب 10 من الإبل، وبعد كده صارت 100 من الإبل. زي الآن الدية 100 من الإيش؟ قيمة 100 من الإبل. أقرها الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه أنا ابن الذبيحين. مين الذبيحة الثاني؟ إسماعيل عليه السلام لما جاء أبو إبراهيم يذبحه. طبعا عبد المطلب أراد الآن إنه يزوج ابنه عبد الله. أختار مين؟ آمنة بنت وهب
بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. كانت وحيدة أمها وأبوها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده خيلان. طيب لما نقول أخواله بني النجار ولا أخواله كده، معناته أنه من عائلته، فزوجوا بيها وإيش وتزوجها. بعد كده أرسل عبد المطلب ابنه عبد الله إلى المدينة علشان يشتري لهم تمر، فمات هناك. وفي رواية أنه خرج تاجر للشام وهو راجع نزل في المدينة فمرض وتوفي هناك، دفن في دار النابغي الجعدي، عمره 25 سنة. طيب كانت وفاته قبل أن يولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أمه حامل به، اللي خلفها كلها عبد الله الورثة، اللي تركها 5 جمال وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، وهذه تعتبر حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب في نفس العام الذي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، حصلت واقعة، وهذه الواقعة واقعة الفيل. كانت واقعة الفيل في شهر محرم قبل ما يتولد الرسول صلى الله عليه وسلم، إما 50 أو 55 يوم. طبعا أنتوا تعرفوا قصة الفيل وقصة أبرهة الأشرم لمن أراد أن يهجم على مكة، وكيف نزلت فيه أرسل الله عليهم طيرا أبابيل. طبعا ما حمدينا نحكيها دحينة، ارجعوا ليها لكتب السيرة علشان تشوفوها. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في شعب بني هاشم، يوم الاثنين إما 9 من شهر ربيع الأول أو 12 ربيع الأول، طبعا من حال في عام الفيل. كانت طبعا في 40 سنة في ملك كسرى، ويوافق هذا 20 أو 22 من شهر إبريل سنة 571 ميلادي. ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم تقول أمه آمنة أنه تقول أنه كانت ولادته لما حملته رأت أنه يخرج من عندها نور أضاءت له قصور الشام. لما ولدته أمه، طبعا كانت تقول أم آمنة أنه كانت حمله سهل جدا جدا، ما حست بحمله، وفي روايات أنه ولد مختونا مسرورا. إيش يعني مسرورا؟ مش مسرورا يعني ضاحك، مسرورا أي أن سرته مقطوعة خلاص، ومختونا أي أنه ولد مختون صلى الله عليه وسلم، الختان اللي بيعملوه للذكور سبحان الله العظيم. لما ولدت أمه أرسلت لجده عبد المطلب تبشر بحفيده، فجاء مستبشرا وأخذه ودخل به الكعبة ودعا الله وشكره، أختار له اسم محمد. تعرفوا اسم محمد؟ يعني محمود الصفات، محمود المعاني، محمود الأخلاق. ترى اسم محمد ما كان معروف، طيب كيف سماه؟ هذه سبحان الله العظيم، جده عبد المطلب لما كان في الشام سمع إنه أهل الكتاب يقولوا إنه في نبي حيجي وحيكون محمود السجايا واسمه محمد، لذلك قرر إنه أول مولود ذكر يجي يسميه محمد، لعله يكون هذا هو المحمود الذي تحمد سجاياه وتحمد صفاته. نتوقف هنا، وبكرة إن شاء الله نكمل كيفية رضاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هم إخوته من الرضاعة. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم اجعله سقيا رحمة للبلاد وللعباد يا الله.
2: اللهم آمين، اللهم آمين، تقبل الله منك يا أبا صالح.
1: لقد اشتد البرد يا أم صالح، وأعتقد أنه بمشيئة الله سيشتد أكثر عند هبوط الليل. أرى أن نتفقد الدار ونسد الفتحات والثقوب التي بالسقف والجدران قبل أن يحل الظلام ويزداد هطول المطر.
2: معك حق يا أبا صالح، فالبرد قارس ولا يمكننا تحمله نحن الكبار، فما بالك بصغارنا الذين بدأت أجسادهم الغضة ترتعد وأسنانهم تصطك من شدة البرد، وليس عندي لهم من الثياب ما يقيهم البرد أو يدفئهم.
1: لا عليك يا أم صالح، سآتي ببعض الحطب الجاف وأوقده لعلنا ندفئهم ونستدفئ معهم، وإلا فإنهم لن يستطيعوا النوم من شدة البرد إذا جن الليل.
2: بارك الله فيك، لقد ذكرتني بكلام سمعته من والدي رحمه الله، كان يقول: ثلاثة لا يتذوقون النوم: الخائف والبردان والجوعان. فأسرع يا أبا صالح، أسرع وأوقد الحطب، جزاك الله خيرا.
1: لقد توقف هطول المطر، والنار بمشيئة الله قد أدفأت المكان، والصغار شعروا بالدفء وناموا، ونحن والحمد لله أدينا صلاة العشاء. أرى أن أخرج الموقد إلى باحة الدار يا أم صالح.
2: نعم يا أبا صالح، أخرجها ولنخلد للنوم لنتمكن من الاستيقاظ لصلاة الفجر.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك موتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها

0: هلموا يا رجال،
1: ما الذي يحدث في بيت أبي صالح؟
0: بيت أبي صالح يحترق.
1: أبي صالح، هل هو في البيت؟ ما الذي يحدث في داخل هذا البيت؟
0: انجدوا أخاكم أيها الناس،
1: بيت أبي صالح يحترق.
0: هلموا يا قوم.
1: هلموا. أبا صالح، البيت يحترق.
2: ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أبا صالح، البيت يحترق. أبا صالح.
2: إلى الصغار يا أم صالح، أسرعي، النار شبت في الدار. هيا لنخرجهم في الحال. هيا. الحمد لله، لقد خرجت أم صالح ولم يتبقى أحد يا أبا عزيز.
3: حمدا لله على سلامتكم، ولتذهب أختنا أم صالح بالأولاد إلى دارنا، فالبرد شديد والبيت لا زال يحترق، والرجال لا يستطيعون التغلب على الحريق.
2: اللهم لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه. الحمد لك يا رب، قدرت ولطفت. اللهم عوضني عن داري خيرا منها يا رب العالمين.
3: أرجو الله أن يعوضك خيرا، ولتعلم يا أبا صالح أن كل دار هنا هي دارك، فلا تبتئس يا أخي. وهيا الآن قم معي لتطمئن على زوجك وأولادك وتطمئنهم عليك. هيا يا أخي.
0: يا أبا عزيز، يا أبا صالح، توقف أرجوكما.
3: هذا صوت الشيخ عبد الرحيم قادم نحونا. توقف يا أبا صالح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد لله على سلامتكم جميعا.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحيم.
4: سامحني لتأخري عن المجيء بسرعة يا أبا صالح، فقد كنت في زيارة لابنة متزوجة في أطراف البلدة، وما أن علمت بما حدث حتى أتيت مسرعا للإطمئنان عليك وعلى عيالك وأصحابكم جميعا إلى داري لتقيموا فيها، حتى يتعاون أهل البلدة جميعا في تشييد دارك من جديد إن شاء الله.
3: أبو صالح أخ كريم وعزيز علينا جميعا يا شيخ عبد الرحيم، فهل تسمح لي باستضافته وعياله في داري؟
2: بارك الله فيكما وفي أهل البلدة جميعا، فأنتم أهل المروءة والمواقف المشرفة دائما، فلولا مشيئة الله وتسخيره لكم لمساعدتي لكنت أنا وعيالي من الهالكين بسبب النار والحريق.
4: الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه النار فوائدها عظيمة، ومنفعتها تختص بالإنسان عن سائر المخلوقات، فلا يحتاج إليها شيء سواه، وليس له غنى عنها في كل الأحوال. ورغم منفعتها إلا أنها عدو لنا، وخاصة إن لم نحسن استخدامها والتعامل معها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حدث بشأن بيت بالمدينة احترق على أهله من الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا وقدوتنا: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
6: كنتم مع روضة المصطفى
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع الخلق الاستقامة. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الرقيب، والتخلق بهذا الخلق هو بأن يراعي الإنسان الحق ويكون رقيبا على نفسه وعلى قلبه وعلى سره في كل حال، وأن يكتفي بعلم الله تعالى في جميع الأحوال. هل أنت تائه في هذه الحياة؟ تتخبط في داخلك فلا تدري أي طريق توصلك إلى بر الأمان؟ مرجعك هو الذي فطرك، فهو أعلم بما هو خير لك وبما يريح روحك وقلبك وعقلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الأحبة، الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو صراط أي نهج حياة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والمؤمن مطالب بالاستقامة الدائمة، لذلك يسألها ربه في كل ركعة من صلاته: اهدنا الصراط المستقيم. وعندما يقصر في فعل المأمور واجتناب المحظور ويحيد عن الاستقامة يستغفر ربه ويعود. قال سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه. إن الاستقامة على أمر هو ألا تحيد عنه أبدا، فإذا حدت سارعت إلى العودة، ولابد من أن يحاسب العبد نفسه ويراقبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. أيها الأحبة، ليس منا من هو معصوم عن الخطأ، فمن عزم على الاستقامة في دينه وزلت قدمه في معصية فليستقم وليقوم اعوجاجه ولا ييأس من مغفرة الله. فالعبد المستقيم لديه ضمير حي صاحب مبدأ، هو واضح الأهداف ويتذكر الله أينما كان. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. ومن المفيد أن نشير إلى أن المحافظة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دواء للاستقامة وترياق للثبات عليها. قال الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا التزمت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيثبتك على الاستقامة في أمورك كلها. من ثمرات الاستقامة طمأنينة القلب والعصمة من الذلل ونيل وعد الله لنا. يقول سبحانه في كتابه العزيز: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول عز من قائل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. كما يسرني أن أرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: ما زلنا نتناول حديث الأسرة ودورها الريادي، إلا أن في هذه الحلقة نود معالجة إشكالية الشقاق الزوجي. متى يحصل الشقاق والجفاء بين الزوجين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في الزواج المودة والرحمة، وإن صح التعبير هذا في أصل التصميم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا كان هناك عداوة وبغضاء وشقاق إن صح التعبير، هذه حالة مرضية ينبغي أن تعالج. وأنا لا أرضى لأخ كريم بينه وبين أهله شيء من الشقاق أن يبقي هذا دون أن يعالجه، وقد قال الله عز وجل وأصلحنا له زوجه. فما دام هناك عودة إلى الله، ما دام هناك استلهام لحل هذه المشكلة، المشكلة تحل. فالأصل في العلاقة الزوجية المودة والرحمة، وإلا هناك حالة مرضية ينبغي أن تعالج. ولكن لما كانت بيوتات المسلمين فيها معاناة كثيرة وفيها أحيانا شقاق بين الزوجين، فهذه ظاهرة سببها الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. الجاهل شيء مخيف، كل مشكلات الإنسان تأتي من الجهل، لأن الإنسان جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده، لماذا يشقى؟ من الجهل. بل إن أزمة أهل النار في النار هي الجهل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فحينما يجهل الزوج حقوق الزوجة، وحينما تجهل الزوجة حقوق زوجها، وحينما يجهل الزوج واجباته تجاه زوجته، وحينما تجهل الزوجة واجباتها تجاه زوجها، وحينما يجهلان معا طبيعة العلاقة بينهما، يكون هذا البيت شقيا. والشقاق الزوجي مشكلة متفاقمة في العالم الإسلامي بسبب الجهل وبسبب التقصير. فلذلك حينما يتعرف الإنسان إلى حقوقه وإلى واجباته، قد تقل هذه المشكلة إلى حدها الأدنى. أنا بلغني أنه في ماليزيا ارتفعت نسب الطلاق، فأسسوا مدرسة لا بد من أن ينجح فيها أحد الخاطبين، مدرسة للذكور وأخرى للإناث، ولا يعقد عقد في ماليزيا إلا إذا توافر في الزوجين القادمين النجاح بهذه الدورة. بلغني بعد حين نسب الطلاق تدنت إلى العشر. يعني هو أكبر مشكلة هو الجهل، ومرة ثانية يفعل الجاهل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. إذن يعد الجهل أحد أكبر أسباب الشقاق الزوجي، علاجه بالعلم. نعم،
1: يعني هو المتهم الأول الجهل، هو المتهم الأول.
2: المتهم الثاني ضعف الإرادة. قد يعلم الزوج حقوق زوجته ويعلم واجباته، لكن لضعف إرادته يقصر في أداء الواجبات ويبالغ في مطالبة بالحقوق. فهذا فرع من الجهل، جهل وعدم القدرة على تطبيق ما يعلم الإنسان.
1: دكتور، هنالك مخالفات، هنالك معاصي لا يقبل بها في شرع الله عز وجل، يعني معصية تورث شقاقا ونزاعا بين الزوجين.
2: والله لأن في القرآن الكريم، وهو الكتاب الأول في حياة المسلمين وهو وحي السماء، في آية دقيقة عن غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم من ذلك أزكى لهم. أنا أتصور أن الزوج إذا أطلق بصره في النساء الأخريات ما الذي يحصل؟ يأخذ من هذه طولها ومن هذه لونها ومن هذه شعرها، فيشكل في ذهنه نموذج غير موجود إطلاقا. فإذا وازن زوجته مع هذا النموذج المتخيل لا يحبها عندئذ. فإطلاق البصر له منعكس في العلاقة بين الزوجين. ولهذا جاء في القرآن الكريم هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فغض البصر أنا في تصوري، ولأنه آية قرآنية ولأنه توجيه واضح وضوح الشمس، يسهم غض البصر في حسن العلاقة بين الزوجين. عندئذ يخلق الله ودا من فعله جل جلاله بين الزوجين. فغض البصر أحد أكبر أسباب الوفاق بين الزوجين. ينبغي هو أن يقصر طرفه على زوجته. وهذا ورد في كتاب الإنسان ذلك المجهول لأليكسي كاريل، أنه أفضل نظام للزواج أن يقصر الرجل طرفه على زوجته، مع أنه الإنسان اهتدى إلى هذه الحقيقة بفكره وذكائه فقط. هي آية في كتاب الله.
1: سبحان الله. دكتور، هنالك أمور أيضا من أسباب الشقاق الزوجي، يعني هذا عدم إطلاق البصر، غض النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيما بين الإنسان وبين نفسه يتعبد الله بها. هنالك أمور بين الزوجين، يعني أخطاء بين الزوجين.
2: السبب هو أحيانا بقى سوء تصرف.
1: نعم.
2: أنا أؤمن حينما قال الله عز وجل: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء: ذكر الله لك أيها المصلي وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية. لكنه إذا ذكرك، دقيق، منحك الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنت بالحكمة تسعد بزوج من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة تشقى بزوج من الدرجة الأولى. فأحيانا في سوء تصرف، موقف أحمق، موقف غبي، موقف أرعن، موقف قاسي جدا، هذا جاء من سوء التصرف. وسوء التصرف من ضعف الاتصال بالله عز وجل. فحينما قال الله عز وجل: ولذكر الله أكبر، أي أن ذكر الله لك أيها المؤمن وأنت تصلي أكبر من ذكرك له، إنه إن ذكرك منحك الحكمة، منحك الأمن، منحك السعادة، منحك السكينة، منحك التوفيق. فالتوفيق في الزواج مكافأة إلهية على طاعة الزوجين. نعم، وهذه أيضا كذلك.
1: دكتور، أحيانا يكون يعني هنالك فارق بين الزوجين، يعني قد يكون الزوج غنيا أو الزوجة غنية، الزوج جميلا أو الزوجة.
2: هنا المشكلة التعالي.
1: نعم.
2: يعني أحيانا تتعالى المرأة التي يعد أهلها من الأغنياء.
1: نعم.
2: على زوجها من أسرة فقيرة. من هنا اجتهد الفقهاء في أن تكون الكفاءة بين الزوجين. الكفاءة يعني التقارب في المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعلمي. فكلما كان المستويان متقاربين كان الزواج موفقا أكثر. وفي كتب الفقه بحث قائم بذاته اسمه الكفاءة الزوجية. فلو أن غنية تزوجت بفقير وتعالت عليه لا يحتملها، ولو أن مثقفا ثقافة عالية تزوج بامرأة جاهلة لا يحتملها. فكلما كانت الفروق كبيرة بين الزوجين، طبعا ثقافيا أو دينيا أو أخلاقيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، كان هناك سبب لبعض المشكلات. لكن لو فرضنا إنسان كان أغنى من زوجته لكنه مؤمن، إذن هو متواضع. لذلك قال العلماء: طالب العلم كفء لأية زوجة. إنه مؤمن، منضبط، متواضع. لكن بشكل أو بآخر تعالي الزوج على زوجته أو على أهل زوجته، وتعالي الزوجة على زوجها أو على أهل زوجها، أحد أسباب الشقاق الزوجي.
1: يعني هي من الأدبيات فضيلة الدكتور، هذه الكفاءة بين الزوجين هي من الأدبيات،
2: من الموضوعات التي ينبغي أن تراعى قبل عقد القران.
1: نعم.
2: الكفاءة بين الزوجين. أما العلماء حينما قالوا طالب العلم كفء لأية زوجة، لأنه انضبط بمنهج الله عز وجل.
1: يحصل خلاف أحيانا بين الزوجين في من الذي يبت بأمر معين،
2: يعني هو بيت بلا قيادة مشكلة كبيرة جدا. هناك بيوت كثيرة بلا قيادة، ما في قائد واضح، ما في قائد معه صلاحية، بينما أي مؤسسة أي طائرة فيها طيار ومعاون. إذا تصورنا الطيار هو الزوج والمعاون هي الزوجة، الزوجة على مستوى عالي جدا بس له درجة القيادة. في الأزمات الرأي لواحد، فقال تعالى الرجال قوامون على النساء، في قيادة الرجل لأهليته ولما أنفق من ماله وبعلمه، ينبغي أن يكون هو القائد في الحالات النادرة. أما في الأصل يأخذ برأيها وتأخذ برأيه، ينصحها وتنصحه، وأتمر بينكم بمعروف، لكن في حالات نادرة ينبغي أن يكون القرار لواحد عند الطوارئ. هذا الذي أتمنى أن يكون واضحا. فلذلك عدم وجود قيادة في البيت هذا يسبب متاعب كثيرة للزوجين.
1: نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن مما يتفاخر به الناس قديما وحديثا في جاهليتهم وفي إسلامهم مؤمنهم وكافرهم الشجاعة، فالناس بطبيعتها وفطرتها تحب الشجاع المغوار وتكره الجبان الرعديد، والشجاعة خلق فاضل نبيل، لكنه بين خلقين مذمومين، بين الطيش والتهور والسفه، وبين الجبن والخور. والشريعة الإسلامية شريعة تأمر بالشجاعة والقوة، والشجاعة الإقدام على المخاوف عند الحاجة، وثبات الجأش عند المخاوف، هذه الشجاعة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالشريعة تربي أتباعها على القوة، شدة البأس والمرجلة والشهامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يختصر لنا ابن عباس أخلاقه، قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. ثلاث صفات في النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صفاته حميدة وحسنة. كان أحسن الناس طبعا وخلقا وسلوكا وأدبا، وأشجع الناس أجرأهم، وأجود الناس أكرمهم. يحكي موقف يؤكد هذا، قال: ولقد فزع أهل المدينة، فزعوا سمعوا صوت غريب خافوا، قال: فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة عري، وكان بطيئا، عري يعني ما عليه إسراج، وكان بطيئا الفرس. وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصوت والناس خلفه، فعاد صلى الله عليه وسلم وهو متقلد السيف على عنقه ويقول لهم مطمنا: لم تراعوا لم تراعوا. لاحظ معالم الشجاعة والجرأة فيه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. أولا هو الذي سبق الناس، لا أرسل مرسول ولا مندوب ولا حارس أبدا، هو صلى الله عليه وسلم الذي تولى بنفسه أن يأتي بالخبر. اثنين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، لا حرس ولا خدم ولا حشم، بروحه صلى الله عليه وسلم، بروحه وهو متجه إلى الصوت. ثلاثة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة عري، والفرس إذا ما كان عليه سراج قد ما يثبت عليه الإنسان، ما يتمكن من الجلوس عليه، لكن ركب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الرابعة، البراء يصف هذا الفرس، قال: وكان بطيئا، والبطيء ما يخدمك في هذه المواقف. هذه أربع معالم من معالم الشجاعة في صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مما اشتهر عنه الشجاعة، قوة البأس وثبات الصدر، خاصة في المواقف القوية صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يصف شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أول مواجهة بين معسكر أهل الإيمان ومعسكر الكفر في غزوة بدر. قال علي بن أبي طالب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ثم قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم
ليحاذي العدو. وكان صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بأسا. ثم يصف علي حال الصحابة وهم أصغر منه سنا، قال: ولقد كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يحط ثلاث علامات لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: نلوذ، نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، نلوذ به أي نحتمي به، انتذر وراه لشجاعته وقوة بأسه. اثنين: رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربنا إلى العدو، ما يقود المعركة صلى الله عليه وسلم وهو في السرداب ولا في الخندق ولا في مكان سري ولا في مغارة، بل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم من يقود المعركة، ما يقودها وقاعد بالصفوف الخلفية، يقود المعركة هو بالصفوف الأول. أقرب الناس إلى العدو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بأسا. قبل لا أنهي، رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ هاجر عمره 53 سنة، 53 سنة، يعني هذه المواقف البطولية لرجل تجاوز 53 سنة. وفي الصحابة منهم بالعشرينات ودون العشرينات والثلاثينات، وهو أشد الناس بأسا صلى الله عليه وسلم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: أبو محمد.
1: نعم.
0: أول مبارح علقنا الجهاز كله والكل بيحكوا عن جهازها بس مش عاجب حماتها.
1: يعني إلا غير تعملوا من الحبة قبة.
0: ما عملنا من الحبة قبة ولا شيء، بس صرت خايفة على بنتي منها، مش عاجبها العجب. جبنا شنط وزيناها، هي والله جهازها ما حد حيكون لابس زيه.
1: بكرة بتصير منهم يا محمد، وبيعرفوا أطباعها وهي بتعرف أطباعهم، والكلمة الطيبة بتحسن من الإنسان.
0: إن شاء الله. اليوم بالفرح حماتها بتدير وجهها عنها، كل ما هدى تقرب عليها هي وفارس. شو شكلها زعلانة لأنه هدى اخترت بدلة غير اللي هي اخترتها.
1: فارس كويس يا محمد، وحماها كمان كويس.
0: فهمين يا أبو محمد، وهدى عاقلة وهادية، يا رب يسعد هالبنت.
1: يا رب.
2: الحمد لله رب العالمين أنه انقضى هذا اليوم على خير.
3: الحمد لله الحمد لله، يسيخ ربنا يبارك لهم إن شاء الله.
2: بصراحة أول مرة أشوفك مبسوطة هيك. شفي
3: يو، وليش ما انبسطش؟ والله هدى بنت حلال وبتستاهل فارس، وفارس بتستاهل هدى. يا الله قديش كانوا الاثنين لاقين على بعض اليوم، بجننوا ما شاء الله عليهم.
2: وداد، على ما يبدو أن تقولين شعرا ونحن في أوقاتنا عصيبة. إيش اللي بتقصديه وداد بالضبط؟ على فكرة أنت أخطأت الهدف.
3: والله ما في هدف يو، عن جد والله فرحت لهم من كل قلبي.
2: بجد يا وداد؟
3: يو والله بجد.
2: طيب قومي غير الحفاضة لجميل.

0: صباحية مباركة يا عروس.
1: الله يبارك فيك يا خالته.
2: صباح الخير يا أمه، هاتي إيدك أبوسها.
0: يسعد صباحك يا رب.
1: الفطور جاهز يا جماعة الخير، تفضلوا معانا.
2: انتوا انزلوا، انا راح اصحي ابويا زي زمان.

0: يا ساتر يا رب، ايش مالك يا محمد؟ ايش في بتعيطي؟
1: هدى، هدى يا ابو محمد.
0: مالها هدى؟
1: يعني مش عارف،
0: بدك تخليها عندك؟ مش كان نفسك تفرح فيها وتشوفيها عروس؟
1: هذا حال الدنيا.
0: طيب خلاص ماشي، يلا قومي جهزي حالك عشان نروح عليهم. يلا، وانا برضو اشتقت لها.
1: شو ناوي تاخذ معك يا ابو محمد؟
0: يا انا ايش بدنا ناخذ؟ صينيه حلو، وبدي اجيب 3 كيلو كباب، بعرفها بنتك بتحب الكباب، وبنجيب لها كمان شويه خبز و5 علب لبن. منيح هيك؟
1: منيح، يخلف عليك.
0: على الله.

0: اسمعي يا هدى، اليوم بديش تفوت المطبخ.
1: ليش؟ ليكون طبيخي مش عاجبك.
0: لا انت كلك عجباني، هو انا اطول، بس انا حابب اليوم نطلع انا وانت سوا نتغدى برا.
1: لستني عروسة، واليوم اول يوم، وبعدين اهلي كمان شوي بيوصلوا. معلش خليها ليوم تاني.

0: وداد يا بنتي، صار لك زمان عنا، المفترض أخذت أطباعنا.
1: هيه والله نسيتي مرة عمي علي، معلش معلش سامحيني.
0: المرة هذه بسيطة، بس ثاني مرة انتبهي، ما بينفع تعجني بالخاتم وضفرك هيك طويلة، لازم تقصيهم. خلص خلص روحي شوفي جميل ليش بعيط.
1: طب ونعجيني مرت عمي مين يكمله؟
0: أنا بكمل، روحي شوفي الولد.
1: طيب يا مرت عمي بدي روح أسكته وبرجع أساعدك.
2: بنطلع بس على شرط.
3: اتشرط يا ستي، ايش هو الشرط؟
2: ناخد معنا خالته وألاء.
3: بس يا هدى أنا حابب نطلع أنا وإنت لحالنا.
2: بس أنا مش حابة أنهم يحسوا أني أخدتك منهم، وما تنساش أنه ألاء قدي.
3: أنت مرتي وهي أختي، بعدين زمان لما كنا خطبين ما كنتيش تحكي لي هات ألاء معك.
2: أي فارس مش صعب، خلينا ناخدهم ونطلع كلنا مع بعض، يا أما بضلني بالبيت.
3: تكرمي حاضر، أنت جهزي حالك وأنا هلقيت بتصل على أمي وعلاء وبحكي لهم يجهزوا.

0: كلمتيها يعني الأمور تمام؟
1: الحمد لله، بتشكر فيهم. يا الله هالبنت مغلاها،
0: أهم إشي يكونوا مناح معاها.
1: يا رب على طول، ومدام هي منيحة هم مناح.

0: عجبتني هالبلوزة كتير حلوة، بكم شرتي هالبلوزة هاي؟
1: 30 شيكل.
0: والله رخيصة كتير، أنا ما بلبس إشي رخيص هيك. بلاقي عندك مناكير أحمر؟
1: أكيد عندي. ألا
0: عارفة يا هدى، مع إنها رخيصة بس والله ذوقك حلو كتير، عجبتني.
1: يا ألا يا ألا، إيش بتعملي يا ألا؟
0: يا ربي من ماما، لسه عمالي من كرت أظافري، هلقيت بدياني أجل الجليات وماما بتحط نص الجلن تاع الكلور في الجلي.
1: أنا رايحة أجلي عنك، خليكي شوفي هذا اللون، أكيد حتحبيه كتير لطيف.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: سؤال لكم، هل الوحدة شرط للنصر؟ طبعا يبدو الواضح والإجابة البديهية أنه نعم، بدون وحدة لن يحدث النصر. هل هذا صحيح؟ فكروا جيدا، هل هذا صحيح أن الوحدة شرط للنصر؟ هل الوحدة، سؤال لكم أيضا يمكن أعمق، هل الوحدة هدف أم هي وسيلة؟ طب هل ممكن نضحي بالوحدة؟ يعني هل ممكن نأتي إلى مجموعة متماسكة فنفرقها من أجل النصر؟ هذه أسئلة كبرى وكثير من الناس لم يفكر فيها، مفترضين أن الوحدة هدف بحد ذاتها. دعونا نتأمل ودعونا ننظر ماذا حدث في السنة والسيرة والسنن الأنبياء وآيات الله عز وجل حول الوحدة.
2: في الأحقاب في القدس أمضي ينهج غيظي سأعيد رمضي
3: وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم يا رب.
1: هل الوحدة كما ذكرت وسيلة ولا هدف؟ فكروا معي لما تتأملوا في السيرة النبوية الشريفة وتتأملوا في القرآن الكريم ستجد أن الوحدة ليست هدفا. أمر واضح جدا، هي ليست هدفا بحد ذاتها. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث قريش كانت موحدة، لما جاء الإسلام افترقت قريش، افترقت إلى درجة أنها بدأت تقاتل بعضها. ليش القتال في بدر وأحد كل بين بين قيادات قرشية؟ طيب هم التي تقود المعركة في بدر. أول منازلة حدثت بين من؟ كلهم قرشيين مع قرشيين، ثلاثة من قريش ثلاثة من قريش، بس هؤلاء مؤمنين هؤلاء كفار. الوحدة ليست هدفا. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه لما بعث صالح عليه السلام فإذا هم فريقان يختصمون، بسبب أنه جاء بالإيمان والتوحيد، كانوا موحدين على الكفر، جاءهم بالإيمان افترقوا، لما افترقوا تقاتلوا. اليوم نحن لا نريد الوحدة على باطل، لا نريد الوحدة على قومية، لا نريد الوحدة على تبعية للغرب. الغرب مستعد لو توحدنا على التبعية له يساعدنا ويخدمنا ويعمل سلام كامل. نحن لا نريد هذا، نحن لا نريد هذه الوحدة على الباطل، لا نريدها. الوحدة ليست هدفا، تذكروا هذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الآية تتكلم عن من؟ هذه ما تتكلم لا تنازعوا وتفشلوا كعرب، لا، هي ما تتكلم عن العرب. هو أمرهم أن ينازعوا العرب الآخرين للكفار، لكن لا تنازعوا وتفشلوا كمؤمنين، كقيادة موحدة للمؤمنين. وذلك أحسنت المقاومة عندما عملت غرفة عمليات مشتركة، رغم أنها فصائل لكنها توحدت على عمل مشترك. هكذا يتصرف المؤمنون الصالحون، تصرف صحيح. إذن نحن نريد الوحدة في الصف المؤمن، لا نريد الوحدة الكاملة مع الصف المنافق، صف الكافر، صف المنحرف. لا نريد وحدة على أسس باطلة، الوحدة على الإيمان وحكم الأرض بمنهج الله الواحد، وليس حكم الأرض لأجل حكم الأرض. إذن تذكروا هذا، الوحدة ليست غاية، وحدة المؤمنين غاية، وحدة المجاهدين غاية، الوحدة على قيادة موحدة غاية، لكن الوحدة على باطل باطل.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: يا ربي صلِّ على محمد، يا ربي صلِّ عليه وسلم وسلم.
2: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلوات وتسليمات يليقان بمقام إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب يا مولانا وترضى. رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وما زلنا في التعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وافى ربيع، وكان الحديث قد أخذ بنا إلى أن نتعرف على أسمائه الشريفة وعلى أولاده وعلى أزواجه، واليوم أحب أن نتعرف على أعمامه وعماته وإخوته من الرضاعة وجداته صلى الله عليه وسلم. وكل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نحبه، وكل شيء تعرف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقربنا إلى معرفته ينبغي أن نتعرف عليه. جاء في مناقبه صلى الله عليه وسلم أن له 12 عما بنو عبد المطلب، أبوه عبد الله ثالث عاشرهم، الحارث وأبو طالب واسمه عبد مناف، والزبير ويكنى أبو الحارث، وحمزة وأبو لهب واسمه عبد العزة، والغيداق والمقوم وضرار والعباس وقثم وعبد الكعبة وحجل ويسمى المغيرة. أما حمزة رضي الله عنه ويكنى أبا عمارة وأبا يعلى، فكان إسلامه في السنة الثانية من المبعث، وقيل في السادسة، وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه لمكتوب عند الله في السماء السابعة حمزة أسد الله وأسد رسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والذي نفسي بيده إنه لمكتوب عند الله في السماء السابعة حمزة أسد الله وأسد رسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: خير أعمامي حمزة، وأول راية عقدها عليه الصلاة والسلام لأحد من المسلمين كانت لحمزة، وأول سرية بعثها كانت له، وشهد بدرا، واستشهد في وقعة أحد قتله وحشي، ولما رآه صلى الله عليه وسلم قتيلا بكى، فلما رأى ما مثل به شهق وقال: لن أصاب بمثلك أبدا، ما وقفت موقفا قط أغيظ لي من هذا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة. وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشغ من البكاء من كثرة ما يبكي، يقول: يا حمزة، يا حمزة، يا عم رسول الله وأسد الله وأسد رسوله، يا حمزة، يا فاعل الخيرات، يا حمزة، يا كاشف الكربات، يا حمزة، يا ذابا عن وجه رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. كل ذلك من إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة كبر أربعا، وكبر على حمزة 70 تكبيرة، سبحان الله العظيم. رواه الإمام البغوي. وكان سن حمزة يوم قتل 59 سنة، ودفن هو وابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحد. وعن سعيد بن المسيب كان يقول: كنت أعجب لقاتل حمزة كيف ينجو، حتى أنه مات غريقا في الخمر، هكذا يقال، وقيل أنه تاب وتاب الله عليه. وقال ابن هشام: بلغني أن وحشيا لم يزل يحد في الخمر حتى خلع من الديوان، فكان عمر يقول: لقد علمت أن الله لم يكن ليدع قاتل حمزة. وحمزة من آثاره وبركاته رضي الله عنه وأرضاه أن معاوية رضي الله عنه أجرى عين ماء بعد 54 سنة من معركة أحد واستشهاد حمزة فيها، فلما أجرى عين الماء دخلت المياه على قبور الصحابة رضوان الله عليهم، فدخل الماء على قبر حمزة رضي الله عنه، فطفق الصحابة يحولون بين الماء وبين دخوله على القبر، فقام أحدهم يضرب بمسحاته، يعني طريته، يضرب بمسحاته ليحول الماء، فجاءت مسحاته في قدم حمزة فانفجر منها الدم بعد 54 سنة. سبحان ربي العظيم. وأما العباس رضي الله عنه وكنيته أبو الفضل، فقد كان أسن، أي أكبر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث، وكان رئيسا في قريش، وإليه عمارة المسجد الحرام، أسلم قبل فتح خيبر، وكان يكتم إسلامه وأظهره يوم فتح مكة، وكان صلى الله عليه وسلم يكرمه بعد إسلامه ويعظمه، وقال: العباس عمي وصنو أبي، من آذاه آذاني. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عم لا ترمي منزلك أنت وبنوك غدا حتى آتيكم، فإن لي فيكم حاجة. فلما أتاهم اشتمل عليهم بملاءة ثم قال، وضع النبي صلى الله عليه وسلم فراشا من عنده ملاءة يحتفظ بها، ووضعها على العباس وعلى أولاده، ثم قال: يا رب، هذا عمي، أي العباس، وصنو أبي، وهؤلاء أهل بيتي، فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتي هذه. يقول الراوي: فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت فقالت: آمين آمين آمين. جدران البيت أمنت، قالت آمين على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وأولاده. رواه الإمام الترمذي عن ابن عباس بلفظ: فألبسنا كساء ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم احفظه في ولده. وروى الترمذي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس: والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال: يا أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه. وتكرر دعاؤه صلى الله عليه وسلم له ولبنيه ومحبيه. وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنهما سنة 33 وهو ابن 88 سنة، ودفن بالبقيع، وكان أصغر أعمامه صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم منهم إلا العباس وحمزة وأسنهم الحارث. اللهم إنا نشهدك أننا نحب العباس ونحب حمزة ونحب أعمام النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الموحدين، ونحب ذرياتهم الطيبين الطاهرين، فاجعل محبتنا لهم مغفرة لذنوبنا وشاهدا لنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. وأما عماته صلى الله عليه وسلم بنات عبد المطلب، فجملتهن 6: عاتكة وأميمة والبيضاء وهي أم حكيم، وبرة وصفية وأروى. فأما صفية أم الزبير رضي الله عنها فقد أسلمت باتفاق، وشهدت الخندق، وقتلت رجلا من اليهود، وضرب لها عليه الصلاة والسلام بسهم، وتوفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 20 ولها 73 سنة، ودفنت بالبقيع. وأما عاتكة وأروى فقد اختلف في إسلامهما. وأما جداته عليه الصلاة والسلام من أبيه، فأم عبد الله هي فاطمة بنت عمرو المخزومية، وأم عبد المطلب سلمى بنت عمرو النجارية، وأم هاشم عاتكة بنت مرة السليمية، وأم عبد مناف عاتكة بنت فالح السليمية أيضا، وأم قصي فاطمة بنت سعد الأزدية. انظر كيف متابعة العلماء حتى لجدات النبي صلى الله عليه وسلم. وأم كلاب نعم بنت سرير الكنانية، وأم مرة وخشية بنت شيبان الفهمية، وأم كعب سلمى بنت محارب الفهمية أيضا، وأم لؤي وخشية بنت مدلج الكنانية، وأم غالب سلمى بنت سعد الهذلية، وأم فهر جندلة بنت الحارث الجرهمية، وأم مالك هند بنت عدوان القيسية، وأم النضر برة بنت مرة المرية. وأما جداته عليه الصلاة والسلام من آمنة بنت وهب الزهرية، فأم آمنة بنت عبد العزة وأم أبيها وهب عاتكة بنت الأوقص السليمية، ويعرف أبوها بأبي كبشة، وهو الذي كانوا يعنونه بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبشة، لأنه كان يعبد الشعرى ولم تكن العرب تعبدها. وقيل ذلك أبوه من الرضاع الحارث بن عبد العزة جوز حليمة، وأم برة والدة آمنة هي أم حبيبة بنت أسد، وأمها برة بنت عوف، والثلاثة قريشيات. سبحان الله، انظر الأسماء لها دلالات. النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الأمن والبر، سبحان الله العظيم. برة وأمها اسمها برة، وأمها اسمها أم حبيبة، وأم برة هذه قلابة بنت الحارث الهذلية، وأمها هند. ففي كل قبيلة من قبائل العرب عليه الصلاة والسلام عقلة نسب. قال ابن هشام وغيره: فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف ولد آدم حسبا وأفضلهم نسبا من قبل أبيه وأمه. سبحان الله العظيم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إخوته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة فحمزة وأبو سلمة ابن عبد الأسد، أرضعتهما معه صلى الله عليه وسلم ثويبية جارية أبي لهب بلبن ابنها مسروح، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أرضعته ورسول الله صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية، وعبد الله وآسيا وحذافة، وتعرف بالشيماء الثلاثة أولاد حليمة. وقد روي أن خيلا له صلى الله عليه وسلم أغارت على هوازن فأخذوها في جملة السبي أي الشيماء، فقالت: أنا أخت صاحبكم، أنا أخت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا محمد أنا أختك. فرحب بها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه، ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، وقال: إن أحببت فأقيمي عندي مكرمة محببة، وإن أحببت أن ترجعي إلى قومك وصلتك. قالت: بل أرجع إلى قومي. فأسلمت، وأعطاها صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعبد وجارية ونعما وشاء، هو أبو البر صلى الله عليه وسلم، وأبو الرحمة، وأبو الوصل، وأبو الأيتام، أبو القلوب المنكسرة صلى الله عليه وسلم. وأما أمه من الرضاعة فحليمة بنت أبي ذؤيب من هوازن، وهي التي أرضعته حتى أكملت رضاعه. وجاءته عليه الصلاة والسلام يوم حنين فقام إليها وبسط رداءه لها فجلست عليه، وكذلك ثويبية جارية أبي لهب أيضا. واختلف في إسلامها كما اختلف في إسلام حليمة وزوجها. وكانت ثويبية تدخل عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج خديجة، فكانت تكرمها، واعتقها أبو لهب. وكان عليه الصلاة والسلام يبعث إليها من المدينة بكسوة وصلة حتى ماتت بعد فتح خيبر. وكانت حاضنته عليه الصلاة والسلام أم أيمن بركة بنت ثعلبة أم أسامة ابن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجرت الهجرتين إلى أرض الحبشة وإلى المدينة، وكانت لأبيه وقيل لأمه، فورثها صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أم أيمن أمي بعد أمي، أم أيمن أمي بعد أمي. وكانت الشيماء بنت حليمة السعدية تحضنه مع أمها صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. وانظروا ما بين البر والأمن واليمن كان يرضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعيش في هذه البركات. اللهم إنا في يومنا هذا نشهدك على حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبنا لآل بيته الطيبين الطاهرين، ولأزواجه المباركين، ولأحبابه وأعمامه الموحدين. اللهم فاجعل حبنا لهم شفاعة لنا على ذنوبنا، واغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل من صلى على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وافى ربيع.
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وافى ربيع، وإلى الملتقى.
1: وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية، احنا في أيام مفترجة وكلنا نقدر نقبل هدية النهاردة وننفذها كمان. عمل بسيط ومش مكلف إطلاقا، لكن ثواب مبهر ودرجات عالية في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. معنى الهدية، معنى الحديث، انك لو فطرت صائم هتاخد زي اجر الصائم. انت مش هتاخده منه، انت هتاخده معاه، هو هياخد اجر صيامه وانت كمان هتاخد اجر الصيام. اولا اجر الصيام ايه عشان تقدر تقدر هدية الرحمن؟ اجر الصيام قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يعني اللي يصوم يوم ربنا يبعده عن النار مسيرة 70 سنة. يعني عمرك لو قعدت عمرك كله بتغلط. صيام يوم واحد لربنا الواسع، واسع العطاء، واسع المغفرة، واسع النعم، ربنا يبعدك عن النار مسيرة عمرك كلها مهما كان الذنب. يوم واحد صيام صدقني كفيل ان رب العالمين برحمته يرفعك لأعلى الدرجات. اهو انت بقى لو فطرت صايم تاخد مع الثواب ده صدقني بدون أدنى مجهود. عايزك تتخيل كده انك انت عشان تبعد عن النار 70 سنة محتاج اعمال قد ايه غير الصيام او غير انك تفطر صائم. عايزك تتخيل معايا كوباية مية ساقعة، مجرد لقمة في بق الصائم، بلا حاجة تجرح بها صيامه، ما بالك لو شبعته تاخد اجر انسان صام. عارف ليه؟ عارف ليه ربنا بيدي الثواب الضخم الكبير ده مع ان العمل بسيط قوي قوي؟ زمان المشركين لما كان يطلب منهم أعمال خيرية ويطعموا المساكين أو الجعانين كانوا يقولوا كما قال رب العالمين في القرآن: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. استنى شوف الكلام، بتأكلوا يا جماعة الناس الجعانة وإحنا مالنا؟ لو ربنا عايز يأكله كان أكله، لو ربنا عايز يخلقه فقير خلقه فقير، عايز يخلقه غني كان أغناه، وإحنا مالنا بقى ربنا مش هيأكله وإحنا نأكله؟ ما كانوش فاهمين ان جوع الجائع وفقر الفقير نعم هو اختبار ليه، لكنه اختبار اكبر للغني واللي معاه. اوعى تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش ياكل المحتاجين، ربنا عنده واداك انت عشان انت اللي تبقى حنين. وينتزع رب العالمين سبحانه وتعالى من قلبنا كل ذاتية، وكل انسان عايش لنفسه ما بيفكرش لغيره ولا بيفكر ازاي يكون نافع في الارض. على فكرة انت زيك زي الصائم، انت ليه واقفة كده طول اليوم في المطبخ بتجهزي للعزومة؟ لانك نفسك تفطري الصائم وانت انسانة كريمة. هو الشباب ليه واقف على النص كده جنب المطب ولا في الملف بيوزع كوبايات الكركديه والعصير والبلح؟ لانه جدع ونفسه ياخد الثواب الكبير، ونفسه لما ربنا يبصله يلاقيه بيعمل حاجة مفيدة. أنا مش أناني يا رب، أنا عبد من عبادك اللي بيحاول يكون مفيد ونافع وإنسان. عايز أقول جزاكم الله خيرا، بل مبروك لكل واحد بيفطر صايم ولو على بلحة أو كوباية مية أو أي حاجة يجرح بها صيامه. أنت ربنا بعدك عن النار 70 سنة. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الإيمان أفضل قال إطعام الطعام. اقبل هدية الرحمن وفطر صايم، ألف مبروك، أنت بعيد عن نار جهنم 70 سنة.
0: من صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من ثمانية، استعاذ من ثمانية. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ثمانية فضلا. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. تفسير الحديث: استعاذ بالله، يعني استعان بالله واحتمى صلى الله عليه وسلم بالله من هذه الثمانية. أن أذل، يعني أن أذل الناس، أنا لا أذل الناس، أريد أن أكرم الناس، لأن الله كرم بني آدم. حرام أن تذل الناس، لا تذل أخاك، لا تذل جارك، يعني لا تحقر. المسلم لا يحقر أخاه، لا يذل أخاه، لا يذل مؤمنا. لذلك قل: اللهم إني أعوذ بك أن أذل غيري، أو أذل، يعني أو يذلني غيري. لا ترضى أن تذل الناس ولا أن يذلك الناس، بل أكرم الناس واسأل الله لا أن يكرمك الناس كما أكرمتهم. هذه اثنتان: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل. أضل الناس يعني أبعدهم عن دين الله، وألبس عليهم دينهم، وأشككهم في دينهم، أشككهم في الله. بعض الناس يقول: أين الله؟ يريد أن يكفرك بالله، يريد يقول لك: هذا القرآن ليس من عند الله، هذا إضلال للآخرين. أن أضل، أنا لا أضل الآخرين، أنا أهديهم إلى الحق. مهمتي أن أهديهم إلى الحق، أن أهديهم إلى الحق، لا أن أضلهم عن الحق. كما يستعيذ عليه الصلاة والسلام بالله من أن يضل هو، أن يضلله غيره عن الله، أو عن الحق، أو عن الهدى، أو عن الخلق الحسن، أو عن الكسب الحلال. لأن الضلال يكون في الدين، في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملات، كل هذا يمكن أن يضل الإنسان، يمكن أن يضل في كل مجالات الحياة. فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن تضل الناس عن الحق، أو أن يضلك الناس عن الحق بأي وجه من وجوه الحق. هذه أربعة. أو أظلم أو أظلم، أن أظلم غيري. حرام على المسلم أن يظلم الناس، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما. فلا يجوز أن تظلم الناس، واستعذ بالله أن يظلمك الناس، لأن الظلم قبيح سواء وقع منك أو عليك. الظلم قبيح بصورتين، سواء كنت أنت الظالم أو كنت أنت المظلوم غيرك الظالم. فاستعذ بالله أن تكون ظالما أو مظلوما. والأربعة الأخيرة أو الثلاثان الأخيرتان: أو أجهل أو يجهل علي. أن أجهل يعني أن أغضب، وأن يغضب علي، أن أغضب على الناس وأخاصم الناس، أو أن يغضب علي الناس وأن أخاصم من الناس. هذه الثمانية يجب أن نستعيذ بالله تعالى منها، لأنها مضرة بنا وبغيرنا. وكما يحب الإنسان الهدى لنفسه، ويحب العدل من غيره، ويحب أن يرضى الآخرون عنه، يجب أن يقابل الآخرين بما يحب. أن يقابل الآخرين بما يحب، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا الثمانية نعود فنقرأ هذه الثمانية التي استعاذ بالله تعالى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا هدى الإسلام، هدى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث: أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أفعل شيئا عن علم، أن أفعل شيئا من الضلال على علم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن نعمل شيئا يعني حراما عن علم، ونعوذ بك أن نفعله عن جهل أيضا، لأن الإنسان إذا عمل عن علم معصية الله يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر، أما إن ارتكب شيئا عن جهل فيعاقب على الجهل، يعاقب على الجهل. الجهل بالأحكام ممنوع أيضا، الجهل بالأحكام ممنوع أيضا. في حديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. قضاء الله نازل، قضاء الله نازل بكل الناس، تسأل الله تعالى، لا تسأله رد القضاء لأن قضاء الله نازل، ولكن تسأله اللطف في القضاء، لأنه عندما يلطف الله تعالى بالعباد يأتي القضاء هينا، وتأتي المصيبة هينة، حتى إن الإنسان عند الموت إذا كان الله تعالى يحبه تفيض روحه من غير عذاب ومن غير أن يتشبث بالدنيا. بعض الناس عندما يأتيهم الموت ونزع الموت في هذه الساعة يحبون أن يبقوا في الدنيا، لأنهم لا يحبون لقاء الله، لأنهم لم يعملوا شيئا للقاء الله تعالى. من أجل هذا يخبر الله تعالى عن المؤمنين فيقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هؤلاء الذين يعيشون مع الظالمين، يعيشون مع الظالمين، يسألهم الله فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا ضعفاء عايشين مع الظالمين، وكنا نخدم الظالمين، وكنا لا نستطيع أن نفارق أرضهم. الله تعالى لا يرضى من المسلم أن يعيش مع الظالمين ظالما ومعينا له. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. اتركوا أرض الكفار وهاجروا إلى أهل الإيمان، أولئك مأواهم جهنم. الذين هذا لأنهم يضلون هنا، يضلون أو يضلون بسبب عيشهم مع الظالمين، فكل من عاش مع اليهود يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع الكفار يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع المؤمنين يأخذ من أخلاقهم ومن دينهم. من أجل هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ألا اعتزل تلك الفرقة كلها، لأنك ستتعلم من المؤمنين الهدى والاستقامة والصلاح، وستتعلم من الكافرين الكفر، ومن الظالمين تتعلم الظلم. من هنا دائما يبحث المسلم عن أن يستفيد من الآخرين الخير، وأن يعطي الآخرين الخير، فلا يجوز أن تعطي الآخرين الخير وتأخذ منهم الشر ولا تتعلم منهم الشر، إنما أنت من دعاة الخير وأمتك من دعاة الخير. والله تعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فإذا أضللنا الناس كنا ندعو إلى الشر، وهذا مخالف لدين الله تعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. فأن أضل يعني أن أحمل الناس على الضلال، فإن دعوت الناس إلى الهدى وإلى الخير أكون مخالفا لمن يدعون الناس إلى الضلال. اللهم رب. وإبراهيم عليه السلام يقول هو وابنه إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. فهو يدعو لنفسه ولولده ولهذه الأمة أن يجعلها الله تعالى أمة مسلمة لله تعالى. فلنتعلم دائما من القرآن ومن الهدي النبوي الشريف كيف نكون دعاة إلى الهدى، نحرم الظلم على أنفسنا، نحرم الظلم على غيرنا، نحرم الذل لأنفسنا ونحرم الظلم على غيرنا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد للمؤمنين أن يكونوا أعزة كرام، أعزة على أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ونسأله تعالى أن يجعل هذا البلد بلدا طيبا مباركا بأهله وذريته، بزرعه، بسمائه، بمائه، بإيمان أهله. نسأله تعالى الهداية لجميع أهل الخير، وأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان: استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لو تأملنا في القرآن العظيم نجد بأن هناك مواضع عديدة جدا في القرآن الكريم قبل أن يأمرنا الله عز وجل بأمر أو ينهانا عن نهي يقول لنا يا أيها الذين آمنوا، ثم يأمر ويقول لنا يا أيها الذين آمنوا ثم ينهى، يعني قبل أن يأمرنا افعلوا كذا أو ينهانا لا تفعلوا كذا يخاطبنا بي يا أيها الذين آمنوا. ومعنى هذه العبارة أيها الإخوة، إن كنتم آمنتم بي ربا أو يا معشر من آمن بي ربا خالقا موجدا فاعلا لما أريد حكيما عليما إلها موجدا، إن كنتم آمنتم بذلك فافعلوا كذا، فإني آمركم أن تفعلوا كذا أو فإني أنهاكم أن تفعلوا كذا. ألاحظتم هذا المعنى بين الأمر والنهي من جهة وبين ربطه بالإيمان؟ لقد ابتلينا في هذا العصر ببعض من يتكلم هنا وهناك فيعطي الناس الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية من غير أن يربطها بالذي أمر بها جل جلاله، فيقول له الشيخ فلان قال هذا حرام، المفتي فلان قال هذا لا يجوز، والمسلم العادي الذي لم يتعمق في أمور الدين لما يسمع الشيخ فلان العالم فلان المفتي فلان يظن بأن هذا الفلان هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، وأنني إن فعلت هذا أفعله طاعة لهذا الشيخ أو لهذا العالم أو لهذا المفتي، مع أن الطاعة هي في الحقيقة لله عز وجل. يا ليت إخواننا المتحدثين والمتكلمين والوعاظ والخطباء ومن يتكلم في المساجد وغيرها قبل أن يوصلوا حكم الله عز وجل إلى الناس أن يوطئوا ويمهدوا لذلك بربطه بالله عز وجل، أن يقولون كما علمنا ربنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أخي إن كنت مؤمنا فإن الله عز وجل أمرك بكذا، إن كنت مؤمنا فإن الله عز وجل نهانا عن كذا، ولما أمرنا على كذا وعدنا إن فعلنا بكذا وكذا من الثواب، وعندما نهانا توعدنا جل جلاله بالكذا وكذا من العقوبة. فنربط الأشياء بموجدها وخالقها ونربطها بالآمر الناهي جل جلاله بعيدا عن البشر وبعيدا عن شخص فلان أو شخص فلان. أنا لما أسأل عالما من العلماء ما حكم كذا لا أسأله عن رأيه الشخصي، ولكن أقول له ما حكم الله في هذه المسألة، ما حكم الله في هذه المسألة، وهو لما يجيبني فوظيفته النقل فقط. كل علماء الدنيا علماء المسلمين أجمعين نقل لأحكام الله وليس يتكلمون من عندي أنفسهم. فلننتبه إلى هذا ولنراعيه مع إخواننا ومع كل الناس، لا ننقل إليهم الأوامر والنواهي إلا مخرونة بخطاب الإيمان حتى تتقبلها نفوسهم. اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، تحدثت في الحلقة الماضية على أن أول الأدلة على حجية السنة هو وجوب الإيمان بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالإيمان مجرد التصديق والاعتقاد بوجوده عليه وآله الصلاة والسلام، لأن الكفار، كل الكفار يعتقدون بوجود رجل في مكة اسمه محمد بن عبد الله عليه وآله الصلاة والسلام. إنما المراد بالإيمان ما فهمه العرب حين خاطبهم النبي عليه وآله الصلاة والسلام يوم قال لهم قولوا لا إله إلا الله. فليس هو مجرد الاعتقاد بوجوده عليه الصلاة والسلام. نعم، أن تؤمن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر طيب، لكن الأصل هو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد وجوده عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الله تعالى قد أخذ العهد على جميع الأنبياء السابقين على نبينا عليه وآله الصلاة والسلام وعليهم من زمن آدم، من آدم حتى عيسى، على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه إذا بعث عليه الصلاة والسلام أحد منهم على قيد الحياة. فقال جل شأنه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقد أمر الله تعالى جميع الرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أن يأخذوا هذا العهد على أممهم، أن إذا بعث النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يلزمهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن يكونوا من جملة أتباعه ومن جملة أمته عليه وآله الصلاة والسلام. لذا كل متبع لنبي من الأنبياء السابقين بعد بعثته عليه وآله الصلاة والسلام إذا لم يؤمن بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يكون كافرا بنبيه قبل أن يكون كافرا بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وهذا العهد الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء السابقين بقي يتوارثه الأنبياء. فدعا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وحرص أن يكون من أمته: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. حرص أن يكون من جملة ذريته، فأكرمه الله تعالى وبقي هذا العهد ينتقل من واحد إلى واحد حتى عيسى عليه السلام عندما قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا يوم المعراج في بيت المقدس جميع الأنبياء الذين سلموا على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قالوا معترفين مرحبا بالنبي الصالح. وفي السماوات عندما عرج به عليه وآله الصلاة والسلام كل من لقيه عليه الصلاة والسلام سلم عليه مرحبا بالنبي الصالح. وإن كان جميع الأنبياء قالوا والأخ الصالح إلا ما كان من آدم وإبراهيم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام حيث قالا والابن الصالح. فإذا كان الأنبياء وهم أنبياء ورسل ومنهم أولو عزم قد أخذ عليهم الأحد أن يؤمنوا به عليه وآله الصلاة والسلام فكيف بمن كان دونهم؟ لهذا أمر الله تعالى جميع الناس جميع الناس أن يؤمنوا به عليه وآله الصلاة والسلام، فقال جل شأنه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فأمر الله تعالى جميع الناس أن يؤمنوا به عليه وآله الصلاة والسلام كما يؤمنون بالله تعالى. فآمنوا بالله ورسوله، وقيد النبي عليه وآله الصلاة والسلام بهذا الوصف الذي ما زال وما برح متصفا به وهو الأمية، لأنه الوحيد فيهم الذي يتصف بهذا الوصف، النبي الأمي، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذا وصفه عليه الصلاة والسلام. فقد أفردت رسالة مستقلة في التدليل على أميته عليه الصلاة والسلام والإعجاز بهذا الوصف الذي وصف الله تعالى به نبيه عليه وآله الصلاة والسلام. الله تعالى حتى لا يكون لمن سبقنا من الأمم حجة إذا بعث عليه وآله الصلاة والسلام جعل وصفه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في الكتب السابقة مع وجوب الإيمان به عليه وآله الصلاة والسلام. ومن جملة الأوصاف التي ذكرها الله تعالى عن نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في الكتب السابقة أنه يحلل ويحرم، فقال جل شأنه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لا شك إذا كان الله تعالى قد وصف نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بالتحليل والتحريم، فما يلزمنا نحن إلا الإذعان لأمر الله عز وجل بما وصف به رسوله عليه وآله الصلاة والسلام. يضاف إلى ذلك بالنسبة لأهل الكتاب أنه يضع عنهم إصرهم الأحكام الشديدة القاسية، وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى، حيث إنه عند اليهود أنه إذا وقع البول على ثوب أو جلد أحدهم لا يطهر حتى يقطعه. بينما نحن أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بغسله فتكون الطهارة. إذا أذنب أحدهم ذنبا كبيرا وأراد أن يتوب لا تقبل توبته حتى يقتل. بينما عندنا نحن النبي عليه الصلاة والسلام بناء على أوامر الله عز وجل يكتفى بالتوبة والاستغفار ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لهذا إذا كانت من صفاته عليه الصلاة والسلام التي هي موجودة في الكتب السابقة وعلمها الأنبياء السابقون على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أنه يشرع يحلل يحرم يغير يبدل في الأحكام التي كانت موجودة في الأمم السابقة، هل نقول نعم طاعة امتثال أم يخالف الواحد فيكون مصيره نار جهنم والعياذ بالله عز وجل؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم والمسلمين جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام وطاعته والامتثال لنهجه والسير على منواله، إنه ما يشاء قدير على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفريح القلب الحق.

وما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن مما يتفاخر به الناس قديما وحديثا في جاهليتهم وفي إسلامهم مؤمنهم وكافرهم الشجاعة. فالناس بطبيعتها وفطرتها تحب الشجاع المغوار وتكره الجبان الرعديد. والشجاعة خلق فاضل نبيل، لكنه بين خلقين مذمومين، بين الطيش والتهور والسفه، وبين الجبن والخور. والشريعة الإسلامية شريعة تأمر بالشجاعة والقوة، والشجاعة الإقدام على المخاوف عند الحاجة، وثبات الجأش عند المخاوف. هذه الشجاعة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالشريعة تربي أتباعها على القوة، شدة البأس والمرجلة والشهامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يختصر لنا ابن عباس أخلاقه، قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. ثلاث صفات في النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صفاته حميدة وحسنة. كان أحسن الناس طبعا وخلقا وسلوكا وأدبا، وأشجع الناس أجرأهم، وأجود الناس أكرمهم. يحكي موقف يؤكد هذا، قال: ولقد فزع أهل المدينة، فزعوا سمعوا صوت غريب خافوا. قال: فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، عري، وكان بطيئا. عري يعني ما عليه إسراج، وكان بطيئا الفرس. وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصوت والناس خلفه. فعاد صلى الله عليه وسلم وهو متقلد السيف على عنقه ويقول لهم مطمنا: لم تراعوا. لاحظ معالم الشجاعة والجرأة فيه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. أولا هو الذي سبق الناس، لا أرسل مرسول ولا مندوب ولا حارس أبدا، هو صلى الله عليه وسلم الذي تولى بنفسه أن يأتي بالخبر. اثنين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، لا حرس ولا خدم ولا حشم، بروحه صلى الله عليه وسلم، بروحه وهو متجه إلى الصوت. ثلاثة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة عري، والفرس إذا ما كان عليه إسراج قد ما يثبت عليه الإنسان، ما يتمكن من الجلوس عليه، لكن ركب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الرابعة، البراء يصف هذا الفرس، قال: وكان بطيئا، والبطيء ما يخدمك في هذه المواقف. هذه أربع معالم من معالم الشجاعة فيه صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مما اشتهر عنه الشجاعة، قوة البأس وثبات الصدر، خاصة في المواقف القوية صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يصف شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أول مواجهة بين معسكر أهل الإيمان ومعسكر الكفر في غزوة بدر. قال علي بن أبي طالب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. ثم قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم
ليحاذي العدو. وكان صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بأسا. ثم يصف علي حال الصحابة وهم أصغر منه سنا، قال: ولقد كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يحط ثلاث علامات لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، نلوذ به أي نحتمي به، انتذر وراه لشجاعته وقوة بأسه. اثنين: رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربنا إلى العدو، ما يقود المعركة صلى الله عليه وسلم وهو في السرداب ولا في الخندق ولا في مكان سري ولا في مغارة، بل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم من يقود المعركة، ما يقودها وقاعد بالصفوف الخلفية، يقود المعركة هو بالصفوف الأول. أقرب الناس إلى العدو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بأسا. قبل لا أنهي، رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ هاجر عمره 53 سنة، 53 سنة، يعني هذه المواقف البطولية لرجل تجاوز 53 سنة. وفي الصحابة منهم بالعشرينات ودون العشرينات والثلاثينات، وهو أشد الناس بأسا صلى الله عليه وسلم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن جوده صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يجود بشفاعته، خرج عليه الصلاة والسلام يوما فابتاع قميصا بأربعة دراهم، ثم لما كان في طريق العودة إلى بيته وجد جارية تبكي، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ فقالت: يا رسول الله، قد بعثني أهلي بدرهمين لأبتاع طعاما فهلكا، ضاعت منها تلك النقود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاها درهمين، فلما ولى سمعها تبكي فالتفت إليها، قال لها: ما لك وقد أخذت الدرهمين؟ فقالت: يا رسول الله، تأخرت على أهلي وأخشى أن يضربوني. فمشى معها صلوات الله وسلامه عليه إلى بيت أهلها، وقام على الباب فقال: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. وصاحب البيت وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه

هذه الجارية قد تأخرت وخشيت أن تضربوها، فجئت شافعا. فقال سعد: هي حرة من أجل ممشاك يا رسول الله. نبينا عليه الصلاة والسلام يبذل جاهه، يجود عليه الصلاة والسلام بوقته من أجل أن يرفع العنة والأذى عن المؤمنين والمؤمنات، مصداقا لقول ربنا جل جلاله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل مين هم أولاد عبد المطلب. بالأمس تحدثنا عن حفر بئر زمزم والنذر اللي نذروا عبد المطلب إنه يذبح واحد من أولاده لو ربنا أعطاله 10 أولاد، وفعلا جولوا 10 أولاد في اختلاف الأسماء. البنات جولوا 6 بنات، وهي أم الحكيم وهي البيضاء وبرة وعاتكة وصفية وأروى وأميمة. طيب نبغى نشوف قصة عبد الله والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله أم فاطمة بنت عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم. طيب ابن مخزوم أخوه شقيقه لعبد الله أبو طالب. طيب كان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب وأحبهم إليه، وهو الذبيح. إيش يعني قصة الذبيح؟ عبد المطلب لما كملوا أولاده 10 عرف إنهم امنعوا وكبروا، قال لهم النذر حقي إنه أنا حذبح واحد من أولادي، وقال لهم أنا لازم أوفي بنذري. أطاعوه وقالوا له كيف نصنع إيش نعمل؟ قال لهم كل واحد فيكم ياخذ قدح ويكتب اسمه وجوني بي. عملوا هذا الشيء ودخل بيهم على هبل في جوف الكعبة، وقال لصاحب القداح أضرب على بني هؤلاء بقداحه، فاللي يطلع عليه القرعة هو اللي حينذبح. القرعة جات على مين؟ على عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أحب الناس لأبوه، أخذوا عبد المطلب وأخذ الشفرة اللي هو السكينة وراح بي للكعبة عند الكعبة عشان يذبحوا. قريش وقفت له، وبالذات أخواله من بني مخزوم وأخوه أبو طالب، قالوا له والله ما تذبحوا أبدا حتى تعذر فيه. يعني إيش تعذر فيه؟ يعني ألين تدور أي سبب إنه يقول لك ما تعمل هذا الشيء. ليه؟ عبد المطلب سيد، فلو عمل هذا الشيء كل واحد قالوا له حيجي ينذر إنه يذبح ابنه وحيذبحه. فقال لهم طب إيش أعمل في نذري؟ أنا نذرت. قالوا له روح عرافة أو كاهنة واستأمرها. راح دور على العرافة، لقوها فين؟ في خيبر. سألتهم قالت له الدية عندكم قديش؟ قالوا لها 10 من الإبل. قالت لهم طيب حطوا قداح إيش؟ الريشتين هذه الإزلام 2، واحدة فيها اسم عبد الله وواحدة فيها اسم الإبل، وأضربوا عليها. إذا طلعت على عبد الله زيدوا الإبل، وأفضل زيدوا زيدوا ألين تطلع على الإبل إنه هي اللي تنذبح، أي هي بقولها حتى يرضى ربه. لو خرجت على الإبل نحرها. رجع عبد المطلب لمكة وصار في الكعبة عند الكعبة، كتب اسم عبد الله واسم الإبل في الإزلام الاثنين الريشتين، ووقف عند الكعبة وصار يدعي ربنا. ترى هم يدعوا صح مشركين بس يعرفوا ربنا، صار يدعي ربنا إنه ينجي ابنه عبد الله. في المرة الأولى وقعت القرعة على عبد الله، صار يزيد يزيد ألين صارت 100 من الإبل حتى وقعت القرعة على إيه؟ على عبد الله، فنحرها وتركت لا يرد عنها إنسان ولا سبع. وكانت الدية في قريش في العرب 10 من الإبل، وبعد كده صارت 100 من الإبل. زي الآن الدية 100 من الإيش؟ قيمة 100 من الإبل. أقرها الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه أنا ابن الذبيحين. مين الذبيحة الثاني؟ إسماعيل عليه السلام لما جاء أبو إبراهيم يذبحه. طبعا عبد المطلب أراد الآن إنه يزوج ابنه عبد الله. أختار مين؟ آمنة بنت وهب
بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. كانت وحيدة أمها وأبوها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده خيلان. طيب لما نقول أخواله بني النجار ولا أخواله كده، معناته أنه من عائلته، فزوجوا بيها وإيش وتزوجها. بعد كده أرسل عبد المطلب ابنه عبد الله إلى المدينة علشان يشتري لهم تمر، فمات هناك. وفي رواية أنه خرج تاجر للشام وهو راجع نزل في المدينة فمرض وتوفي هناك، دفن في دار النابغي الجعدي، عمره 25 سنة. طيب كانت وفاته قبل أن يولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أمه حامل به، اللي خلفها كلها عبد الله الورثة، اللي تركها 5 جمال وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، وهذه تعتبر حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب في نفس العام الذي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، حصلت واقعة، وهذه الواقعة واقعة الفيل. كانت واقعة الفيل في شهر محرم قبل ما يتولد الرسول صلى الله عليه وسلم، إما 50 أو 55 يوم. طبعا أنتوا تعرفوا قصة الفيل وقصة أبرهة الأشرم لمن أراد أن يهجم على مكة، وكيف نزلت فيه أرسل الله عليهم طيرا أبابيل. طبعا ما حمدينا نحكيها دحينة، ارجعوا ليها لكتب السيرة علشان تشوفوها. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في شعب بني هاشم، يوم الاثنين إما 9 من شهر ربيع الأول أو 12 ربيع الأول، طبعا من حال في عام الفيل. كانت طبعا في 40 سنة في ملك كسرى، ويوافق هذا 20 أو 22 من شهر إبريل سنة 571 ميلادي. ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول أمه آمنة إنه تقول إنه كانت ولادته لما حملته رأت أنه يخرج من عندها نور أضاءت له قصور الشام. لما ولدت أمه، طبعا كانت تقول أم آمنة إنه كانت حمله سهل جدا جدا، ما أحست بحمله. وفي روايات أنه ولد مختونا مسرورا. إيش يعني مسرورا؟ مش مسرورا يعني ضاحك، مسرورا أي أن سرته مقطوعة خلاص، ومختونا أي أنه ولد مختون صلى الله عليه وسلم، الختان اللي بيعملوه للذكور، سبحان الله العظيم. لما ولدت أمه أرسلت لجده عبد المطلب تبشر بحفيده، فجاء مستبشرا وأخذه ودخل به الكعبة ودعا الله وشكره. أختار له اسم محمد. تعرفوا اسم محمد؟ يعني محمود الصفات، محمود المعاني، محمود الأخلاق. ترى اسم محمد ما كان معروف. طيب كيف سماه؟ هذا سبحان الله العظيم، جده عبد المطلب لما كان في الشام سمع إنه أهل الكتاب يقولوا إنه في نبي حيجي وحيكون محمود السجايا واسمه محمد، لذلك قرر إنه أول مولود ذكر يجي يسميه محمد، لعله يكون هذا هو المحمود الذي تحمد سجاياه وتحمد صفاته. نتوقف هنا، وبكرة إن شاء الله نكمل كيفية رضاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هم إخوته من الرضاعة. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: حلم العمر أنني ألتقيك فأشتكي، نشتكي البعد مره وعلى الوعد نتكي. بعد عمر طويته شط بيني وبينك، فهبيني كأنني يوم سعد التقيتك. يا ترى هل ستعرفين حبيبا أحبك بعدما طوحت به عاديات لبعدك، وسنوني تقاذفت نيف أورت كما بك. سحنتي غيرت لما لم يكن في فؤادك، فعقود عديدة قد توالت ببابك. سوف لا تعرفينني خط شيبي كصبحك، وانطفت ومضة السنا في عيوني ببينك. والتجاعيد قد غزت وجه من كان حبك، لن تريني ببسمتي قد تغيرت بعدك. وغدا القلب صبره صار رمزا بدربك، لوداد أحبه كل من عاش مثلك. يذكر الحب عامرا في الزوايا بقلبك، والأماني عرشها مخملي بصدرك. إنه قلبي الذي ملء أرجائه اسمك، لم تغيره أزمن، إنه وحي رسمك. ليته الحلم يقظة ألتقيه فأشتكي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية ومع الخلق الاستقامة. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الرقيب، والتخلق بهذا الخلق هو بأن يراعي الإنسان الحق وأن يكون رقيبا على نفسه وعلى قلبه وعلى سره في كل حال، وأن يكتفي بعلم الله تعالى في جميع الأحوال. هل أنت تائه في هذه الحياة؟ تتخبط في داخلك فلا تدري أي طريق توصلك إلى بر الأمان؟ مرجعك هو الذي فطرك، فهو أعلم بما هو خير لك وبما يريح روحك وقلبك وعقلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الأحبة، الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو صراط أي نهج حياة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والمؤمن مطالب بالاستقامة الدائمة، لذلك يسألها ربه في كل ركعة من صلاته: اهدنا الصراط المستقيم. وعندما يقصر في فعل المأمور واجتناب المحظور ويحيد عن الاستقامة يستغفر ربه ويعود. قال سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه. إن الاستقامة على أمر هو ألا تحيد عنه أبدا، فإذا حدت سارعت إلى العودة، ولابد من أن يحاسب العبد نفسه ويراقبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. أيها الأحبة، ليس منا من هو معصوم عن الخطأ، فمن عزم على الاستقامة في دينه وزلت قدمه في معصية فليستقم وليقوم اعوجاجه ولا ييأس من مغفرة الله. فالعبد المستقيم لديه ضمير حي صاحب مبدأ، هو واضح الأهداف ويتذكر الله أينما كان. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. ومن المفيد أن نشير إلى أن المحافظة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دواء للاستقامة وترياق للثبات عليها. قال الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا التزمت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيثبتك على الاستقامة في أمورك كلها. من ثمرات الاستقامة طمأنينة القلب والعصمة من الذلل ونيل وعد الله لنا. يقول سبحانه في كتابه العزيز: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول عز من قائل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار. قال مالك بن دينار: قدمت من سفر لي، فلما صرت بالجسر قام العشار. يبدو الجسر يعني كان مدخل المدينة التي يسكنها. قام العشار اللي هو جامع الضرائب، فقال: لا يخرجن من السفينة ولا يقوم أحد من مكانه. فأخذت ثوبي فوضعته على عاتقي، ثم وسبت فإذا أنا على الأرض. فقال لي: ما أخرجك؟ قلت: ليس معي شيء. قد يبدو كان يعني لما يجمعوا الضرائب أنه كل واحد جايب بضائع، كيف هلأ بالمينا يعني بده يجمرك عليها، يبدو هيك كان. شو معك بضائع بدك تدفع لك شيئا؟ مالك ابن دينار قفز هيك ومشي. قال له: ليش طلعت؟ قال: ليس معي شيء. قال: اذهب، بما أنه ما معك شيء امشي. قال: فقلت في نفسي: هكذا أمر الآخرة. الخفيف بالآخرة فورا يعني بيمشي، ما بيطولوا كتير الأسئلة عليه، أما اللي معه كتير بده ينسأل يعني. هلأ في عندي هالقصة وفي واحدة تانية بدي أقولها وقلهم صلة بالخطبة الحقيقة. كان مالك ابن دينار يقول: إن البدن إذا سقم لم ينجع فيه طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة، وكذلك القلب إذا علقه حب الدنيا لم تنجع فيه المواعظ. طيب، هلأ القصة الأولى عم بيقول مالك ابن دينار ترى اللي بيجي بالآخرة ما معه شيء، يعني فقير كان بالدنيا، ما له جاهة، ما له معارف، ما له، الأسئلة تبعه خفيفة، يعني بده يسأل عن صلاته وصومه، زكاة ما معه، ما عليه حج، ما معه، ما عليه صدقات، ما معه نفق على الفقراء وعلى قرايبينه الدرويش، ما معه، ما بنسأل كله، بس بيقول له: شلون صلاتك؟ شلون صومك؟ حكيت شيء كم كلمة ما حلوة؟ ما حكيت، اشتغلت بالدعوة إلى الله هيك على قدك؟ إذا صح صح بيقول له: الله معك. سلا الزنجيل بيوقف كثير، تعال هون، منين جبتهم؟ وأين أنفقتهم؟ لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع، عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. واللي له جاه كمان عريض بين الناس، مستلم له شيء مسؤول مثلا، كمان بده ينسأل: ليش ساعدت فلان؟ ليش ما ساعدت فلان؟ والعالم كمان بينسأل: ليش علمت؟ ليش ما علمت؟ شو قلت؟ شو ما قلت؟ طيب، يعني اللي معه كثير بينسأل كثير، اللي ما معه ما بينسأل. هلا يا اخوان، هذا الكلام ولا مثله الكلام الثاني: اذا علقت الدنيا في القلب ما عاد تنفع المواعظ. يعني شو معناته؟ يعني نحن ما يصير معنا كثير، خلينا هيك درويش، يعني احسن لك عشان بالاخره تنفذ بسرعه، لا تاخذ مصاري كثير، ولا تستلم منصب، ولا تعلم حدا، ولا تصير استاذ، لا يعني احسن لك، اسهل لك. لعل يعني واحد يخطر لباله انه هيك عشان ضلي انا خفيف بنفذ بالاخره سريعا، لعل يخطر لبالي هيك. والحديث والقول الثاني بيقول: اذا علقت الدنيا، حب الدنيا بالقلب ما عاد ينفع شيء. ما أنا أخي لا بدي حب هالدنيا ولا بدي تحبني، وأنا ما بدي شيء من هالدنيا، بدي أنا بس الآخرة. وهلأ كنا بالخطبة عم نقول كيف تجمع بين الدنيا والآخرة، والآية بتقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني شو نعمل؟ نشتغل لما ما نشتغل؟ نصير معنا دنيا لما ما يصير معنا دنيا؟ لا، المطلوب منك أن تعمل، والمطلوب منك أن تحصل كل شيء تستطيعه. لكن إن حدث أنك أنت عملت عملت وما صار بين إيديك، اجتهدت اجتهدت وما ملكت، سعيت سعيت وما رزقت، وهذا يحدث. يعني محلين بيفتحوا جنب بعضهم، ما شاء الله هذا ما بيهدى وهذاك يخطيه، ما في زباين. إذا صار معك هيك لا تزعل، لا تزعل، وحمد الله على ما أنت فيه، وصدق هذا في الآخرة أسهل لك وأسهل لحسابك.
شايف؟ بعد أن تعمل. هذه الكلام إذا قرأتم أي كلام عن يعني صالحين أو خيرين يذمون الدنيا، مش الذم أنه يعني لا تعمل في الدنيا، لا أنت اعمل، بس إذا ما أتيحت لك هذه الدنيا فلا عليك، أن الله عز وجل خلصك من سؤالها. بس نحن بالطرف الثاني مأمورون أن نعمل وأن نجتهد وأن نبذل وأن نحصل ما استطعنا. بس بدك تدير بالك أن لا يدخل حب الدنيا إلى قلبك فيستولي عليك، لأنه إذا دخل واستولى عليك بصير ترتكب الحرام مشانه، يعني مشان الفلوس أنت بصير ترتشي، مشان الفلوس بتروح بترفع تقرير بأخوك. تلكم مرة هذه الحادثة بالثمانينات صارت وحدة، وهلأ أنا عندي وحدة صارت إجا صاحبها لعندي. بالثمانينات في أب مات ثري وعنده 4 أولاد، كان 2 برات البلد بالإمارات و2 بقلب البلد. بقى هو ثري جدا، شان إخواته اللي موجودين هون فكروا هدون الاثنين، لك هلأ هدونك إخواتنا المسافرين بدهم يشاركونا بورقة أبونا، يطلع كل واحد ربع، شو بدنا نعمل يا فلان حتى ناخذ نحن كل الإرث؟ قام هداهم إبليس إلى طريقة فظيعة، كتبوا بإخواتهم الاثنين اللي مسافرين بالإمارات تقارير أمنية، كان في أحداث بالبلد أي مقعدة، كتبوا تقارير أمنية شريرة جدا أنه هدول إخواتنا هيك وهيك وهيك وهيك. إخواتهم ما قدروا يرجعوا على البلد أبدا، من أجل بطريقة ما أن يستولوا على مالهم. أنا بهاي الأحداث إجاني رجل متزوج صلوا شي 35-40 سنة، ميسور، كاتب لمرته بيت بقرنة مرتبة لأنه مرته، هلأ هي خلته كمان يكتب بيت تاني لبنته وبيت لابنه وبيت، بعدين قالت له أنا ما عاد بدي إياك، بدك تطلقني. لك ليش طلقك يا ابن الحلال؟ شو في بيني وبين؟ قالت له هيك، وشوف بدك تعطيني المتقدم والمتأخر والنفقة، والله إذا بتعمل أي يعني قصة بعمل لك مشكلة. يا بنت الحلال قيمي حطي أخري أدمي. قالت له أبدا. قال له خير إن شاء الله، أنا أعطيكي بيت لأنك مرتي، رجعي لي بطلقك وبعطيكي متقدمك ومتأخرك. قالت له ولا شيء، البيت راح عليك وبتدفع متقدم بتدفع متأخر بتدفع نفقة، وشوف إذا ما بتساوي مثل ما عم بقول لك بكل هدوء برفع فيك تقرير إنك بتمول الإرهاب، والله بتروح فيه. عم تحكي عن جد؟ إجا لعندي يعني هو يقول قال هيك، هذا من شي سنتين هالكلام. الله أكبر، لما الدنيا تستولي على القلب بيصير واحد بده يقتل أخوه، بده يقتل زوجه، بده يقتل زوجته. فهذا هو المذموم من حب الدنيا. أما أن تكون الدنيا في يدك فلتكن. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف، قال عبد الرحمن بن عوف شطر ماله 4 مرات، شطر يعني نص تصدق به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان كان من الأغنياء والنبي عطاه بنته، سيدنا أبو بكر كان من الأغنياء والنبي أخذ بنته لسيدنا أبو بكر، سيدنا عمر كان من الميسورين. شايف؟ الدنيا ما في مشكلة بس تكون بيدك، اعمل للدنيا ما استطعت، هلأ إذا الله رزقك خذها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. والله إذا واحد صالح ملتزم بالمساجد منضبط بأمر الله ومع مصاري كثير، إله جاه مسؤول يا أخي بالبلد، ما شاء الله والنعمة، نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. بس هلأ أنا سعيت يا أخي ما مشي الحال، شو بعمل يعني؟ بسرق؟ لا. برتشي؟ لا. بروح بتاجر بالخمور؟ لا. بالحشيش بالمخدرات؟ لا. لأنه ترى إذا استولت حب الدنيا على قلبك، هلأ هناك ما عاد تنفع المواعظ. حب الدنيا يعني بحيث تأخذها من الحلال أو من الحرام. أما حب الدنيا تعلق بالمال، الله عز وجل قال في القرآن الكريم: زين للناس حب الشهوات. نحن مزين لنا كلنا، مفسرون قالوا من الذي زين؟ بعضهم قال الله زين، الله زيننا حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، الله زينا لنا. نحن نحب هذه الدنيا بس على ألا تمنعنا عن الآخرة، على ألا تصدنا عن فرائض الله تعالى. فإذا قرأتم في كتاب بأن من يذم الدنيا فاعلموا أنه يذم الدنيا التي تصدك عن الله عز وجل. أما إذا الدنيا بتزيد صلتك بالله
شغلة كتير منيحة. هلأ صار معك فلوس تدفع زكاة، إذا صار معك فلوس تروح على الحج، إذا صار معك فلوس تتكفل طلاب علم، يعني في باب للصدقات أمامك كتير واسع. إيكو سيدنا عبد الرحمن ابن عوف شو قال؟ 100 بدري أعطاهم كل واحد 400 دينار، شغلة كبيرة. 400 دينار، الدينار بيساوي 4.25 جرام، 4.25، قول 4 مثلا، 400 دينار ضرب 4، 1600 جرام ذهب. جرام الذهب قديش حقه؟ 15000 مثلا، 15، قول 15000 مثلا، أعطى كل واحد هدية 24 مليون ليرة سوري. قديش حلو هيك واحد بيناتكم بس يموت يكتب لنا لكل واحد 24 مليون. الله يطول بعمركم. مع الصحة، قالوا لي يا شيخنا ليش أنت أولى. الله يطول بأعمارنا، مع الصحة والعافية جميعا. بس إيه حلو الواحد شوف 24 مليون لميت واحد يا رجل. إذا أنت ميسور شو علي تعطي هالعباد؟ هذا باب لزيادة القرب من الله تعالى. لذلك إذا الله فتح عليك في الدنيا في حلالها ولم تصدك عن فرائض الله وأوامر الله فنعم لك ذلك الأمر، على أن لا تكون الدنيا معلقة بالقلب بحيث تمنعك عن يعني فرائض الله وأوامر الله أو توقعك بالمحرمات. هناك لا عاد تنفع موعظة ولا عاد ينفع يعني درس ولا عاد ينفع نصيحة. نسأل الله عز وجل أن يجعل الدنيا في أيدينا وأن لا يجعلها في قلوبنا وأن يجعلها مطية للآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشاعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: عشان تقدر تقدر هدية الرحمن أجر الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يعني اللي يصوم يوم ربنا يبعده عن النار مسيرة 70 سنة. يعني عمرك لو قعدت عمرك كله بتغلط. صيام يوم واحد لربنا الواسع، واسع العطاء، واسع المغفرة، واسع النعم، ربنا يبعدك عن النار مسيرة عمرك كلها مهما كان الذنب. يوم واحد صيام صدقني كفيل ان رب العالمين برحمته يرفعك لأعلى الدرجات. اهو انت بقى لو فطرت صايم تاخد مع الثواب ده صدقني بدون ادنى مجهود. عايزك تتخيل كده انك انت عشان تبعد عن النار 70 سنة محتاج اعمال قد ايه غير الصيام او غير انك تفطر صائم. عايزك تتخيل معايا كوباية مية ساقعة، مجرد لقمة في بق الصائم، بلا حاجة تجرح بيها صيامه، ما بالك لو شبعته تاخد أجر إنسان صام. عارف ليه؟ عارف ليه ربنا بيدي الثواب الضخم الكبير ده مع إن العمل بسيط قوي قوي؟ زمان المشركين لما كان يطلب منهم أعمال خيرية ويطعموا المساكين أو الجعانين كانوا يقولوا كما قال رب العالمين في القرآن: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. استنى شوف الكلام، بتأكلوا يا جماعة الناس الجعانة وإحنا مالنا؟ لو ربنا عايز يأكله كان أكله، لو ربنا عايز يخلقه فقير خلقه فقير، عايز يخلقه غني كان أغناه، وإحنا مالنا بقى ربنا مش هيأكله وإحنا نأكله؟ ما كانوش فاهمين إن جوع الجائع وفقر الفقير نعم هو اختبار ليه، لكنه اختبار أكبر للغني واللي معاه. اوعى تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش يأكل المحتاجين، ربنا عنده وداك انت عشان انت اللي تبقى حنين. وينتزع رب العالمين سبحانه وتعالى من قلبنا كل ذاتية، وكل انسان عايش لنفسه ما بيفكرش لغيره ولا بيفكر ازاي يكون نافع في الارض. على فكرة انت زيك زي الصائم، انت ليه واقفة كده طول اليوم في المطبخ بتجهزي للعزومة؟ لانك نفسك تفطري الصائم وانت انسانة كريمة. هو الشباب ليه واقف على النص كده جنب المطب ولا في الملف بيوزع كوبايات الكركديه والعصير والبلح؟ لانه جدع ونفسه ياخد الثواب الكبير، ونفسه لما ربنا يبصله يلاقيه بيعمل حاجة مفيدة. انا مش اناني يا رب، انا عبد من عبادك اللي بيحاول يكون مفيد ونافع وانسان. عايز اقول جزاكم الله خيرا، بل مبروك لكل واحد بيفطر صايم ولو على بلحة أو كوباية مية أو أي حاجة يجرح بيها صيامه. أنت ربنا بعدك عن النار 70 سنة. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الإيمان أفضل، قال إطعام الطعام. اقبل هدية الرحمن وفطر صايم، ألف مبروك، أنت بعيد عن نار جهنم 70 سنة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. كما يسرني أن أرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: ما زلنا نتناول حديث الأسرة ودورها الريادي، إلا أن في هذه الحلقة نود معالجة إشكالية الشقاق الزوجي. متى يحصل الشقاق والجفاء بين الزوجين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في الزواج المودة والرحمة، وإن صح التعبير هذا في أصل التصميم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا كان هناك عداوة وبغضاء وشقاق إن صح التعبير، هذه حالة مرضية ينبغي أن تعالج. وأنا لا أرضى لأخ كريم بينه وبين أهله شيء من الشقاق أن يبقي هذا دون أن يعالجه، وقد قال الله عز وجل وأصلحنا له زوجة. فما دام هناك عودة إلى الله، ما دام هناك استلهام لحل هذه المشكلة، المشكلة تحل. فالأصل في العلاقة الزوجية المودة والرحمة، وإلا هناك حالة مرضية ينبغي أن تعالج. ولكن لما كانت بيوتات المسلمين فيها معاناة كثيرة وفيها أحيانا شقاق بين الزوجين، فهذه ظاهرة سببها الجهل. والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. الجاهل شيء مخيف، كل مشكلات الإنسان تأتي من الجهل، لأن الإنسان جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده، لماذا يشقى؟ من الجهل. بل إن أزمة أهل النار في النار هي الجهل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فحينما يجهل الزوج حقوق الزوجة، وحينما تجهل الزوجة حقوق زوجها، وحينما يجهل الزوج واجباته تجاه زوجته، وحينما تجهل الزوجة واجباتها تجاه زوجها، وحينما يجهلان معا طبيعة العلاقة بينهما،